0: Suivez le rythme d'Abba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
2: 91.2 99.1
0: في الصغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

نعرف اللي صعيبة متى ما بيش تحسن أحوال. كل ما ترانا فلما تولي ساقل تالي وساقل قدام. كل ما تقدم خطوة تكسر باب وتتسكر بيبان. حاب تحقق أحلام، حاب الدنيا تزيان، أمي تحبك ديما قريب باش تحس اللي العالم مزيان. قلبك يحب ما مخك لي ما عادش ينجم يرفع كلام. ماشي البرة مش الجنة، لازم تفهم أنا خوفي مازال مشيت.

قلبي مكسر نتفكر نتحسر راتي الثقة للقانون ممكن تدوني مشينا بس الممشى وش بالأسر حتى كان في الخير الشر رميه ولي.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base, ma si fiahla. D1FM. Soutkom. على دي وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب دي وان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على دي وان اف ام ما يفوتك شيء. Soutkom. Vivez l'été autrement. D1FM. Wake up. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: FM.
1: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.
2: Vous écoutez ديوان FM.

0: ديوان اف ام تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2
0: ديوان اف ام فلاش نيوز.

0: موجز السابعة ديون فيم. صباح الخير. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تعلن اتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة داخل الوحدات السجنية من حيث ظروف الإقامة والرعاية الصحية على إثر ظروف المناخية الاستثنائية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، نافية في بيان لها ما يروج بخصوص تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وأحرمان ذويهم ومحاميهم من زياراتهم، إذ أن جميع المودعين يحظون برعاية صحية وفق ترتيب الجاري بها العمل لا يؤمنها الإطار الطبي وشبه الطبي للوحدات السجنية، ويتم توجيههم عند الاقتضاء إلى أقسام الاستعجال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة، كما أن الزيارات تتم وفق الإجراءات القانونية والترتيب الجاري بها العمل. وزير التشغيل وتكوين المهني رياض شود يقول في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب يوسف التومي إنه لا يمكن حاليا تحديد عدد من تنطبق عليهم شروط القانون المتعلق بأحكام استئنافية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين اتصلت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية بصفة دقيقة، وذلك باعتبار أنه لم ينطلق التسجيل عبر المنصة المخصصة للغرض. وشدد الوزير على أن المعايير التي ذكرت بالقانون يجب ضبطها بدقة ضمن النصوص الترتيبية. إلى شأن دولي، رئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن لبنان ملتزم بتنفيذ اتفاق الإطار الموقع مع الكيان الصهيوني لأنه لن يقبل استمرار الكيان في انتهاك بنوده، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات. ختم الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار في ناس الديوان، في أمان الله.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.1
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: نهاركم زين، صباحكم مبروك يا توانسة ومن كنت معنا في المتابعة والاستماع. هذه ناس الديوان، موعدكم الصباحي اليومي طيلة الموسم الصيفي من الاثنين للجمعة من 7 ل 10. إن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية لغران عزيز. في الإخراج من أمونة، في الإخراج الرقمي سلموا على مرام ونسرين، سامح مفتاح من قدام الميكرو، سيد عميد توفيق ديدي مرحبا بيك.
3: صباح النور سامح. صباح النور
2: أهلا بسيد عميد.
3: صباح النور محمد. صباح النور. صباح النور ضيفنا. معاش ضيفنا
2: ماشي
3: ضيف. لا لا برنامج تو
2: تبع الاخيرات.
3: خليك تقدم علاش في اليوم جاء خطر 100% راهو ثم موضوع.
2: ما توحشني
3: انا بدل توحشت. شوف باش نقول لك بالضبط شنو صار وشنو قالوا لي، خاطر انا هنا صاحب امانه.
2: ايوه
3: تخد نشر في قهوه كالعاده من قهوه الرساله في ثنيه نتاع مرناك. لا لا خاطر انا ذيك القهوه الوحيده نقفها.
2: إيه.
3: خاطر السيد القواجي مازال يحب خدمته كيما
2: أيوة.
3: طيار ولا عسكري ولا امني ولا طبعاً. ولا صحافي هذا يخدم في خدمته.
2: أي.
3: وبارك الله فيه لاني بالحق قهوه تعمل كيف.
2: أي.
3: لقيت ثلاثه مهندسين على درجه من الوعي تبشر بخير تونس. ثلاثه مهندسين كانوا ياخذوا في القهوه ددشت معهم شويه يشكروا فيكم برشا على ما تعملوا فيه من اجل المجتمع التونسي. سامح راني قاعد نبلغ لك حرفيا عم يسمعوا فيا راه حاطين ديما يوميا ما يفلتوش البرنامج. ورغم اللي الفئه هذه مهندسين مظلومين في تونس. مظلومين لان دول كما الصين واليابان والمانيا راهي قائمه على مهندسيها. احنا المهندس في تونس الحقيقه مازال بعيد على البقعه لازم نحطوا فيها. مازال بعيد سنوات ضوئيه. قالوا لي حرفيا لو كان يسيبونا يعطيونا الامكانيات ويسيبونا تشوف ايش نعملوا. تبارك الله عليهم محليهم. حبيت تحيه لهم الصباح ونقول راه الخير مازال في تونس ودرجه الوعي مازالت موجوده. فقط شكون يعملهم ريزونانس، شكون يكلمهم يفهموه. دونك ليكم الكل يا جماعه راهم يسلموا عليكم وقال لكم بارك الله فيكم على المجهود تعملوا فيه يوميا.
2: تحيه لهم وتحيه للمهندسين التوانسه الكل.
3: بالضبط.
2: فرصه صباح يسلموا على المهندسين نتاعنا الكل وتحيه لكل تونسي في الاستماع والمتابعه. ابن سينا دكتورنا محمد سليم العسلي صباح النور مرحبا.
4: اهلا وسهلا سميح. صباح الفل. شنو حوالك؟ صباح محمد سيد العميد نوروزة السيد هادي عزيز وإيمان سادة المستمعين سادة المشاهدين الناس كل يسمعوا فينا في الكلام في اليوتيوب الناس كل مرحبا بكم. إن شاء الله نعديو صباح هذا. تحية المهندسين التوانسة المهندسين اللي هما عماد الصناعة والاقتصاد راهو انديريكتومون دونك وهجرة المهندسين والمشاكل هذه اللي نعيشوا فيها ان شاء الله يا ربي هما قالوا كان يعطيونا الامكانيات. نحن الناس كل تعرف لي تونس تو المشاكل تاعها هي مشاكل معناتها ماديه وماليه بامتياز. معناتها هذاك علاش شويه الامور ماناش ناقصين كفاءات ماناش ناقصين ادمغه. مشاكل ماليه ان شاء الله يا ربي تتحل عن قريب وان شاء الله نرجعوا كيما معناتها كنا موفان كيما كنا نرجعوا خير من اللي كنا ان شاء الله ان شاء الله
2: بحول الله. ربي يحفظ بلدنا. الخبير في الضمان الاجتماعي، الخبير في العلم الاجتماعي وصندوق عجب متاعنا هيدي دحمان. هيدي صباح النور مرحبا.
5: نهاركم اسعد لي.
2: بونجور هيدي.
5: تحية لكل المستمعات والمستمعين والحاضرات والحاضرين.
6: بدي بالمستمعات.
2: اي مالا بيالون هيدي
5: طبعا
2: مش جديدة لك
4: سيد هيدي انتي نوضس شبيك سيد هيدي دقيقة لعب مزيل راهو يصبح
2: يدي ماريت
5: ماني مقلش الانسات والسيدات والمستمعات
4: والمعجبات.
5: ناركم اسعد الايام. نتصور انا مش تعدى حصة باهية رغم الضغط متاع الحياة اليومية نكونوا ايجابيين وايجابيات.
2: مرحبا بك هيدي الدحمان. نوروزة الجميلة غزلتنا صباح النور مرحبا.
6: بونجور سامح. بونجور نوروز الحضور سيد العميد دكتور. بونجور وسهل. بونجور سيل هيدي الارتيست
4: حلوة الدكتور بالغيزونانس
6: خاطر دكتور عندك برشا خليت بلاستك الحقيقة
4: كيما نصيف هذي
6: نصيف. بونجور للرجي عزيز وأمونة مرام ونسرين نسلم على اللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله نهاركم زين ومليان بالحاجات المحلية الكل ومحلية النسمة الصباح. الحمد لله كي قرسنا
2: الحمد لله كي قرسنا
6: ربي يديم النعمة علينا.
2: شفت واحد ما يعرف قيمة الحاجة كان كي تمشي عليه
3: والله مرة شفت
2: نرى شيء
3: أول مرة شوف الكونتور تحت الترمومتر كهرباء 22
2: الحمد لله
3: عنا يجي 20 يوم
2: الحمد لله ضربنا 50 خلطنا 50 وفوق 50. الارتيستو محمد سعيد. نهارك سعيد يا محمد.
7: لمت

0: الله الله محمد، هذه تحيته الصباحية محمد كل يوم.
1: بونجور بونجور
0: سعيد محمد سعيد،
1: والله الحمد لله. بونجور سماح، سيد العميد، دكتورنا،
0: أهلا وسهلا
1: نوروزة، سيلهادي، عزيز، إيمان، الكتيبة، ناس اللي تابع فينا الكل. كما يقول دكتورنا، صباح الخير تونس،
0: سرقتوها الكل،
1: نهاركم زين وإن شاء الله نعطيو برشا جو مع بعض.
0: مرحبا بك محمد سعيد، مرحبا بكم الكل وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. تحية من قلبي للكتيبة، ربي فضلكم، دمتم سند لناس الديوان باش نمشيو شنكونوا إيجابيات وإيجابيين كما قال هادي. نمشيو توت سويت لي بوزيتيف فايبس.
2: في بوزيتيف فايبس باش نحكيو حكايه البارح تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي متاع بنيه عمرها 8-9 سنين تقريبا، ركبت في تاكسي هي وامها، فجاه لقات ساك فيه فلوس قرابه 7-8 ملايين وكعبه فريكاسي. تواصلت مع صانع محتوى اسمه حمدي العفيف، نحكيه على القصرين تحديدا. حمدي اللي هبط ببليكاسيون وأعلن يعني أني فأنه فما فلوس ضايعة. الحمد لله تم التواصل لصاحب المبلغ هذي اللي تلقاه في التاكسي لبنية، كما قاعدين تفرجوا فينا تشانيل يوتيوب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك ديوان اف ام، رجعت له الفلوس متاعه، لكنها قالت له سمحني راني كليت كعبة الفريكاسي بما اني كنت جيعانة. تحياتنا لها البنية هذية، نذكروا انها كانت الحقيقة هي والدتها وهي يتيمة الاب، ان شاء الله ربي يرحمه. اثارت الاعجاب برشا، ان شاء الله نشوف بنيات وصغيراتنا كما هكي ينزجوا على نفس المنوال.
0: كي تشوف صغيراتك تقول ما زلت الدنيا بخير وتونس لباس، راه بشقة الخير في البلاد هذية إلى أن نمشي والناس الكل من فوقها. سيد العميد،
3: الله يضم القيم اللي حكيوا عليهم ليل ونهار من اللي جينا، وإحنا نقولوا راه الجيل الجديد كي يتعلم القيم على قاعدة راه تخلق مجتمع متماسك، مجتمع متضامن متربي، يعني على غرار بعض الدول المتقدمة اللي نشوفها، بعض البلدان في اسكندنافية ولا شيء اللي شفته في سويسرا كيفاش المجتمع متضامن معناه وكيفاش يقلبوا على بلاده. حتى إحنا راه لجست الصغار هذوما يظهروا يقول مازال فما أمل، مادام البنية هذه في عمر معناها في عمر الزهور يعني تصرفت بالطريقة هذه، فما نجم نقوله إلا راهي قدوة للبقية وسورتو للكبار. للكبار
0: والله،
3: الكبار اللي هما
0: احنا اليوم في بوزيتيف فايبس نحكي مع الكبار، قولوا شوفوا الصغار.
3: اي شوفوا الصغار يا جماعة، جماعة سورتو نفسي نفسي لا رحم المات، تعرف هذه في تونس توا احنا الدين الجديد نتاعنا هو نفسي نفسي رحم المات، وانا غلطين. خذوا مثال على البنية هذه اللي راهو معناها بالحق حاجة تثلج الصدر.
0: وخمت في الفكرة وكلمة صانع محتوى وكمان مشادة تصحيح والقاتل
3: السيد. هاش قلت لك، قلت لك رأي قدوة خاطر هذا سيسكي الفوفير بالضبط، ويزم نثمنوا الأمور هذه. يعني رأي هذه خاطر تصورته، أما رأوا في تونس مازال الخير، والله مازال الخير اللي يدور وشوف يعرف رأوا، فهمتني؟ فما برشا خير، أما يزم نظهروه نحطوه في الواجهه.
0: فلاح هذيك علاش احنا الاخبار هذوما قلنا هما اللي نبداو بهم كل يوم، مش نقولوا راهو البلاد هذي مازالت لاباس الحمد لله ومازال فيها برشا خير وبرشا اخيار في وسطنا. دكتورنا،
4: لا طبعا معناتها يعطيها الصحه، هي مليكه، ما انا نحب نشكر هي ونشكر سورتو امها، معناتها ظاهره معناتها الامباكت تاع الام، خاطر بارك الله فيها، معناتها هي الطفله ما تنجمش تعرف قيمه المبلغ وما تنجمش تعرف قيمه الشيء اللي لقاته، فهمت؟ اي كعبت لي فريكاسيه دمقتها على روحها.
0: صحه وفرحه لبنتي، صحه.
4: لا مي سورتو للام معناتها بارك الله فيها ويعطيها الصحه، خاطر كان جات الام ماهيش صالحه لو المبلغ تهز من غد لغدي معناتها.
0: وي يتهز وشكون باش يسمع بيه؟
4: لا حد ما يسمع بيه
0: في الاخر، ويعطيها صحه. راهو ساعات الوالدين بالحاجات هذية قاعدين يبنيوا في مستقبل، يبنيوا في جيل غدوة، وقاعدين يخموا على تونس أكثر منه يخموا على صغيراتهم. هدية هدية
5: تصور أنه اللي صار هذا يصير كل يوم،
0: كل يوم
5: يصير
0: صح.
5: يصير الشيء هذا ويصير نقيض، احنا النقيض نخليوه، والحاجات الإيجابية يلزم تبرز باش تولي سلوكية اجتماعية مشاعة ما بين الناس الكل، باعتبار أنه النماذج هذه ولا المشطرة هذه تكون هي الموديل اللي روجوله، ماهوش الموديل السلبي اللي هو رايج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي. والسلوكية متاع البنية هذه فيها الجانب العفوي وفيها الجانب الوعي المجتمعي، زادة كيف كيف. أما الجانب العفوي باعتبار أنه ترد الفعل مباشرة وتلقى وسائل الاتصال. وثاني حاجة نتيجة التنشئة الاجتماعية كما قال الدكتور كما قال العميد توا، التنشئة الاجتماعية في داخل الأسرة هي الأساس، وإذا كان احنا وسائل الإعلام تدفع نحو السلوك الإيجابي مش يكون هو السلوك المجتمعي الرايج وهو السلوك المجتمعي المهيمن، وهذا ما ينساش باش نكون التنشئة في المدرسة وفي العائلة وفي الوسائل الإعلام وفي عينه تدفع إلى السلوك الإيجابي وسلوك الثقة. هي الثقة هي اللي تفقدت، مش الفلوس هي المغرية.
0: صحيح.
5: كان تشوف الأعداد التليفونات اللي تنساو في التاكسي واللي تنساو في اللواج واللي تنساو في الليبيوس، وهذوما أكثرهم قاعدين يرجعوا لمريهم مش عن طريق وسائل رسمية وعن طريق السلوك الاجتماعي اللي هو سلوك إيجابي. معناتها فماش سلوكيات سلبية كبيرة برشا في تونس، ماناش في مجتمع معناتها 100% سلبي. أي. بالعكس، القيم الإنسانية نتاعو، قيم المجتمع نتاعو، قيم التضامن موجودة، وهذه حتى ولات في ندوات وفي تظاهرات. أنا ماهوش من باب الإشهار، وإنما فما مهرجان العين، مهرجان العين في المطوي من 7 حتى 11 في جابس، معناتها باش يكون الندوة نتاعو الأساسية مفهوم التضامن والتكافل الاجتماعي.
0: فوالا
5: هذه الندوة الأساسية، باعتبار أن لابد من الجمعيات، المجتمع المدني، الجمعيات تدفع نحو السلوكيات هذه. المجتمع المدني عنده قيمة كبيرة برشا في إشاعة السلوك الاجتماعي الإيجابي.
0: بقى توتفي احنا ممكن في النهار يصيروا زوز 3 بركاجات وتصير 30 حاجة باهية في الأخبار. احنا وفي الأعلام نحكيوا على كل بركاج ولا كل العملية الإجرامية
5: ومن ثمنوش
0: السلوكيات الباهية الأخرى الكل. خاطر اليوم شوف قديش من صغير بش يسمع الحكاية، قديش من حد بش يقول شوف معناها رجعت الفلوس. اليوم تونس الكل تقولها يعطيك الصحة، والأعلام يحكي عليها وغيره. دونك التثمين هذية ينجم يكون راهو معدي وينجم تخلي السلوك هذا يتعاود أكثر من مرة. يلا فاصل ورجعين في ناس الديوان.
6: ناس الديوان
7: ببليسيتي.
8: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلمة تكبر وتعيش.
9: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
10: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيو. ناتيلي بالطبيعة خير.
6: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: كفو على يرحمه جيت نهو من الموج قلبني ردوا بالكم من الموج راه ماهوش تفادليك بالكل شو شو احنا الاخبار الثاني في منزارتنا ورزا
1: نحكيو على انقاذ بطولي شاب من الغرق بجويبي كبزبيب بفضل تدخل سريع للحماية المدنية وشباب المنطقة نذكروا اللي الحقيقة الطقس تقلب بالبارح كما شفتوا والناس الكل تحذر من معناها العمق في البحر ونذكروا انه تم تسجيل 8 حالات غرق في قليبيا منها حالة وفاة لمرأة ستينية حسب مصدر مسؤول من الحرس البحري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء دونك فيديو الحقيقة أثر برشا أعجاب وفي نفس الوقت برشا مخاوف خاصة وأنه الشخص أو الشاب اللي تم إنقاذه كان في حالة نفسية وجسدية خايبة برشا
0: أنقذوهم
1: الموت دونك الناس كلها تحذر دونك ردوا بالكم ما تمشيوش للبحر نخليوا كلمة سيد العميد بطبيعة
0: بابا توتفي أولاً الحماية المدنية تحية اليوم على خطر التدخل كان سريع جدا معناها في دقائق وصلوا 2 زيدة أولاد الجهة
1: السباحين المنقذين
0: الشباب اللي كانوا غادي 3 السباحين المنقذين اللي كانوا هما الأولانين اللي متواجدين على عين المكان وكلموا الحماية المدنية الأولاد هذيا نقذوه فما 8 غرقوا ماتوا دونك راهو ما نجموش نخلطوا ننقذوا الناس الكل وحالات الغرق راهو أعدادها رهيبة سنين كي نسمع مرا 60 نقول زعما مرا عمرها 60 سنه لوين توصل باش تدخل في البحر باش تعوم معناها راهو مشكله كي تسمع 60 غرقت سيكو اليوم المشاكل تبدا من اول البحر مش لازمك تدخل الغريق عميد
2: شفت تصاور سمح بالله راهو مانيش فاهم انا التهور في تونس وصل لدرجه شوف البقعه شوف البقعه ساحل صخري خطير هو ساحل صخري نوع ذاك ممنوع تدخله حتى في الطياب حتى كبد البحر راكح ممنوع تعوم فيه علاش خاطر تقلب البحر وقلت كيسموها لافاك سيليرات تبدا فهم شيء وتجيك موجه
0: صحيح
2: تخبطك على حجره تضرب يموت الانسان راهو الساحل الصخري ممنوع فيه السباحه منعا باتا راهو الناس تعوم في الساحل الرملي وشوف هو في الساحل الرملي لازم يكون يعني ساحل بروتيجي يعني مراقب وفيها علم كده علم أخضر ادخل عوم وسيس روحك علم لون آخر أحمر ولا أكحل ما تدخلش الماء راهو العباد قاعدة تموت بتمام بطريقة والله اسمع هو الاستهتار في تونس سواء في الطرقات سواء في البحر أنا ما عادش فاهمه يا أخي لدرجة العباد ما عادش عندهم خاخ توك بالله سمحني 60 عام دخلت عوم في البحر وحدها ايش معناه دي هو 60 عام في العمر هذا
0: ما نعرفوش وحدها مش وحدها
2: شو التفاصيل يا ولدي
0: تشكون راهو في عائله وغفلوا عليها هز هالميرة
3: اللي كورونس ومرات
0: وي ما بتعرفش عليها
2: لو كورون حاجه الانسان ثم عمر معين ما يدخل البحر الا مراقب شنو فك البحر من يد الناس لا شوف سامح اخر
0: انت وانت كنت مازلت كي كنت تحكي له يفك البحر
2: لا يفك شكون يفك للعباد المتهوره تو انا نقول في العمر هذا مهما كان حتى البحر تياب يكون مرافق إنسان شدوا منيده الإنسان باش يدخل يعوم معناها ويتبرد شوية ويخرج
0: والله
2: أما أنا قلت كلمة أنا قادم شو نشوف البحر يا سماح أنا قاعد نشوف راه درجة الاستهتار غريبة تو البحر المقابل في الحمامات عاملي له بوردير بالحبال ما تدخلش صدقني اشتر ناس يعوم وراء الحبل معناها هو عاملينه خط باش يقول لك انا ثم اختار من بعد
0: يمشي ورا الحبل
2: الناس الكل تعوم ورا الحبل عليه خذم هذاك ما هذاك ما وهذا مش ما راهو هذا اللي دوخني انا قلت لك اسمع بصراحه كميه الاستهتار موجوده في البلاد ما عادش مفهومه والبحر هذاك باش نقول لكم حاجه اخرى البحر اللي موجود بيبدا من معموره حتى القليبيه كاركوين درع علوش الهواريه الرتيبه الكل خطر في خطر ليش رأس الطيب هذاك البحر يجب يغلط خاطر المشيرة تلقاه شرش وجنب الاخر سيلان فيرس معناها ردوا بالكم البحر طياب البحر هدوء البحر باش يتبرد الانسان ويروح سالم يزين مع 8 في النهار يا رسول الله معقول سماح 8 تو هذا شوفوا نعوم في الحجر وكما ما هبطوا هم هبطوا رجال الحمايه هبطوا بالسيف
0: هبطوا بالسيف وكان ما جاوش مجموعه كبيره ممكن ما نجموش ينقذوه راه
2: اخسر البقعه مستحيل احد بعقله يهبط فيها
0: حتى
2: سباح مش سباح سباح ماهر ما يدخلش غادي
0: وي
2: اسمع الله غالب الله غالب
0: ان شاء الله ربي يحفظكم نسي كل دكتور
4: تحيه ساعد الاعوان الحمايه المدنيه والسباحين المنقذين في الاخر منع وضوح بشريه مي انا ديما كيما سيد العميد معناتها استهتار بصراحه بلاصه كيما هذه ما تنجمش تعوم فيها معناتها شنو اللي يتعدى في مخك انت باش تمشي لبلاصه كيما هذه وتاخذ لو ريسك وفي الاخر البحر هو شنو معناتها جوست واحد باش يبرد دمه مش يبدل بدنه يا
0: ربي فهمتي
4: يلزم هذا بالحق بالحق تبريد الدم زاد مهم في الوضعيات هذه على خاطر بيتمون كما قال سيد العميد معناتها شيء نربز ارواح بشريه تزهق هكاك معناتها فهمت على خاطر ان كومبورتمون معناتها واحد مش خايف على روحه البحر كيما باش نبدا سور لو ميم لونغور دون مع محمد البحر غدار حاجه بعينك معناتها
3: لا لا عليك دكتور
4: لا بالحق معناتها البحر غدار معناتها الناس كل يقولوا هيك ولاد البحورات والبحارة يقول لك البحر غدار عمرك ما تعطيه أمان وماذا بيك معناتها الماء ما يفوتش معناتها حزامك ولا كرشك ولا فهمت باش ديما عندك معناتها سقيك على الملل وتنجم تغياجي وتنجم عندك رياكسيون اكسيتيرا دونك نحن نقولوا للناس سيسوا ضواحكم واللي مغروم بالعوم واللي حب يعمل ناتاسيون فما اللي بيسين معناتها مش باش تمشي تعمل
3: سبورت
4: فما النوادي المختصة
0: فيها يبدا ناس موجودين باش ينقذوك
4: في معناتها بصراحه اللي ينقز من فلاز واللي يدخل في قدرات كيما هذه يحب يعوم واللي يدخل للغريق وما يقدرش حساب كرومب انا نعرف عباد معناتها فما شكون توفى نعرفه انا ايبيليبتيك ودخل للغريق وشدته الكريز معناتها الصراع فهمت
0: وينجم يتيح له سكر دكتور زاد
4: ينجم يتيح له توتي بوسيبل مع السخانه لي كوت شالور لي كوت سولي
2: شرق
4: فهمت
2: شرق ولا شرق قبل ما الملح تغرق
4: نقولوا للعباد سيسوا معكم فهمت خذوا معناتها الاحتياطات لازم ما تاخذش سورتو ما تاخذش الريسك
0: فلا
2: جربت شرقت بالماء المالح وانت داخل في البحر
5: لا
2: والله يدخل الانسان يضيع يضيع يضيع كل شيء كي يشرق بالماء المالح يضيع كل شيء يدخل بعض الانسان فهمتي فهمتي دونك واحد يرد باله
0: ربي سيسوا روحكم الناس الكل هيدي
3: هو البحر الايامات هذه فما برشا توصيات وبرشا بلاغات رسميه على اساس انه اجيتي وتبدل اتجاه الريح معناتها بحر قوي الايامات هذه وجارف ردوا بالنا خاطر البحر المتوسط راهو غدار المتوسط ذاته فيه ديكورون ديكورون سومارين كبار برشا اللي هما ياثروا على على نوعيه الغوص
0: حبست له يجي بالكاسك والميكروفون وايمان تعمل هكا من ريشي
3: اي المهم الفكره توصل ونضحك المهم انا فما حاجه الضحك
0: نحب نقول لك ايمان هدي دحمن ولا على بال
3: ولا على بال
0: يعني كاسك ميكرو ديما يمشي معناها
4: شو المشكل نهوض سيد هدي حاط الكاسك تاعو هك يعني
5: طيب.
4: في
3: فاز كيف الكاسكرون فيولونيست يصبوا في الاستوديو هكاك يحطوا الكاسك هكاك
4: ايمان ونوض شو
3: هذا شرف
4: الكلوف انت ايمان وانت نوض
3: ردوا بالنا من السلوك الاجتماعي اللي فما
4: بعض مع الكاسك باش
3: تقول
0: ردوا بالك
3: باعتبار انه فما زاد الشباب يتبع بعضه ما يقولش اللي انا ما نعرفش نعوم وهذوما الجواب اللي يعرفون في المتلين في المتلين وفي كاب زبيب معروفين بالخطر نتاعهم المتلين والجوابي هذوما وبحر قليبيا وبحر الهواريه كما قالت بحر الهواريه البحاره الكبار طلاين يخرجوا منه يعتبروا رواحهم شقوا الميديتراني كومبليتمون
0: او
3: يبدا معناتها راكع كومبليتمون ولا فما حتى اثر نتاع موجه والتيار البحري يجرف اللوطه وهو البروفوندور نتاعو يفوت 9 متر واذا كان انسان ما يعرفش يعوم امبوسيبل
2: 16 راهو في الجبل راهو تدخل الماء تلقى روحك في 16 متر غرق فما في الهواريه
3: فما ديكريك دو سابل نعوموا في الديكريك دو سابل فما مداخل صغيره في البحر اللي محميه وفيها الحمايه المدنيه وفيها الدراب اللي يحكيوا عليه وفيها الناس زاد حتى مهمه الناس وهذه توقع كل عام في الوطن القبلي وفي البحر بنزرت توقع هالحوادث هذه نتمنى السلامه لكل رغم اللي المجهودات نتاع الحمايه المدنيه ومجهودات نتاع المنقذين هم بذاتهم تفرجت فيه الفيديو البارح معناتها هم بذاتهم المنقذين شويه اللي خسروا حياتهم باعتبار انه التيار جارف عليهم هم تحيه للي قام بالانقاذ ونتمنى السلامه لكل المصطفين خاطر الناس مربوطين بعطل معينه في العطله هذيك ما نجمش ياجل حتى ولو البحر يكون اجيتي دعوه نوفقوا ما بين الحاجيات الاجتماعيه نتاعنا والسلامه نتاعنا والسلامه نتاع صغارنا ساعات تلقى صغار تو الايامات اللي فاتت البحر كان في الاتجاه المعاكس يسموه البحاري في الوطن القبلي تسيب صغير على كره صغيره ينجم دون 3 4 مينوت يبعد عليك 2 3 كيلومتر يوصل حتى لايطاليا فما شباب يوصل لايطاليا على على على, على فلوكه صغيره على على معناتها اون 10 مينوت ينجم يفوت 3 كيلومتر طيب معاش تلقاه
2: سورتو في البلايص هذوكم
3: في البلايص هذوكم.
0: ربي يسير ويحفظكم.
3: سلامة للناس الكل.
0: السلامة للناس الكل. كلمة محمد سعيد تحب غناية تحب كلمة؟
5: والله شوف أنا بالنسبة لي أنا وكفانا خوفا من المجتمع أنا البحر ما نحترموش برشا الحقيقة وأنا أكثر كشمار نعيشه في حياتي كيف نركب يا خويا في بطاح ولا لازم اكترا ولا يسي الهادي خويا في بالك المعاوذتين نقراهم فهمت سورة البقرة في بالي حافظ الكل ونقراه ونشهد زادة فهمت على موت على حياخ وما نحملش الحقيقة متاع ربي معناتها أنا الماء ما يفوتش الحزام خويا فهمني وأكثر بحر نموت عليه بحر قرقنا تمشي 28 كيلومتر باش يخلط لك الماء للركبة محلاه
3: حتى كي يرجع المريز ده حتى هو مخطر كيف المد والجزر
5: معاك أما السباح
0: سيسرح حتى قرقنا
5: الحقيقة لا والله تعرف برافو
0: عليه كفينا خوفا من المجتمع وقالهم الكل
5: لا برافو عليه الحقيقة معناتها وما كسح قلبه
0: انا عجبني مجدي في راس في الكتيبه كتب كومونتير قال شو مالك كشكوشه تخلي عم فيها مالي
5: شو كشكوشه
0: احنا واحنا نتفرجوا مفجوعين
3: الزبد
0: وهو مشير ما يروحوا للسيد
5: انا نجدد التضامن نتاعي مع حبيبي صديقي الدكتور وقت اللي قال غدار حاج بعينك غدار حاج بعينك على
0: الاقل
5: لا ما نحفظ هي عشان ما غدار حاج بعينك
6: تو لحظه نحب نجست معلق ما نجمش في قلبي تو سامحني من سموحتي لحبيبي الدكتور مش برشا كمان يا سرك كثرت لك
5: شوف هذوما
3: حق الشفعه نتاع الجيران
5: الشيء ذا الهدف منه بث البلبله والفتنه
6: فوالا ميرسي
5: عزيز وليت معاها انت سيئه
3: الشباب الفرنساويه
0: يخدم على روحه عزيز
3: يسموها لازيزاني
5: اي
0: سمي لازيزاني
3: فهمتني دونك هاي شدي روحك خلي جاوبي الناس يحبوا بعضهم هذاك انسان اسمعني انسان فنان رقيق لا لا لا لا تطبيل ولا زمره هو هذاك هكاك طبيعته هكاك دونك
0: مسيش ما نعملوا في شويه جو في الانتاي مسي لي سيد العميد شويه شفنا هيفا بدنا نروق
5: وقل له سيب لي ولدي
0: باش نمشي واحنا توت سويت عايش ولدي توبريتش توبريتش
6: في توبريتش باش نحكيوا على فيديوهات تم تداولها
0: دقيقه برك انا باش نسال باش نعمل تور دو تابل سيد العميد اش معناها ديستانكت اي
3: بالفرنساوية حاجة متفرقة
0: تعرف حد اسمه ديستانكت ولا حاجة ولا
3: الله لا يعرفني بيه ان شاء الله لليوم لنهار اخر
0: ترى اسمها ترى اسمع بدي انا شو انا غيرك ما بدي
3: شو مهدومة يا حبي يا عمري خليك حادي خيني يا مبارك
0: هيدي تسمعهم الاغنيات هذوما ولا
3: تسمع كل شيء
0: لا
3: صح عليك انا
0: سي ديستانكت هذايا جاي عمل حفلة في تونس
6: قامت الدنيا وما قعدتش على ديستانكت اللي عمل حفلة نهار لحد حفلة تقريبا دامت 15-16 دقيقة تحديدا في مدينة العلوم نحكي على برشا كلام برشا كلام تقال انه المشاكل اللي صارت والفوضى والعنف وترشق بالكراسي وضرب وغيره بسبب عدم التنظيم الصحيح بما انه فما ناس خلصت برشا فلوس توصل حتى المليون معناها في اي بي نحكيو على
0: تيكي وصلت مليون
6: وصلت مش تيكي
3: يتبارك الله
6: يتبارك
3: الله
0: مليون سيلامين شفت ديستانكت
3: يتبارك الله
6: حاجه خلت ديستانكت يضطر انه يوقف الحفله قبل ما يكملها بما انه هو قال انه بسبب سلمانها من اجل سلامه الجمهور وقال وهبط ستوري وخرج عن صمته برساله مؤثره على الانستغرام وقال فيها انه حزن برشا على اللي صار وقرر ايقاف الحفله قراره إيقاف الحفل كان صعيب برشا أما كان الحل الوحيد بعد ما وليت سلامة الناس مهدة وعبر على تضامنه مع المصابين الجمهور وشكر الجمهور التونسي اللي جاي باش يحتفل بالموسيقى في كنف الاحترام وأكد اللي هو يحب يعمل حفلة أخرى من جديد في تونس ويقدم حفل يليق بجمهور في ظروف أفضل نذكروا اللي ديستانكت من أشهر أغاني كنا نسمو فيها يما اللي عاملة 196 مليون مشاهدة على
3: يتبارك الله
6: يوتيوب اليوتيوب
2: يتبارك
6: الحقيقة الناس برشا يتشكيوا على وسائل التواصل الاجتماعي من سوء التنظيم وبرشا فلوس معناها وصلت معناها أقل حسب المعطيات المتوفرة 85 دينار أقل تذكرة معناها السعر متاعها وحتى المليون. نسمعوا تصريح واحدة من الحضور لصانع المحتوى إزر الكريبي شنو حكاية تقريبا شنو اللي صار ليلة الأحد.
7: طفلة عمري 20 سنة دخلت أنا وزوج أخوتي واحدة عمرها 12 والأخرى عمرها 16 أبيك ما كوزين عمرها 20 سنة أختها صغيرة عمرها 16 كيف كيف قاسينا سالون بمليون في اي بي pour commencer ما حبوش يعطيونا السالون تاعنا حطونا في طاوله قالونا عندكم حق تقدموا الطاوله قدمنا طاولتنا جاء راجل اسمه وديع الفيلاج دو 50 طون قام يعيط عليا قال لي ما تقعدش قدامي قلت له انا راني ما عندي حتى دخل ما تعيطش عليا انا احكي مع لي زورغانيزاتور كما قعدنا رجعت نحكي باش يعطيوني السالون تاعي نلقى ندور نلقى المراه تعيط على اختي الصغيره عمرها 12 سنه 16 سنه ويده وصباحها في عينين اختي وتعيط تعيط تعيط انا نجيب باش ندافع ونهدي نفوس نلقى المراه تقوم وتعطي لاختي الصغيره كف طيحها جنيش احنا ندافع على روحنا يقوم الراجل الكبير اللي اسمه وديع اللي هو هذايا راجل اختها يقوم يضرب اختي الصغيره بكف يطيحها في القاع وانا يضربني بسيق في كرشي دزيت بتولي وتحت في القاع زيدا كيف كيف مالغري هذايا اللي صار الكل قامت بنتهم الصغيره تصور فينا قلت لها هبط التليفون ما حبتش تهبط التليفون وما قينا لي سيكوريتي جاوا احنا طردونا قعدوا خاطر قاونا صغار قعدوا يجبدوا فينا ويخرجوا فينا الحمد لله كانت موجوده امراه بوليسيه هي اللي وقفت معنا وخرجنا انا بورتي بلانت ما حبش يرجعونا فلوسنا قلبوا علينا الحكايه كل وكذبوا كومبليتمون ما حبش يرجعونا فلوسنا وانا صراتنا ليله كامله في المركز نبحثوا وسيتي تري مال اورغانيزي وجو سوي ديسو بار ان هوم انا عمري 50 سنه يضرب في 2 مينور واحده عمرها 12 سنه والاخرى عمرها 16 سنه ما كوزين جرحوا لها يدها كلها بالدم مقشره كلها يدها بالدم اختي الصغيره بالكل عمرها 12 سنه ضربتها المرأة طيحتها في القاعة وهذا كل يصوروا فينا وإحنا منا إلا بنيت ندافع على ريحنا
0: فلا دونك هذا بعض من اللي صاير الحفلات هذي كيفاش تنظم محمد سعيد علاش يخلط هذي شو الفرق بين حفلة منظمتها جمعية خاصة مش معروفة وحفلة أخرى تكون منظمتها بلدية ولا جهة معروفة
5: والله يشوف هو
0: علاش نوصلوا لهوني
5: نوصلوا لهنا ساعة خطر
0: أيه.
5: ثم برشا دخلاء توا ولاو على المهنه نتاع تنظيم الحفلات وكذا وكل شيء دونك هما برشا ناس يلوجوا على ظواهر بين ظفرين ضاربه في يعني معناتها الموسيقى اي نجيبوه ونبيعوا معناتها ليتيكيتينغ بمليون وكذا وكل شيء أيه. معناتها ديستانكت فهمتني بمليون وقال انا نشكر تونس والله انا نشكرك انت يا خويا على 80000 دولار ولا 50000 دولار اللي هزيتهم ساعه فهمني من هنا معناتها
6: هو فنان مغربي عالمي
5: بالحق بو معناتها ربي معاه فهمني عالمي الحقيقة ونحترموه
0: مش أول حفلة هذه
5: ومش أول حفلة
0: في تونس
5: أي ومش أول حفلة راو ما عندكمش فكرة راو على لي كوليس اللي يصيروا ساعة هالبنية ذي ما أنت مينور اش تعمل غادي معناها أنت مينور اش تعمل غادي وفي مدينة العلوم اون بلوس معناتها برشا برشا برشا الظروف راهي ما هيش هي والناس ولا تاني قلت لك ناس دخلاء على المهنة ينظموا حفلة باش لغايات يعني معناتها ربحية
0: ربحية
5: غايات ربحية ونجيبوا فلان ونجيبوا فلان
0: وقتلها تنظيم الحفلات راهي مهنة مهنة صعيبة برشا مش أي حد وأي جهة نجم تنظم حفلة مش خاطر الاسم يكون كبير ومن بعد سيب هكيك بوها لأخو الحقيقة التصوير ياسر خايبة وليد قال ياسر خايب هيدي
3: دحمان والفضاء سابريت الحفلات من نوع هذه
0: أي مدينة العلوم توم هيئة الفضاء الخارجي متاحة صارت في حفلات قبل
3: من ناحية السيكوريتي معناتها أنا نحكي من ناحية توفير الحماية للفنان مهما كان اسم الفنان
0: وراء ما تصير أي حفلة في مدينة العلوم إلا ما يكون فما رخصة أمنية معناها الأمن يعطيك رخصة باش هو ينجم يأمن إيه أما كي تبدأ آلاف من نوع هذي وما فماش نظام الأمن راهو ينجم يخدم خدمته في كنف الراحة والاحترام تبدأ الأمور منظمة فماشي مناوشة من هنا شوية مشاكل في الدخول في الخروج مش كي الناس الكل تبدأ تتعارك وتتضارب
3: تكلمت على الأمن راهو من بعنا التنظيم مش من أعمل الزي معناتها من التنظيم معناتها
0: أنا نتصور إذا ما يصرفوا أقل ما يمكن دونك ما تلقاش فما التنظيم اللازم يحبوا يربحوا اكثر وكا
3: ونرجع لحكايه الدخلاء باعتبار ان التنظيم هو اختصاص اختصاص كامل معناتها فيه اللوجيك الكل اللوجيستيك الكل يلزم يكون متوفر مش باش تعمل ركح ولا باش تعمل الاوديو هكا يلزم هذي الكل والشأن هذي نتاع الناس اللي تقص بمليون ومليون ونص هذي شأن كل واحد وقدرته الشرائيه لكن اذا كان يكون الخدمات مش في مستوى جوده المدفوع هذه ظاهرة ولات موجودة حتى في الحفلات الخاصة كلها تقريبا معناتها شكون يحدد السعر وشكون يحدد الفاتورة
0: العرض والطلب.
5: اللي حدد السعر هو يعني
3: العلاقة التجارية،
5: صاحب شركة يعني
3: المتعهد.
5: التنظيم المتعهد. أو مثلا نحن كما نعرفوا المدة اللي فاتت الحفلة متاع جورج اللي في تونس واللي ما عندها مسارتش تسكر وصلوا لثمانية ملايين ونص. حفلة إليسا اللي صارت ظهر لي في
6: قبة
5: رادس زاد كيف كيف صاروا فيها معناتها مشاكل بان مش من ناحية يعني الضرب وكذا
0: تسكر راو حتى حد ما ضربوه على يديه قالوا خلص ولا خوف باي ما هو اللي عنده فلوس وخلص لكن هو زيدة هو خلص على أساس كما قلت انت هدي جودة متاع خدمات معين وقتها راه هو عنده الحق يقول لك انا خلصت فلوسي وما هذه بالضبط بالضبط كما نقولوا ما تشريوش من لي باج فيسبوك اي حاجه بالضبط هذه كيما هذه حفلات تنظم تحت الحيط تلقى الريزولتا هذي. رجعت لكم بور لو تور دو تابل فاصل وهذه ناس الديوان.
8: ناس الديوان
9: ببليسيتي. بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش أما مع سوفتان ما تخممش سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوبال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك إيكيب كاليفية كاليتي دو ماتريال وكارانتي أسوري لا لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونال ملا أطلب الدوفي داك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005 سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي
10: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
11: جلاسيت ولا مازلت
12: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس
13: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لما 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعه
8: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
0: 7:55 دقيقة نحكيه على فوضى تراشق بالكراسي إيقاف الحفل ذي حفلة ديستانكت في تونس قلت لي فنان مغربي عالمي نورز ديستانكت دكتور
4: والله إيش يستمع أنا كنت باش نقول نورز ميموار بارفام معناتها شكونه هذي ما الحق ما نعرفوش أنا معروف ياسا معناتها ستار برشا
6: والله أنا عرفته المغربي هذا
5: عنده غنيتين دكتور اليوم يسميه معناتها معروفين وكذا كل شيء ينسينه ما عنده حد شيء معناتها هما ريال ما جايبينه كربيع ساعة مكينين هم له يعني معناتها مع غنيتين المعروفين بتاعه دوفيز خويا ويمشي على روحه واموره طيبة واموره منظمة معناها فهمت
4: لا مو خطر
0: هذه الأغنية
6: أسمع
0: أسمع
4: بمعاديه هذا يا عزيز
0: هاي مش نبسي هذا المسلم سيبو
4: هيت كان عندك عزيز حوش أخرى هيت
0: عن نحن القرون عزيز عنده الأغنية الكل
4: سبحان الله
0: يلا شو عنده آخر
4: دونك هذي دقاء دو دو خيمو صارت انولاسيون تاع حفلة جورج وسوف وهي حفلة خاصة وقالوا على الدوفيز والبنك سنترال ودرا شنو فلوس ولا على الأمن ولا نسيت على جنبي
0: هذه الأخرى اسمع تكتب
6: هذه

0: عزيز. ايوه
1: دكتور. دونك علاش مش نفس البرانسيب يصير على الحفلات الكل؟ هذا واحد معناتها بون. اثنين الكل اللوم على التنظيم، انا معاكم، مزيدا اللوم روحنا نحن كتوانسه، هذا مش تصرف حضاري معناتها. كلك سؤالو كان معناتها كان جاو يحترموا بعضهم شويه العباد راه ما صارش هذا، كان جاي فما شويه احترام راه ما صارش. بون الحاجه الثالثه اللي انا معناتها بالنسبه لي انا علاش نعملوا في حفله فنيه في مدينة العلوم، هي اسمها مدينة العلوم، كيما تقول باش تعمل مؤتمر علمي انت ولا مؤتمر طبي ولا اللي هو في قهوة ولا في صالة عروسات. معناتها
2: شفت زي معاش الخمرة
1: عليه مدينة العلوم تولي فضاء ثقافي، ومدينة العلوم هذه تابع وزارة الثقافة ولا تابع وزارة التربية ولا تابع وزارة تابع شكون؟ وعلاش نعملوا فيها في حفلات؟ معناتها انا هذايا راهو دخلني بعض، يمكن انا جو سوي كاري شويه فهمت بون. ينجم يقول لك زاد هو مدينه العلوم انا جايب بزوان من هذايا باش ندخل فلوس باش نجم على مين
0: تعمل وزاره التعليم العالي والبحث العلمي.
1: اي دونك
2: حفله جايه نعملوها في الكامبوس، حفله جايه حفله جايه نعملوها في الكامبوس.
1: معناتها شفت انت كي تلم هذايا الكل، كي تلم هذايا الكل اي يعطيك شيء معناتها سوء تنظيم، سلوك غير حضاري من العباد اللي ما احترموش بعضهم موجودين، ومدينه العلوم يعني نعملوا فيها في حفله. دونك سادون هذا
0: كان حفله اوسي وشكون الارتيست تيم حتى كي حب ربي وعملنا حفله
1: والله
0: حطوا شويه نرتقيوا.
1: والله كان جات فيروز ولا كان جا وديع الصافي ولا كان جا الله يرحمه ولا مرسل خليفه ولا
2: مستحيل
1: ولا جوليا بطرس، تعطيك فنان ملتزم وذو قيمه فنيه كبيره مع مدينه العلوم تنجم تاخذها. دونك فوالا نقول لك مدينه العلوم تعمل في حفلاتك
0: لا وهالحفلات يعني هالأسامي اللي مع مدينة العلوم، حتى لو حفلة نوال زغبي ورؤوف ماهر ما صار فيها مسار وساعتين روتار ومشيكل متاع ذو ومشيكل متاع السنو يعني وناس تقلقت وفغمت ما نعرفش أنا هل هذايا ما وفما عدا قوانين قاعدة تمشي على المهرجانات وينحيوا في مديرين مهرجانات ويحطوا في مديرين أخرين وينهم يعني وزارة الثقافة ويني في الحفلات هذي
1: مش تابع وزارة الثقافة مدينة العلوم قلت تابع وزارة
0: أيما أنت باش تعمل حفلة وتجيب فنان يلزمك ترخيص من وزارة الثقافة.
1: ما أنت وزارة التعليم العالي فوض تام بجيب ولا غوشيخ سيونفيك فهمت pour se distinguer.
2: هو اسم نرجسي ديجا.
0: فوالا فوالا يلا أخبارنا أخبارنا مع مريم قديرة وراجعين في ناس الديوان. جيتك باخر ناس الديوان
3: publicité. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
4: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا،
3: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي
4: من بعدك عمر ما هوينا.
5: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
6: رياكتور مش بواسون انرجيزان تكهو زوز انواع دي باسي بيوم لليميت متاعك الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوشيون ليميتس.
7: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الاي تي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي

0: تفيد بأنه تم في هذه الأيام ملاحظة بداية شح في توفر قوارير المياه المعدنية في الأسواق التونسية، مشيرة إلى أن هذا النقص الجزئي يعود في الوقت الراهن إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي قالت إنها أثرت بشكل مباشر وحاسم على نسق الإنتاج داخل مصانع تعبئة المياه، مما أدى إلى تراجع فوري في الكميات الموزعة في السوق. والمنظمة تؤكد أن المشكل لا يقتصر على الجانب المحلي ولا يقف عند حدود الطاقة، بل يمتد ليشمل أزمة تصنيع عالمية ستظهر تداعياتها قريبا. المنظمة التونسية للطاقات النظيفة تفيد بأنها قدمت دراسة لأسباب انقطاع الكهرباء والحلول الممكنة على المدى القصير والمدى المتوسط بهدف الحد من انقطاع الكهرباء في الصيف القادمة، وفق ما أعلنت عنها على هامش جلسة استماع عقدتها أمس مع وزارة الصناعة والطاقة بحضور الوزير وكاتب الدولة للانتقال الطاقي وائل شوشان ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء فيصل طريفة. كما وضحت المنظمة الأسباب التي تجعل المنظومة الحالية غير مناسبة لإدماج حلول التخزين، وركزت على ضرورة تسريع العدادات الذكية للتمكين من إدماج البطاريات بطريقة تساند الشبكة وتجنبا للانقطاعات التي شهدناها مؤخرا. وحدات الحماية المدنية بتنسيق مع أعوان دائرة الغابات بولاية نابل يتمكنون من السيطرة تامة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بجبل دلاج بمنطقة هنشير الشادلي بمعتمدية تكلسة. ورئيس دائرة الغابات بالبندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الهادي سليماني يفيد بأن الحريق أتى على مساحة غابية تقدر ما بين 10,000 و 15 هكتارا من الغطاء النباتي والأشجار الغبية. بلدية تونس تعلن عن إحالة ملف التجاوزات وشبهات التدليس المسجلة بمقبرة الجلاز على أنظار القضاء مدعوما بالوثائق والمؤيدات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية ضد كل من ثبت مسؤوليته. ونفت البلدية صحة ما تم تداوله في أحد القنوات التلفزية الخاصة بشأن بيع القبور، معتبرة أن التصريحات المتداولة تضمنت ادعاءات مغرضة ومعلومات لا أساس لها من الصحة. إلى شأن الدولي، وفد الولايات المتحدة ينسحب من اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس عندما بدأ السفير الفرنسي الإدلاء بمداخلته، وذلك تنديدا بتصريحات فرنسية سابقة قارنت الولايات المتحدة بكوريا الشمالية وروسيا في سياق تصويت موضوعه حقوق الإنسان. ختم الموجز الإخباري، يأتيكم الآن فلاش سبور مع هاني الإبراهيمي في أمان الله.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم عاجل انرجي قدم لكم فلاش سبور.
2: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
3: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه باخر اخبار الميركاتو في تونس، والبدايه بمسلسل يوسف البلايلي اللي طويل برشا، المسلسل بين الترجي يوسف البلايلي ومولديه العاصمه الجزائري. والبلايلي كان وصل البارح العشيه تحديدا مع 5:30 مثل العشيه الى تونس، وموجود حاليا هنا في تونس، منتظر انه يجتمع بمسؤولي الترجي اليوم والا غدوه على اقصى تقدير. ويبقى السؤال المطروح، هل سيعود للترجي انه باش يعاود مره اخرى يمشي للجزائر ويتفق مع المولودين؟ نذكر البلايلي كان في مره اولى كان اتفق مع الترجي، ثم تغيب على اجتماع اول وثاني، ثم غادر للجزائر، مشى ثم اتفق مع المولوديه وتخلف على الفحص الطبي مع المولوديه، وهاو نشوفوه مره ثانيه يرجع الى تونس. هذا بالنسبه للبلايلي في الترجي. نواصلوا ديما مع الترجي اللي بالنسبه لصفقه ريبيرو، والصفقه متعطله الى حد الان، اللاعب مازال موجود في تونس ايضا، والامور مازالت مش مش واضح، نجم نحكيه على

0: 50% 50%, إما يكون في الترجي أو لن يكون في الترجي. طبعا موضوع هذا أيضا يبقى للمتابعة. في النجم الرياضي الساحلي اتفاق بين الهيئة التسييرية وسليم بن عاشور اللي باش يكون هو مساعد مدرب أول الفرنسي براكوني، اتفاق حاصل في انتظار الإمضاء الرسمي. نواصل مع النجم الساحلي اللي أعلن رسميا انتداب اللاعب الليبيري سانغاري بعد النجاح في الاختبار الطبي والفني لمدة 3 مواسم العقد امتاع. ونجم أعلن أيضا انتداب الظهير الأيمن التونسي الفرنسي آدم بن عوان لمدة 4 مواسم قادم من نادي موناكو للشباب. الترجي الجرجيسي تعاقد البارح مع 3 لاعبين، الحارس وسيم المغزاوي 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادم من نادي الافريقي، حمدي العبيدي 2 مواسم بعد نهاية تجربته مع اولمبيك اكبو الجزائري، والجامبي كيبا سوي بعد نهاية عقده ايضا مع الترجي الرياضي التونسي. رسميا قرعة المسابقات الإفريقية باش تكون نهار 6 أوت المقبل في القاهرة. نحكيو على القرعة متاع الدور التمهيدي الأول والثاني بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا وأيضا كأس الكونفدرالية. نذكر الترجي والنادي الأفريقي يشاركوا في دوري الأبطال، والنادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي يشاركوا في كأس الكونفدرالية الإفريقية. البارح قرر رسميا تعيين هيئة تسييرية جديدة في الاتحاد الرياضي المونستيري، جمال اللساقة باش يخلف مسلم سلامة في قيادة الاتحاد في انتظار الكشف على باقي أعضاء الهيئة. قرار تم اتخاذه البارح بعد اجتماع جميع مختلف مكونات الفريق من والي وغينهم من مسيرين سابقين في مقر ولاية سوسة. بالتالي ذكر جمال اللساقة رئيس هيئة جديد تسييرية في الاتحاد المونستيري. الختام بأوروبا، ومصادر إعلامية إسبانية أكدت أن برشلونة يفكر جديا في تقديم عرض من أجل انتداب متوسط ميدان مانشستر سيتي رودري الحائز على المونديال مع منتخب إسبانيا. نذكر رودري أيضا مطلوب بقوة من ريال مدريد، دونك نستناو وين باش يكون مآل الصفقة هذه، رودري إما برشلونة أو ريال مدريد. بلاسبور قدمهمكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافان.net. بعد شوية ترجع لكم سامح وكامل فريق ناس الديوان.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار، اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. يا غور ديليس، جلاسي المنفعه.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle في احلى.
1: D1FM.
0: صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 8:18 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك زين يا توينساوين. ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع، تحياتي لكتيبة ناس الديوان ونسلموا عليه ونصبحوا كما كل يوم في ساعتنا الثانية. هني بونجور يا هني.
3: صباح الخير. صباح الخير سماح. صباح الخير الناس تسمع فينا الكل. صباح الخير سيد العميد دكتور.
4: بونجور
3: سيد هادي، مرحبا بك بحذانا.
4: صباح الخير
3: نورز ومحمد وعزيز إيمان. الناس تسمع فينا الكل.
2: شحوي الكني على شو باش نحكيو بعد شوية في ناس
3: نحكيو على زيدان.
2: زيزو
3: بالضبط شنو اللي صاير، وباش نحكيو على فريق من بيرو عمل فكره هايله برشا لدعم النادي، فكره ممتازه على الاخر.
2: تمشي عنا ولا لا؟
3: تمشي على الاخر.
4: حفله فنيه ولا
3: لا؟ لا ما صارتش في تونس حتى.
2: مدينه العلوم تاع بيرو.
3: ديستانك.
2: يلا هذه شويه افونغو من ناس السبورت. اقوا معنا توت سويت مع هيني، قبلها كويز الاغنيات مع محمد سعيد. شعنا محمد اليوم في الغنيات؟
4: والله عنا برشا كغنيات.
2: فما اغنيات لهادي دحمان؟
4: والله بون، انا ديما نحضر 3 غنيات كل واحد دونك موجود نورمالمون موجود. سير هادي
2: مع عزيز ما تخافش. يلا اليوم كل حد غنيتين. سينا ميس ميتيو باش تبدا معنا في زوم ميتيو.
5: زوم ميتيو.
6: يلا. صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لحوالي الطقس اليوم 28 جويليا 2026.
4: 28 قدمت بينا عامين.
2: إن شاء الله في الخير.
4: إن شاء الله بخير. تزرب.
2: مزروبة.
6: عاود بالنسبة لحوالي الطقس اليوم 28 جويليا 2026، طقس عامة قليل السحب، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 34 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي وإلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. المعلومات تأتينا كما عودناكم من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: ترجم يا عميد.
7: هذه هي درجات حرارة طبيعية تاع الصيف اللي هي 32-34 وطقس، لأنه الريح جاي من الشمال وباش يقعد مدة جاي من الشمال. ربي يلطف فينا إن شاء الله يبرد علينا زادة كيف. تبقى في النشرة اللي قالتها ريت الجملة تتعدى هكاكا معناها، وهي قاتلة الجملة. اش قلت انا؟ ما قلت شديد الاضطراب؟ يبقى قول لهم جماعه ما يدخلوا البحر،
2: راه شديد الاضطراب.
7: ناس تسمع في النشره الجويه ومن جهه رسميه اللي هي المعهد الوطني للرصد الجوي، ويقول له راه البحر اليوم قاتل ويمشي يدخل. انا ما نفهمش الحقيقه، ما نفهمش. انا عوام، انا في فرنسا معناها عملت تقريبا حكايه تاع 2000 متر، معناها 10 كيلومتر في البحر، واحنا في وقتها في العسكريه يعني، وما نجازفش وقت يبدا البحر هيج ما ندخلش، لاني نعرفه قاتل وغدار ويكفي نامبورتوكوا باش تضربه. كعبه بلم تعفس عليها يضيع كل شيء. بلم تعرف حوت قد الصبع. راهو البحر فيه غوال، ردوا بالكم مره اخرى. ها راهو نبهنا، ها الديوان تنبه في العباد، راهو اليوم شديد الاضطراب، معناها راهو البحر هايج برشا، ردوا بالكم. وكهو
2: وقد اعذر من انذر يقولوا. يلا 28 دقيقه باش نمشيو. لايك ديزلايك.
5: لايك ديسلايك.
6: في لايك ديسلايك باش نبداو بوائل جسار الفنان اللبناني اللي جاي لتونس باش يقوم باحياء اوقام او بصدد القيام باحياء حفلات في تونس.
2: يقوم ولا قام ولا بصدد
6: القيام؟
2: شي قيل يظن.
6: نحكيو على وائل جسار اللي افتتح مهرجان بو قرنين في دورته 44، لكن لهنا وائل جسار كان بصدد الغناء من بعد هبط من الركح. هو بصدد الغناء وهبط سلم على وزيرة الثقافة. الحكاية الحقيقة فما شكون اللي قال حاجة عادية به يسلم عليها وكله عادي وهو في جو الغناء وكل، وفما اللي قال ما يجيش، معناها ما فماش علاش يهبط يسلم عليها هكاك. دونك فما بعض الجدل في الحكاية هذه اللي صارت في حفلة وائل جسار في مهرجان بو قرنين.
2: فلا وائل جسار ينزل من المسرح ويصافح وزير الثقافة مدام أمينة أسرار في افتتاح مهرجان بو قرنين. لايك ديزلايك دكتور.
4: لايك شو الاشكال معناتها؟ هذين فنانين نحن يتمدوا على الركح.
8: يتكيوا
2: ما يقوموش
8: يتكيوا على ذكح ويغنيوا دائما. انت بون احترام احترام السلطه ديما باهي ليماج نتاع الدوله معناتها. اذا كان فنان عربي ستار معناتها يهبط يسلم على وزير الثقافه يظهر لي ما فيهاش اشكاليه كبيره. ودوتون بلوس هما فنانين في بعضهم معناتها كي السيده الوزيره نتاعنا فنانه والجسار فنان زاد. دونك لايك
2: لايك
8: جو فو با معناتها حاجه مشكله كبيره معناتها.
2: واك عندنا توا واحد لايك عميد
7: ما دارش خنيفري غادي في الجزائر ما دارش بوني راكحه نقصتي بيا قبيل راه
2: نقصتي بيا خاطر قلبك
7: والله العظيم
2: اكثر واحد يتكلم في ناس الديوان
7: لا نتكلم لحد شيء
2: مره ما تكلمش قال نقصتي
7: لا نقصتي بيا خاطر على خاطر الوقاع عادي جدا الخنيفري ذاك عادي عندي كيما وقعك العام في السفاقس قريب تيح الارواح في حكايه وقت باش يجيبوا جماعه
4: ستار اكاديمي
7: ستار اكاديمي هذا كيف كيف هذاك الايماج نتاع الجمهور هذاك بالذات خاطر مش واحد اثنين احنا شفنا ليزيماج الكل تضرب كل الناس كل يضرب في الكل انا راها الايماج نتاع سيد عنده غنيتين وجينا خرجنا على خاطر دوفيز وحكايه التنظيم انا ما نمش بها بكل لان مارجن قرطاج ساعه ساعه فيه 12000 ما تلقى حتى حد ينظم كدا فنان صابر ربيعي يغني 12000 ما حتى حد ثم في الباب وكهو حكايه التنظيم هذه انا ما نمش بها. انت ونوعيه الجمهور اللي جاي جيب يعني هالنوعية على الجمهور يجب يجيبون لهم فرقة قوة خاصة بحق راه باش ينجم يسيطر عليهم نكلم فيك برسمي راه خاطر النوعية هاو جاي وزيد من فوق مليون جماعة المليون هذوما تذكرة هم اللي عايتوا على الطماطم 4000 هم نفسهم تذكرة مليون هذاك هو أكثر واحد يعايت في تونس شبه الطماطم 4000 دونك وكلام قال واحد
2: لايك ولا ديزلايك
7: لا لايك لا ديزلايك حاجة عاد سي ميم با خبر عادي جدا عادي سي ني با اون انفورماسيون عادي جدا جدا وما نعرفش كيفاش راهو لايك وديسلايك وباهي وخايب حاجه عاديه جدا قام شي يسلم على فنانه اي لا واحده بتسلم على فنان كيف شنو كاين البروبليم ملا صابر ربيعي داخل يمشي مع صحفي كيفاش لا لا عادي جدا جدا جدا جدا
2: ممكن خاطر احنا فنانين توانسة ما يعملوهاش معناها ما يسلموا باحترام ما يهبطوش من الركح هذيك علاش احنا فما كند الاراء ميتيجي
8: لا علاش ميتيجي تو انت كي جيك فنان يبدا محترم كما وائل جسار ويهبط يسلم على وزير تونسي ويجيك فنان اخر عربي يا سيدي يجيك بمريو الخالع وصندل مش داخلين بعضنا نحن نسبوا فيها ونسبوا فيها هذا معناه محترم وسلم نقولوا كيفاش
2: واللي بمريو الخالع
8: واللي بمريو الخالع وصندل
2: نقولوا كيفاش شعلوا الناس وباحهم مش معنا
8: كيما عادي معناتها لايك سيد العميد تقول لايك خير
2: قالك سوني ميم با اون انفورماسيون
8: اي هذاك اللوز
2: هذاك ان نون ايفينمون
7: سي تان نون ايفينمون بالحقيقه هذيك هي
2: فوالا هيدي
9: هو سلوك شخصي اللي هو ما نحييه على اللي عنده أسبابه
2: أي.
9: ونحييه لأنه سلوك نعتبر أنه من أبسط واجبات الاحترام في بلده قدام السلطة اللي
8: تمثل
9: جنري انكونتر جابريسي بالعكس
2: فوالا باي دونك لايك أوسي بوغ هيدي هيني إبراهيمي
3: الحقيقة عكس من ديزلايك
2: ديما إيجا في لايك ديزلايك
3: والله ما نسيش البدل
8: هكي
3: جيست على حق ديتاي صغير إن كان نجم معناه يسلم عليها ويقعد
2: هو داخل هو خارج
3: لا البرة معناها بعد ما توفى الحفلة ولا قبل ويقعدوا مع المسؤولين وفي عقلهم والكل ثاني حاجة من عرش هو هبط أنا شفت الفيديو هبط يغني وممتون يغني ويمشي وهبط ويسلم والكل ما نعرفش ربما كان النجم يكمل حفلته وبعد يسلم عليها ولا كان النجم يقص ويحييها من الركح من غير ما يهبطوا الكل وبعد يكملوا يحكيوا على روحهم انا هذا رايي راه وما نعرفش كل واحد
8: معناها كل واحد دونك
3: ديسلايك بالنسبه لي
8: راي يحترم بصراحه
2: ديسلايك عزيز قالك لا
3: بالنسبه لي
2: محمد سعيد
4: ديسلايك
2: يا فنان
4: ديسلايك الحقيقه
2: ساعه انت كيفاش تمشي مع سينوج وحفله في اذنه وما تقولناش
4: والله
2: اليوم وين
10: نسمعوا كان من الستوري
2: اليوم
4: في الولا. في سليانا وان شاء الله التنظيم
2: يوم محمد سعيد يغني فوق ركح سليانا
4: وان شاء الله التنظيم يكون خير من يعني أوذنة. معناتها من اذنه خطر الحقيقه معناتها الماء شارين ونحن والدنيا كل شارينها نحن معناتها دونك اليوم في سليانا غدوه في الفحص
2: برافو
4: غدوه في الفحص مع سينوج دونك نرجعوا للخبر
2: ديسلايك
4: الحقيقه خاطر مش حلو وانت قاعدة تغني والحفلة معناتها ماشية وتطبس تسلم يعني معناتها الوزير، تسلم على الوزير على الرأس والعين، ونحترم السلطة ونحترمه معناتها الوزراء متاعنا وكل. أما بعد الحفلة، بعد الحفلة في اللوج كذا تقعد فهمتني مع المسؤولين توا كيف ما كان يحكي يعني معناتها فهمت هاني وكذا وكل شيء، بهو ما نقص منه حتى شيء، أما مش حلو
3: من المستحسن.
6: من انت المستحسن. ما عجبكش؟
4: انا ما عجبنيش، خاطر شوف راهو اجراءات العاده، احنا نقوموا بالحفله ويبدا قدامنا مثلا وزير ولا معناتها مسؤول كبير ولا حاجه، ومن بعد يجينا للوج او نمشيوا له نحنا نسلموا عليه ويعطيك الصحه وكذا، ونشوفوا ثم شي سبل تعاون اخرى وكذا وكل شيء. دونك هذا علاش
6: ما تقصوش على الحفله نتاعك؟
4: لا
6: يعني لو انت كنت تغني ما تقصش على الحفله، ما تمشي تسلم على اي حد،
4: ما نقصش، ما نقصش، خاطر علاش؟ خاطر احترام للسين ساعة واحترام للجمهور وهذا هو معناتها اني قلت لك هو ماهوش باش ينقص من قيمة حتى واحد راهو معناتها، وهذا هو
6: هذا هو. نورس
10: تحية لنوردو، أنا باش نقص لكم من وين جسار نمشي لنوردو بما أنه البارح فيديو لباج انستغرام
6: نوردو اللي كان البارح في مهرجان حمامات
10: اكسترا جوستومون. دونك نوردو اللي كان موجود في مهرجان الحمامات، الحقيقة نعرفوا اللي توينسا الكل يحبوا نوردو، عنده شعبية كبيرة. البارح طفل صغير طلع على الروك حكيني غني في غنية غريبة مع نوردو، فجأة عون أمن حاول يمنعوه يهبطوا من سين، لكن نوردو تحية ليه رجعوا وخليه يغني معاه وعيشوا اللحظة، دونك ما حبش يكسر له بخاطره. الحقيقة الفيديو أثر برشا إعجاب وتحيتنا لنوردو، نوردو اللي كل ما يعمل حفلة في تونس ومن كارتاج للحمامات الحقيقة الناس كل تتفرهد وتعمل جو. تحية ليه زاد اللي باش يكون عنده دور بطولة مع الفنان أو الممثل المصري أحمد العوضي في 2027
6: في رمضان 2027. فما حاجة الوائل جسار محمد
4: ثم بيجور نحفظ
6: سمعنا
4: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت

0: برافو برافو محمد، شكرا جزيلا، برافو عليك. يلا فاصل وراجعين. ناس الديوان
1: ببليسيتي. تدلل
2: على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون، كل هاد الليل دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدليل الصيف.
1: تدلل
3: جيون، ايام دللنا.
4: ناتيو برر، ناتيو برر،
5: برد صيفك مع ناتيو. فريز ولا فاني، تفرشيك الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول
6: ناتيو برر، ناتيو برر، ناتيو برر،
5: ناتيو برر، بتبيع خير.
7: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس، خبرت 30 سنة.

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 38 دقيقة، نهاركم مبروك سعيد، مرحبا بكم يا توينسا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. أتاشي فو سانتور، الكتيبة الكل نحبها معنا توت سويت في كويز غنيات مع فنانة محمد سعيد.
0: كويز
1: يلا محمد. سيسرو
2: سيد العميد،
1: فما حليل من اليوم ولا سبعة؟
2: لا لا لا، اليوم منوعة الدنيا منوعة
3: بالقدام. كيف فما الدكتور بشي يقولنا في حالتك؟
1: بشي فيق بيها
4: هاي ناس عليها
2: عجيري عجيري سيد العميد يلا.
1: توصية
2: يا غالي
1: فيش تنومس محمد.
4: أنا ما كلمناك السيد العميد
5: خوي بعرفتين
1: وركز وما تكلم حد
5: عرفتيش وقد ما
4: حد بعرفه ده
2: السيد العميد ركز
1: سهل لهم شوي
2: مش وينك يا غالي دي.
1: برافو هيت
6: عينك يا غالي
5: وقد ما بعيد عنه

0: وينك يا غالي؟ وحب أقول لكم هدي دحمين طلع الغناء.
1: من عشاق نعمة. سيدة نعمة للا نعمة عيتولا في يزمور.
0: للا نعمة.
1: يزمور قليبي.
0: الله يرحمها. بي ثم.
2: نوروز.
0: نوروز هاي.
1: عميقة هذه.
3: ديزر روز حاجة هكا.
4: طويلة وانا نحوز سلاوة.
0: برافو نوروز. على غزين ولا
3: ميرسي
1: هاني غني
5: نعرفها نعرفها
2: بينسي نحضر لك حاجه حتى جانا في نفس الجو
1: برسمكم شيء ما فهمتش
0: شيء مامي سان تيوب قلب الدنيا
1: قلب على راسه ان شاء الله
0: سكروا لي كل الميكرو تاع العامي
1: سكر لحد شيء الوقت قضايا قضايا
0: شب مامي سي العامي
1: لا لا ما على اخلاقيات ومشاكل اللي عملها ما نحبوش على الشيء اللي برا
6: حياته الخاصه
1: حياته الخاصه فنان قدوه فماش حياه خاصه عندي انا فنان لازم نكون قدوه للناس الكل
0: باهي احنا اعطينا غنيه قدوه للدكتوره
2: غنيه الدكتور يلا
0: سلطان حبك

0: واحدة من إبداعات أمينة فيخت. شكرا السمسومة زيدا طلعت مع الدكتور.
1: ماشي في المغرب العربي اليوم. نقصنا هنا سلم عليك العقل.
0: كملوا بها.
2: إني
1: إني
2: إني
1: يتحل فيك.
0: يلا
3: نعرفها. برونو مارس
2: برونو مارس مرة أخرى.
3: أنت فاكر الأغنية
2: هاي ترى؟
4: نتا ببليسيتي
3: نعرفها من سيت
2: ببليسيتي
3: نعرفها من سيت نعرفها من سيت التيتر.
2: ما هوش برونو مارس.
0: إيمي واين هاوس.
2: نو
0: لا
3: نعرفها. اي صحيح
4: نتا ببليسيتي. المهم
0: براسها لاورز بكل شيء.
2: ما
0: يلا كتيبة كتيبة
2: باي. باش نعطيك انديس واحد. في اسمه ثم نومرو خمسة.
0: مارون فايف.
3: مارون
0: فايف.
3: مارون فايف.
2: This. This.
4: هذه كذي كذي.
2: مارون فايف. This love.

0: مو جو كذا يا هدي باشا
1: من طلعت نعمك
0: اشتحبوا ايه وبرافو مهند مهند طلع مالون فايبة
1: فاق بروحه الواحد فاق بروحه ديك عليه واحد ولا كي لطرش في الزفة طعب لطرش في الزفة لطرش في الزفة ما يسمع شيء
2: انا بش خليك يا سيد العميد
1: لا اخوي ما فهمتش
2: انا بش خليك
1: هالبلاك تعدوا
2: حذر حذر غنيات كيما انا وياك نحبوه
1: ايوه
0: محمد علي ربي
3: ولا رجع لي العرب
2: ولا هم ولا هم
0: رجع
2: يا اخوي شنو تو يعجبك هكذا
3: بوتبيلا
0: الحقيقة محمد جيبوا روحك كنت عربي عطيني غنية الهدي
2: غنية
0: زمنية باهية باهية غنيتي انا الهدي
1: ذكر
2: هادي جويني
1: جد جويني ما
2: هادي جويني
1: ما لقيتش النوتة بالضبط
2: هادي جويني
1: ايوه
2: هي غنية سامح ليك انت يا
0: باه باه
2: تعرفها على الاخر سامح والله تعرف غنيتك متاعك نورمالمون تطلب دروا دوتور فيها معناتها انت الغنية هذي
1: سامح فيها فيها سماح
2: فيها السماح س
0: سماحة
2: يا اهل السماح
0: ابو
2: والله
3: دكتور هذه أكثر من الحنين
1: الموسيقى اللولانية ما عندها حتى
4: أكثر من البندير بانكام
2: محمد خنديل
0: كسر لي براجل كل
4: أسكت فمي
0: سماح
2: أسكت فمي
0: أصل السماح طبع الملاح يا بخت من سامح
2: أي محمد خنديل
0: حلو حلو حلو شفت محلية الغنية اسمها سماح
2: تقتل
0: عطينا حويجة
2: سيد العميد سيد العميد
1: تونسي 100% واحدة من حفلات الإذاعة هذه هذه قلال
2: لا
0: التسجيل شوية كتيبة
1: لا التسجيل تاع الواحد تاع الإذاعة قبل حفلة
0: وينكم كتيبة نحب على فوسكا
1: عجب
5: دربوك والتصفيق أقوى من الموسيقى
3: تحس ديجا مش دربوك تحس على
0: يوسف التميمي غفو معز منوبي
2: يوسف التميمي
0: يلا يوسف التميمي
5: لا
0: سلمى
2: سلمى أعمل معروف
5: أعمل معروف
0: ميرسي معز
1: صعيبة شوية صعيبة شوية
0: صعيبة
3: لا صعب
0: معز منوبي معز منوبي حاجة
2: صعيبة الغناية
1: صعيبة
2: باي هات انا نعطيك الغناية الاخرى لا الاخرى الاخرى ذي عاد بش يعرفها
0: باي اسكتوا لي طلع ما يقولش
1: عبد الحليم
5: انا
0: فايزة احمد
1: فايزة احمد صحيح
2: ايه
5: ما تحبها فايزة
0: يا حبيبي يا اخويا ولا
2: يا حبيبي يا اخويا
0: والله هذي بلاش فوسك
2: برافو عليك
0: محلى
1: تغني على الام وتغني على الخو تغني والله يا
6: اجمل هديه من امي وابويا
0: ني جبتها من اليوم ني جبتها
1: مقطع الخابي مقطع الخابي
2: ماكم قلت
0: يا حبيبي يا اخويا ربي يفضلكم خويتكم انا نسكن
2: ما نورت في البارح حلال محلال ما هاي تفضلوا
0: بعتينا
5: تحسوا زمان تاع كونسيرفاتوار هذه
0: كيس حال امور كيس
2: هاي نوروز
0: نوروز هاي
1: هذا نعم العليا
0: العليا
1: العليا قال فيني عامل حاجه
0: هلا
7: عامل حاجه
0: ملالا
5: لما المطر انت كتبتي ما تغنيها بيش
7: قالوا زيني عامل حالة
0: ملالا غزيلة وزيني عامل حالة فمش ما تصحي
2: نورنا منيبا عفو الحمد لله الحمد لله
5: ما قلتش عليها بندير
0: لا هذي ميسيلش
2: هذي ميسيلش
0: سماح فتحتنا عليها الغناء
2: شفت
0: اسكت يا فمي قالت لك قالت هيت فما بندير للدكتور ولا
2: الدكتور هي هي غنيت الدكتور هي
5: جود جاي
4: بندير حبيبي اوكي
5: امشيت الاغنيه عجبك
4: جليل العاشقين.

0: شوف معنا عزيز عادينا على الأقل 20 غنية دندن كان معي يلي العاشقين يعني ثبت فيه قال لك جورج حاجة
1: شكون ما يدندنش مع جورج
0: حاجة
2: ما
0: شفتو دندن كان مع جورج
2: غدوة كويس كله جورج
0: ما زلنا هاني وهدي يلا غنية غنية شكون توا هاني
2: هاني هاني
1: باهي
0: بر
1: يا ستار لا هات حسك تحت شيف خالد
2: شيف خالد
0: صحيت صحيت
1: أما صعيبة
3: سمعنا هذول
2: الرجال قال لك ثم الأصحاب
3: حبيبة
0: العدا
3: ما فيش
1: العديان
2: العديان

0: العديان ما فهمتش علاش اختار اغنية العديان الهيني.
1: شفت انا والدكتور حتى
0: والله يهيني
2: والله يا عاد الدكتور انا
3: اموري واحد
2: حطيت له جهر امور
0: من غير ما اموري الحمد لله. تحبش الدكتور معك في الحكايه؟
1: مالك انا اموري مش
2: منظمه. لا والله لا والله امورك منظمه.
3: ديسلايك على روحك انت.
2: ساعه ديسلايك انا وياك.
1: هو عمل لي ديسلايك.
2: انا ديسلايك انا وياك اليوم
0: معناها فهمت. وبرافو سمسومه ساميه سليتي طلعت شاب خالد العديانه الدقيقه الاولى ساميه
2: بربي
3: بخروا عليهم
2: ساميه ومعز بخروا صاحبي حسام بن شيخه خاطر من اكثر العباد اللي موجودين في حياتي يعشق حاجه اسمها جورج ورسوف.
0: تحيه لي
2: والله يعشق حاجه اسمها جورج ورسوف. ما ثماش حفله ما يمشي لهاش كلكو سوا في فرنسا المانيا ثماش كاسيت ولا سيدي تاع جورج
0: مش مستحفظ
2: معناتها حاجه عمري مريتها كيكا دونك تحيه لي
0: امور دو تحيه لي تيونا غنية تقطوقة ما تصعبوش هيدي راني منحبش فيه هيدي دحمان را سيسون على هيدي
3: تونسي دي تونسي هي النوتة متاع علي الرياحي ما منعرفش الغنية
0: علي الرياحي
2: لا لا الهادي
1: اللي سمي سيد العميد
3: هادي قليل يا دار الحبيب
2: يا دار الحبيب
4: يا دار الحبيب
0: قالك ما تصعبش علي شفي لازم
3: والله مظلومة بلا صوت عندك
2: هادي القليل
3: وخذيش حظ

0: القليم.
1: الله الله الله
0: ريت كيف خلاها ذر.
2: أيه.
0: ذر اللي هو خلاها الفنان كبير برشا.
1: ايه هذه القليل عنده برشا عنده برشا وراه يطمع عليهم.
2: نكملوا بغنية واحدة للكتيب. ايه
1: نكملوا غنية هيك
2: ديجا. يلا سيد المخرج. الكتيبة اسكتوا شوية نشوفوا الكتيبة تجاوب ولا
0: لا.
2: معز منوب يقول مصطفى شرف.
0: لا لا
2: لا معز.
0: عاود عاود.
2: صفية شامية.
1: صفية شامية.
2: بن سالم برافو. سمسومة قالت صفية شامية شي الغنية يلا. دونك طلعوا كمان صفية شامية.
3: يا درا شنو؟ يا
2: أسمر.
0: لا لا مش
1: أسمر. ساعة غنية الكلمة نتاعها نقولوها كل يوم. كل يوم كل يوم كل يوم
2: يزي فوك.
1: لا مش يزي فوك.
2: كل هيك
1: كل يوم الواحد يقولها لأمه يقولها لمرته
2: محلى جدك
1: محلى جدك.
4: مش تقولوش
2: ما نقولوش كل يوم احنا محلى جدك غلط
0: شرنا
2: يقولوها مرة في العام دي. هي للغنية عميدة.
0: ها ممتاز كويس صفية سرتو طريقتها وقفة في مثلا والله
3: عاجبني هذه صفية شمية
0: لا جاموس
1: زي في الشنطة الجاموس ما هي غنية صفية شمية
2: زوز زوز سانجورة
1: حوارية
2: قالها والله عجبني قد تعالى واخطبني واضحة الأمور عن صفية شمية قالها محلى قدك قالت لي جا اخطبني
3: مش فهم بني قدك بابور زيدا
1: بابور صالحة
2: عوام بحور. يلا شكرا للكتيبة دونك أسامة نجار هو اللي طلع الغنية برافو أسامة تحية ليكم وين ما كنتوا كنت هذيا كويز غنيات باش نمشيو توا توت سويت مع هاني البراهمي في ناس سبور.
5: ناس سبور
2: يلا هاني
6: ناس سبور بعد شوش نحكيو على فريق من البيرو كما قلنا جاب هاي. فكرة الحقيقة مميزة جدا باش يدخل فلوس وباش يدعم وباش يخرج من أزمة المادية لكن قبل ذي خلينا نبداو من المنتخب الفرنسي لكرة القدم واحد من أقوى المنتخبات في العالم وتعرفوا بعد نهاية كأس العالم الفارطة رسميا نهاية الحقبة متاع ديدي ديشان في المنتخب الفرنسي وتقريبا الخليفة متاعه كان معروف منذ أشهر تقريبا كان مش حتى سنوات نحكيو على زين الدين زيدان اللي باش يكون هو مدرب المنتخب الفرنسي اليوم منتظر الاعلان الرسمي على تدريب زيدان وتولي زيدان تدريب المنتخب الفرنسي زيدان اللي قاد المنتخب الفرنسي كان يلعب في عصر العصر الذهبي للمنتخب الفرنسي ومطالب اليوم باش يعمل نفس الشيء كمدرب ويحقق الالقاب بجيل ذهبي من اللاعبين في المنتخب الفرنسي باش يكون مع زين الدين زيدان كمدرب مساعد المدرب السابق للنادي الافريقي دافيد بيتوني اللي باش يواصل و كما خدم مع زيدان في ريال مدريد لسنوات وسنوات باش يواصل المرة هذه ويخدم معاه في المنتخب الفرنسي أيضا زيدان معناها شوف مدرب كيكون ما عندوش تجارب متعدة في فريق أول في العالم لكن كيكون ريال مدريد فقط ودرب ريال مدريد فقط في ثلاثة فترات الفترة الأولى 2014-2016 الفترة الثانية 2016-2018 معناها بعد أشهر بعد تقريبا هذوما فترات تقريبا اللي بريسك نجد تحسبه فترة واحدة ثم يرجع مرة أخرى 2019-2021 وتجني كل الألقاب هذيك تروى تشامبيونز ليج في جرة بعضهم دو كوب دي موندي كلوب سوبر الإسباني مارتين أحسن مدرب في كأس العالم الأندية أحسن مدرب في البطولة الإسبانية 2014
2: كان مساعد مدرب
6: نحكي لك كمدرب أول أنا راني توا مانيش باش نحكي لك زاد كي كان مدرب أول في الكاستية فريق الشباب في ريال مدريد وكي كان مساعد مدرب في الريال زاد قبلها هذوما خلينا نحكي على مدرب أول مش سهل باش تدرب فريق واحد في كاريرك وتكون مدرب منتخب فرنسي إلا إذا يكون الفريق ذي هو ريال مدريد دونك بالتالي اليوم زيدان مطالب أنه يكون المدرب اللي يبدل ويعمل ثورة في منتخب فرنسي زيدان وسائل الإعلام الفرنسية سماح تحكي على أنه عهدة جديدة متاع زيدان باش تكون عهدة جديدة من كل النواحي خاصة حتى الناس اللي تحكي على أنه باش يكون فما ربما حتى طريقة لعب جديدة في المنتخب الفرنسي طريقة اللي يكون فيها حتى المدرب أكثر هجومي بلاعبين بجيل ذهبي ولاعبين مستوى كبير أيضا يحكيوا على أنه زيدان حتى في العمر قريب برشا للملاعبيه
2: ثم 72
6: شكون قريب برشا وبالتالي زيدان عنده علاقه متميزه اكثر حتى من ديدي ديشون منتخب فرنسي مع ديشون صحيح في السنوات الاخيره عمل نجاحات لكن سماح كان ديما فما في كل تقريبا كومبيتيسيون كبيره ديما تلقى النزاع اللي يكون مع لاعب ولا اثنين لديشون مثلا نحكيوا على ريان شرقي مثلا في كاس العالم الاخيره نحكيوا قبل على لاعبين كيما مثلا بنزيما قبل معناه برشا صارت مع برشا لاعبين الشيء ذايا باش يتنحى جمله بوصول زيدان لانه زيدان مختلف تماما البروفيل نتاعو مع ديدي ديشان وايضا كما قلنا باش يكون معاه دافيد بيتوني مساعد مدرب وراو به شوف ديما حاجه باهيه لبطولتنا والتونس كي يكون عندنا مدرب درب في تونس وبعد تلقاه في منتخب كبير كيما روجي لومير جانا قبل من المنتخب الفرنسي ودرب المنتخب التونسي زاد نحكيو على دافيد بيتوني اللي دافيد بيتوني حتى جماهير النادي الافريقي بعد خروجه برشا اصابهم الندم لانه اظهر انه هو مدرب من كاليبر كبير معناها اليوم في المنتخب الفرنسي بالتوفيق للثنائي ذا وانا نتصور شخصيا نشوف منتخب فرنسي كبير برشا مع ثنائي متميز في التدريب وجيل كبير برشا باش يبقى على الاقل 7-8 سنين القدام
2: والفرنسيس يقولوا انا شانج جامي اون ايكيب كي غان يا زيدان اختار انه يكمل يواصل المسيره مع دافيد بيتوني ابون انتوندور بالنسبه للبرشا ناس تسمع فينا
0: فرق كبير ديشان كل يحسبوه مباراه كبير مش صحيح ما عرفش يوظف الملعبية راو الارمادالي عنده مفروض يعمل بها فترية يعني ما يقف قدامه حتى حد هذايا قوة متاعه هو زيدان. وشافها في ريال مدريد بزرق. هو قوته في توظيف الملعبية يعني 3 مرات كأس أوروبا متواليا والفرق ظهر اللي هو السيد هذايا يعرف مرا زيدان الجيني متاعه في كيفاش يشحن ملاعبيته كيفاش يوظفهم كيفاش يخدمهم هذاك هو الفرق دي شو أنا والله نقول خسارة مرا صحيح خذها مرة أما الارمادالي عنده راهو مفروض بيقف قدامها حتى حد أما هك شفتوا وقت يظهر اللعب الجماعي اللي هو ناقص فرنسا كلهم معناها فرديات كلهم مبابي وغيره وكذا كذا وقت اللي جات قدام اسبانيا لعب جماعي طحت وهذاك هو ونظر المدرب الفرق بين المدرب تاع اسبانيا والمدرب تاع فرنسا هذا العكس تو شوفوا اللي زيدان باش يقلب كل شيء باش يولي لاعب جماعي واحسن يعني توظيف ماكسيموم رونالدو وما ادراك وظف وتوظيف رونالدو ترشق وقتاش وقت
6: في فتره زيدان
0: ياخذ فتره زيدان وبعد كي بعد زيدان مشى فهذاك علاش قوته وين زيدان زيدان
2: دكتور
3: والله ما نجم يكون كان مع التسميه تاع زيدان زيدان اول حاجه الاصول الجزائريه نتاعو وثاني حاجه خلي ليكيب دو فرانس نحي شويه غاسيزم على لي جوور دوريجين مغربيين معناتها بصراحه في وقت ديشان فما تحس كريم بنزيما معناتها
6: ريان شرقي
3: وشرقي وهاكا يزين بليخ هذاك رمزي على البنك المغربي ملعب بحال الطريقه الاكسيال دونك معناتها شوف
6: عادل رامي قبل زي
3: صح عادل رامي كي تبدا السياسه نتاعك انت تقول ليبرتي ايجاليتي فراترنيتي ومن بعد تميز على الإيميغراسيون باش يعملوا لك العامل ويعملوا لك معناتها يبنيوا لك اقتصاد البلاد والتاريخ الاستعماري نتاعك ومن بعد يجي انترنور معناتها سيرتو الدوسي نتاع كريم بنزيما معناتها وحتى بن عرفه نتاعنا تاع تونس معناتها حتى بن عرفه هذا سي ان جيني دو فوتبول
0: صحيح
3: حرقوه بون او موان زين زيدان جو بونس اللي ماهوش باش يكون عنده المشكل هذايا بيسكو هو من اصول جزائريه وخلنا نشوف جوالات من اصول عربيه ولا جزائريه في المنتخب الفرنسي علاش لا
2: انتوكا اول مدرب من اصول عربيه في تاريخ المنتخب الفرنسي
6: لا مش كان من اصول معناه متشبث راه ولد وحارس الاساسي بتاع المنتخب الجزائري شاهد كل مقابلات الجزائر في المونديال اللي مشي حتى الجزائر في اكثر من مره انا قلت لك ولده شكون كان قلت لك ولده حارس اساسي منتخب الجزائر
3: ديشون معناتها ديشون اذا كان وصل هو شامبيون دو موند عام 98 قداسة زين دين زيدان يمركز زبون تضل البديزي ومن بعد يجي يولي هو سيليكسيونور ينحي معناتها الدوخ بون معناتها هو يقول لا لو ديشون يقول انا ما عنديش المشكلة هذه مي واضح معناتها واضح الكوتشوس كامل اي سورتو كريم بنزيما بصراحة ما ثماش انترنور نجم ينحي من سيليكسيون ان دي ميور زاتاكون في العالم وقتها وحطوه اوت معناتها
2: تتفق
6: نمشيو للبيرو للبيرو سماح الحقيقة فكرة متميزة
2: اللي هي
6: وعلاش لا
2: عندك ساعة تقولي فكرة متميزة
6: حطنا إيمان التصوير هاي بالتصوير باش تفهم
2: مصباح هو يبيع فكرة متميزة
6: باش
3: تعجبكم على التصوير
2: مزروب التصوير
6: بل ما تجي التصوير
2: معليش احنا في سبرنا أفكار متميزة راه راديو في الآلة ما يجيش هكا
6: باش انت وحدك باش تقرر اللي هي متميز. نادي ديبورتيفو مينيسيبال البيروفي ساعة فريق هذا يلعب في الدرجة الثالثة في البيرو باش نبداو واضحين. شنو عمل؟ يعاني من ذائقة مالية في السنوات والأشهر الأخيرة وخرج بالفكر أنه شنو يعمل؟ عمل الصندوق لجمع الأموال، لكن الصندوق ذي مش حطوا فيه الناس فلوس. الصندوق ذي شنو يعملوا فيه؟ أنه يحل 1000 خانة، معناها تنجم تحط في الصندوق هذا 1000 تبرع، والألف تبرع ذوم يتم ترسيمهم على القميص بتاع الفريق. القميص قسموه المربعات 1000 مربع، كل مربع هذاك باش يجي راعي من الرعاة، ومش رعاة كبار كما بالملايين والمليارات، لأي راعي حتى ريستوران حاجة ماركة كذا بتاع حوايج
2: كذا، راعي معناه سبونسور،
3: صحيح براعي فقط
6: لا عاد مو بالعربي
2: سبونسور سبونسور
6: الرعاة راعي. بالتالي به سبونسور مستشهر شو تحبون 1000 خانة ويميزي برشا على الرعاة اللي يكونوا معناها حاجات عادية كما قلت لك دي ريستورون ماركت تحويش حاجات عادية في بمبالغ وصلوا حتى المبالغ سماح اللي حطوهم الرعاة هذوم وصل حتى تكون حط 58 دولار أيوة. 58 دولار مبلغ، وكل واحد يحط مبلغ يحطوه في الكاز متاعه اللوجو متاع العلامة متاعه. بالتالي شوف المريول انت فيه 1000 لوجو 1000 علامة، انت اضرب على الاقل في 58 دولار اقل شيء كان مش اكثر، فمن دفعت اكثر شوف قداش تلم فلوس، وميم طون المريول يجي مزيان وميم طون يلم برشا فلوس، وذا باش يكون بشكل سنوي او شهري. بالتالي الحقيقه انا شفتها فكره
2: ممتازه. واللي يحط فلوس ويشوفه مع المريول
6: بيان سور، اي معناها انت كاين باش تعمل
2: كريديبيليتي
6: باش تعمل اشهار على المريول، لكن شنو صار تصغير الحجم تاع مكان الاشهار ولا 1000 خانه، وميم طون موازنه مع صغار الحجم انك تحط مبلغ ضئيل حسب الحجم اللي انت اخترته، يعني 1000 كاز في المريول ممتازة جدا.
2: حلو حلو فكرة بيه سيد العميد،
0: والله باهية
2: باهية
0: تصلحنا قهوة في القفصة
2: لبتي سبونسر
0: قهوة في القفصة نعملوها كي
6: حتى في رق في الدرجة الثانية والثالثة
0: معناش فلوس على الأقل تحلنا مشكل.
6: نجم يجي ريستوران يعطيك حتى 1 مليون 2 مليون كذا في العام ويحط تقعد عام كامل تلعب به مريول
2: سهل. خاطر الفرق تشكي برشا من الامكانيات الماديه، بعد حاول انت تعمل سبونسورينغ
6: بالضبط
2: تو يعطيك ارقام خياليه
6: اكزاكتومون
2: ويقول لك هذيك سينو ما تجيش، وهو يشكي من ضيقه ماليه ما يخلصش ساعات يشري الماء معناها للاكيب نتاعو، يقول لك 100 250 80 20 مليون بوغ لو سبونسورينغ. دكتور
3: لا حلو الفكرة بصراحة، أما سبونسور يمشي لقى اسمه ما يتقدعش
6: على قد فلوسه دكتور
3: على قد فلوسه أنا حبيت الفكرة حلوة بطبيعة الحال. أما سألت رأي في تونس عملها النادي الأفريقي في مريول بيعوه في سيزون حطوا أسامي العباد اللي أعطاه فلوس
6: لا إذوك مش كيف كيف مش كيف كيف
3: معناتها نعرف مش كيف كيف قلت أسامي أشخاص
6: هذيك حاجة
3: ما ما عملته معناتها الفكرة موجودة بيسك حطيت أنت فلوس يحطوا لك اسمك كادو صارت معناتها في تونس فكرة للموارد المالية معناتها باش تاخذ موارد مالية ضائقة مالية برشا جمعيات في العالم وفي تونس سبيسيالمون راهو في تونس سيد العميد مش ديفيزيون 2 ديفيزيون 3 ديفيزيون ناسيونال وجمعيات كبار معناتها عندهم ضيقه ماليه ناحيه ذول الاسبيرونس ما عندهاش مشاكل تاع فلوس لبقي كل عندهم مشاكل تاع فلوس ومشاكل تاع سبونسورينغ دونك ويعملوا على تشوف انت ليتوال تو تشوف سي اس اس كلوب افريكان كلهم يعملوا على الجمهور نتاعهم معناتها باش يضخوا الاموال هما على خاطر ولات فما ضيقه ماليه وهذا يرجعنا للستاتيو دي كلوب كيفاش معناتها جمعية أبوت نون لوكراتيف لوكراتيف ودخل في فلوس وتصح في دي كونترا بروفيسيونيل ان ستاتيو باتار نتاع الجمعيات في تونس ماذا بينا نصلحوه يا هكا يا هكا يا هكا يا هكا
2: هادي في كلمة
7: متميزة كما قال يعني فكرة متميزة وفيها إبداع وفيها لانماطية جيب حاجة جديدة معناتها نعمل كرياتيفيتي برافو قلت متميزة متميزة
6: وحتى الرعاة الصغار ينجموا يلقاو رواح يحطوا على قد فلوس
7: سي كونتريبيوتيف سي سيتويان معناتها اون فان دو كونت
6: في 90 يوم سماح سكروا لو 1000 كاز في 3 شهور سكروا كملوا 1000 كاز في 3 شهور
2: فوالا ديجا شوف قداش فلوس دخلت للجمعية. شكرا لكم شوي خير اخبارنا مع مريم مقديرة شكرا دكتورنا شكرا هاني رجعين احنا في ساعتنا الثانية من الثالثة من ناس الديوان
5: ناس الديوان
8: ببليسيتي
9: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
10: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك واصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
8: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز التاسعة. ديوان فام مع سلامة. مجلس نواب الشعب يعقد بداية من اليوم وخلال الأيام الموالية جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. كما سيتم النظر في كل من مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المربحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوى بقصر هلال من ولاية المنستير ينجح في إجراء عملية جراحية دقيقة كللت بالنجاح، وتمثل التدخل الجهوي

تراجع أسعار النفط بأكثر من 5% بعدما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات على إيران عقب هجمات استمرت أسبوعين، مما عزز الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي قد يساهم في خفض التصعيد في الشرق الأوسط. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

0: Publicité.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايز على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع صوتك تسمع
1: لكتواليتي وكل ما يهم التوينسة. متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. من اثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 9:18 ان شاء الله صباحكم مبروك يا توينسا. يوم ما كنتوا معنا في المتابعه والاستماع متواصل معكم في ناس الديوان من توا حتى للعشرة. باش نمشيو توت سويت لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص.
2: بيان للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص. بيان تأكد فيه النقابة التونسية للقطاع الخاص أن منظومة التأمين على المرض رغم أنها مكسب وطني لكن المشاكل مازالت متواصلة. نورس
3: وين تأكد النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص وتقول اللي توفر خدمات أساسية لشريحة واسعة من المواطنين خاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وقد ساهم الأطباء بكل مسؤولية وروح وطنية عالية في بناء المنظومة هذه منذ سنة 2004، ووضحوا من أجل ديمومتها مرار سواء بتجميد أتعابهم لأكثر من 7 سنوات أو بقبول تمديد أجل الخلاص من 15 إلى 80 يوما.
2: تقول النقابة أن أجل خلاص المستحقات تجاوزت 180 يوم. النقابة تقول اللي الأطباء راهو قاعدين يؤديوا فيما عليهم لمصالح الجباية والضمان الاجتماعي وغيرها في الأبان رغم أنه مش قاعد الطبيب هذايا الخاص يتقاضى في أتعابه من الصندوق إلا بعد أشهر طويلة. دونك قرر المكتب التنفيذي دعوة الهيئة الإدارية للإنعقاد بصفة استثنائية خلال الأيام القليلة القادمة لتقييم تطورات الملف واتخاذ القرارات اللي تفرضها المرحلة. هدي دحمان المختص في الصناديق الاجتماعية. الناس اللي ما تفهم حتى شيء ماهيش فاهمة شو النقابة هذه شو البلاغ كذا، على شكون قاعدين نحكي؟ شكون الفرانج متاع المجتمع اللي معنية بهذية؟ وشو المشكلة اللي صايرة مع الأطباء القطاع الخاص؟
4: هو احنا باش نرجعوا للحديث كنا تناولناه في ديسمبر في جانفي وقت صارت الأزمة ما بين الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وتحلت المشكلة وقت بتدخل مباشر من رئيس الجمهورية وصار اجتماع على مستوى رئاسة الجمهورية باش تحلت المشكلة جزئيا في الوقت ذاك وظرفيا. تو روبولوت رجعت فما بلاغ من أطباء القطاع الخاص وبلاغ ثاني من الصيادلة نفس المحتوى تقريبا اللي ينصوا على أساس أن فما صعوبات في الحصول على المستحقات المالية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض رغم التعهدات الكتابية اللي موجودة ما بين المؤسستين ما بين النقابات من نقابتين والصندوق الوطني للتأمين على المرض. المشكلة هذه هي احنا مؤشرات اللي احنا داخلين في أزمة مالية للقطاع من جديد واللي هي باش تمس مباشرة المضمونين الاجتماعيين المنتمين للصندوق الوطني للتأمين على المرض وخاصة منظومة الطرف الدافع اللي حكينا عليها المرة اللي فاتت لما يسمى طبيب العائلة اللي فيها ضغط كبير على الصندوق الوطني للتأمين على المرض من ناحية المدفوعات واللي فما أجال وقت تخلقت الصندوق الوطني للتأمين على المرض كان الأجل اللي موجود في البروتوكول في الوقت هذاك على أساس أن المواطن في ظرف أسبوعين يتحصل على المستحقات متاعه من دفع المصاريف ومسدي الخدمات في 30 يوم يتحصلوا على مستحقاتهم في لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض. احنا اليوم كنت شفتوا في البلاغ نحكي على 180 يوم دونك 180 يوم إذا كان فما تعهدات المرة اللي فاتت فات 160 مليون دينار 160 مليار ديون. احنا متأكد ان الديون هذه فاقت الحجم هذه ودخلنا في بوكل جديدة الفارماسي سنترال مسالة والسبيطارات مسالة مزدي الخدمات مسالين ما فماش كان الصيادلة والأطباء من القطاع الخاص فما مزدي الخدمات سواء كان مراكز تصفية الدم وإلا البيولوجيين زادة كيف عبروا على حالة عدم رضا على الأقل على على ما هو موجود ما بينهم السياسة التعاقدية بينهم وبين الصندوق الوطني للتأمين على المرض. والصندوق الوطني للتأمين على المرض يقول هو بذاته أنا عندي صعوبة متاع سيولة مالية رغم اللي أنا محاسبيا عندي أن إكسيدون بيجيتير.
2: مثلا النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقول قامت النقابة اليوم بمراسلة رئاسة الجمهورية احتراما لتدخلها كما قلت أنت هيدي في 14 جانفي 2026 لإحاطتها بكامل تطورات الملف واتخاذ ما تراه مناسبا، وقالت أنه راه اللي صار يعتبر نصف لكل ما تقرر بعد الجلسة مع رئاسة الجمهورية. معناها توا نقابة صيدلة تقول لك احنا كان التدخل من رئاسة الجمهورية وكان فما وعود ثم اليوم وتعهدات برافو هيدي، يقول لك اليوم رجعنا للنقطة صفر. معناها أكثر من أنه نقابة تدخل لها رئاسة الجمهورية ثم المنظور متاع النقابة هذية لا يوفي بتعهداته اللي قالها قدام رئاسة الجمهورية ويمشي مشيه.
4: هي بعد المراسلة لرئاسة الجمهورية جيهم تليفون الصيادلة وقال لهم أرجعوا أخدموا بالمنظومة هنا مش تسبوا لكم فلوس، معناتها ولينا في جيستيون هكما ماهيش عقلانية بصراحة.
2: تقول لك تلقت النقابة إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جانفي، وتؤكد النقابة أن هذه المعلومة تبقى في انتظار التثبت الفعلي والتأكيد الرسمي.
4: بالضبط هذا شنو اللي كنت نقول فيه، باعتبار أن ولينا نحلو في مشاكلنا في عوض نعملوا تعهداتنا وبروتوكول واتفاقيات، ولينا نحلو مشاكلنا بعد البيان نعملوا تليفون ونقول له أرجعوا أخدموا هنا باش نعطيكم جزء من الفلوس. فما تخطيط ولا مفماش؟ هي المنظومة في حد ذاتها معناتها عندها انكسيدون بيجيتير تيوريك. المشاكل اللي موجودة بينها وبين الصناديق الأخرى اللي هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي مش قاعد يدفع في الفلوس للكنام، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اللي مش قاعد يدفع في الفلوس في الكنام، اللي طوم باش تحل الحكاية دي وحكيناها برشا مرات، راهي معضلة هيكلية في الاستخلاص لابد باش نلقاو لها حل، سينو كل ثلاثة شهور باش نقعدوا احنا ضاغطين على المواطنين وضاغطين على مصدي الخدمات، هي باش تقفل الخدمات. خدمات التأمين الصحي راهي من الخدمات الأساسية، من الحقوق الأساسية للمواطن،
2: من الخدمات الدستورية
4: والدستورية وحتى الاتفاقيات الدولية تلزمنا احنا باش نكونوا متعهدين بهذايا. اذا كان اليوم نخدموا في مستوى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وما عندناش تخطيط مالي وما عندناش تخطيط إداري، معناتها التابلو دو بور ضايع علينا. إذا كان تابلو دو بور ضايع علينا مش معناتها تولي كل يوم فما توترات وديتونسيون ما بيننا وبين مصدي الخدمات، وهذا مش مليح، راهو يحط المواطن دون لانسيكوريتي في عدم الأمان. واحنا شنو هي خدمه الضمان الاجتماعي؟ انا توفر الامان الصحي وامان الجرايات. اذا كان الامان يكون هذايا مش موجود ومهدد، وقتاش احنا اليوم سلطه الاشراف كل يوم تحكي على اساس ان فما جرعه من الاصلاحات باش تدخل مي لي غران طون باش ندخلوا هالجرعه من الاصلاحات هذه. يا سيدي بطلنا من الاصلاحات الهيكليه والاستراتيجيه، اعطيونا حتى جرعه من الاصلاحات اللي تنجم تعمل توازنات ظرفيه للمنظومه.
2: المواطن اللي يسمع فينا من شنو يخاف؟
4: يخاف أول حاجة فما جودة الخدمات طاحت في الصناديق الاجتماعية وصندوق الوطني للتأمين على المرض، لأنك تولي المواطن يدفع لبلتان دو سوان تاعه ولا يجي طالب بحقوقه ولا تحمل المصاريف ولا تحمل متاع مرض مزمن وما يلقاش الأجل متاعه متاع 15 يوم، ما بش يرجع المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة وبش يولي اكتظاظ وبش تولي توترات في الصناديق الاجتماعي. أول حاجة هو مع المواطن تقريبا الميزانية متاعه قاعد يدفع 28% من الميزانية العائلية للصحة، مش شوية. إذا كان هل من 28% من الميزانية العائلية الأسرية تدفع للصحة،
2: ثلث مصاريف المواطن
4: تمشي للصحة. ماشي للصحة. إذا كان غدوة ما يلقاش الرمبورسمو، ما يلقاش استرجاع المصاريف، ما يلقاش هك البورس اللي عاملها هو باش تدور، ما سيتان بتي كابيتال هو قاعد يدور فيه ولا السيري الدفايون، معوش باش يلقى باش يداوي، باش نوليو نعملو في حاجات رعواني، باش نوليو نمشيو ناخذو الدواء ديريكتومون من السبيسيريه، باش يولي ما عندوش الحق في استرجاع المصاريف، ندخلو في بوكل نتاع ديفيسيت المصدي الخدمات والمنخرط والصندوق الوطني للتامين على المرض. هل كي قلت باش نبسطوها الفكره اني راني كي ما نلقاش الاجل وما نلقاش جوده الخدمات وما نلقاش المستحقات ويولي يضربني هاجس نقول اليوم ندفع في بعد 3 شهور ولا 4 شهور يحتمل من هنا الراس العام ما عادش ناخذ حتى فرانك. يحتمل وفما هاجس ولا شعبي رأس الصناديق الاجتماعية يقولوها الكلمة فالسة. وهذا بذاته في حد ذاته
2: هل الصناديق الاجتماعية فالسة؟
4: هي عندها صعوبات مالية لكن الصندوق الوطني
2: قريبة من الإفلاس.
4: خاصة صندوقي التقاعد اللي هما صندوق التقاعد وصندوق الدعم الاجتماعي، الصندوق الوطني للتأمين على المرض في مأمن من الإفلاس إذا كان ياخو مستحقاته من الصناديق الأخرى. معناتها هو روكي عملنا طاحونا ما عملنا لهش دندان عام 2004، وهذا كانش قلنا رو صندوق الوطني التأمين عن مرض مشروع لم يكتمل من 2004 وهو مش قايم بالاستخلاص الذاتي متاعه مثل السينسيس اللي هي تعمل الروكوفرمون الكنام. دونك البيجي اللي تاخذه متاع 7000 مليار ولا 8000 مليار ما تحولوش للصندوق الوطني التأمين عن مرض سور لبلون كونتابل على مستوى محاسبي. صندوق الوطني التأمين عن مرض عنده برشة فلوس لكن كيسة فارغة.
2: يا الله شكشوك
4: شكشوك
2: والهنا كيف نحكيه هيدي دحمان المواطن العادي هاو شو ما يقوله وانت صلح لنا. المواطن العادي المواطن بمعنى المواطنة يعني يؤدي الواجبات متاعه الكل يأتي
4: المضمون الاجتماعي
2: يقولك أنا سماح وقت اللي يتنحى من شهريتي برشة فلوس من شهري ومن تعبي ومن شقايا ومن فلوس صغاري باش يمشي للصناديق هذه
4: أي.
2: اللي هو كل هذه دولة قائمة وأنا أنا كموظف المؤسسة اللي أنا نخدم فيها تحترم القوانين الكل نحط ونصبه في الفلوس ونقول أنا شنو ذنبي كان فما الناس أخرى ما تخلصش كان فما اليوم مؤسسات متاع دولة راه ماهيش قاعدة تخلص في الصناديق هذية علاش أنا بعد ندفع الثمن معهم كل مواطن وحده كيما بالضبط في الكياس يمشي يقول أنا نخلص الزبلة والخروبة في داري وغيري ما يخلصش علاش أنا وياه كيف كيف زوز مع الناس ذو ولا مع الناس كياس
4: وذاك علاش العالم عاش يقول مضمون اجتماعي أصبح يقول الحريف لكليون أنا عندي علي عندي واجب وعندي عليك حقوق أنت كمؤسسة متاع الضمان الاجتماعي إذا كان فما تعهدات ما قاموش بها ناس أخرين مش مشكلتي أنا
2: علاش سأغيبيركوت علي
4: ما عندي حتى دخل فيها
2: أي.
4: أنا عندي منابي 4.7 مش نقصهم للصندوق الوطني التأمين عن المرض قاعدين يمشيوا للصندوق الوطني التأمين عن المرض السيركوي ما صارش من 2004 إيه وقتاش باش يصير وقتاش باش تحطونا في مأمن ونقولوا راهو كل واحد نعملوا سيباراسيون دو بيجي نعملوا الفصل ما بين الميزانيات كل ميزانية عندها حدودها وعندها حقوقها وعندها مستحقاتها وقتها وقت تولي قدامنا منظومة ناقصة أموال بصفة هيكلية تو نلقاو لها حلول أما اليوم مش ناقصة أموال المشكلة أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لا تنقصه الموارد ولا تنقصه الأموال لكن هي أموال نظرية ما يتمتعش بها مباشرة لأنه مهوش قاعد هو يستخلص في مستحقاته بصفة ذاتية هذا يعني شنو يرجع يرجع على يولي هوس للمواطن وعادي باش يولي هوس للمواطن وقدام حاجة مهمة قدام سكوت الإدارة وسكوت الوزارات الإشراف على بيانات رسمية تبين فيها الوضعية للعموم في إطار الشفافية وحوكمة التصرف رغم مهوش شعارات للشفافية وحوكمة التصرف والرقمنة متاع الخدمات مش شعارات هو واقع يعيش عليه ومقاسات يقيسوا بهم مدى تقدم الشعوب والأمم احنا اليوم إذا كان فما غياب متاع معلومة شنو باش يكثر كي تغيب المعلومة باش تكثر الإشاعة ولا واللي إشاعة شنو ترجع ترجع الهوس والخوف ولا احنا في الحالة هذه
2: في حالة هوس وخوف أولوية الأولويات هذه دحمان لو كنت صاحب قرار اليوم نقول لك واحد اثنين ثلاثة شو ثلاثة أول خطوات إذا ما تصير
4: الخطوة الأولانية أنه نعمل آلية متاع استخلاص خاصة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض ونفصلوها على الصناديق الاجتماعية ما فماش واحد أم وواحد ربيبة راهم فماش هذوم الكل يلزم تكون الأمور مفصولة وهذا ممكن تقنيا وممكن إداريا وممكن قانونيا
2: شو يمنع
4: الإرادة
2: باي أولاً
4: لأن الراولي الأولوية هي للجرايات نسبقوا الفلوس هذيك باش نعطيهم الجرايات لأن الجرايات مربوطة بالسلم الاجتماعي تحدثوا مباشرة بينما التأمينات الصحية ماهيش أقل خطورة من الجرايات
2: حتى التأمينات الصحية سلم اجتماعي
4: ماهيش أقل خطورة من الجرايات وهذاك علاش اليوم راهو كي نشوفوا مؤشرات سلبية كثرة العرايض والزحمة اللي موجودة في المكاتب وكثرة القضايا في الضمان الاجتماعي تقريبا عندنا 70,000 قضية منشورة قدام قضاء الضمان الاجتماعي علاش لخطر هذه الخدمات تراجعت وتدحر جات إلى الوراء دونك القرار راهو جايز جدا ما فيهاش فلسفة كل صندوق يستخلص مستحقاته ويتعمل بيجي متاعه ويتنشر متاعه للعموم والناس اللي عندها الحق باش تعرف المعلومة
2: فلا حكيت على حاجة مهمة برشا الأمان الأجيال اللي سبقتنا الكل يخدم وهو متهني على غدوة يقول كان ربي يعطاني عمر انا مش نلقى جرايتي باش نلقى كذا، يخدم هو متهني على مرضه يقول انا نخدم على روحي نهار اللي نمرض نلقى طبيب نمشي له نلقى دواء ناخذه. هذا لليوم قاعد ينقص.
4: فما حاجات موضوعية يعطيك صحة أشرت المهمة الفكرة مهمة لقصة درجة أنه رو إحنا الضمان الاجتماعي بصفة عامة مبني مش
2: اسمه ضمانه
4: أي ومبني هو ضمان ونفهمه في معنى التضامن، مبني على التكافل ما بين الأجيال وما بين الأسلاك، أنا ندفع للجيل اللي بعدي والجيل اللي قبلي يدفع لي لي أنا. تبقى إحنا اليوم قدام الوضعية اللي موجودة تو ما عادش فما معناتها انتدابات في القطاع العام والقطاع الخاص، عدد الناشطين تراجع ومع ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة واللي هي حاجات إيجابية والتهرم السكاني، موارد الصناديق تراجعت أمام التعهدات متاعها. هذه كونستا ما قعدنا في التشخيص ولا نقعدوا في التشخيص ما نلوجوش على الحلول
2: إلى متى يقول لك هو شو اللي تبدل في تونس؟
4: ديموغرافيا تبدل
2: كما قلت أنت بالضبط، هذه انخفاض نسبة الولادات، تقلص عدد الداخلين لسوق العمل، ارتفاع متوسط العمر، الترفيع في سن التقاعد، تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة خاصة لدى الشباب، دونك الناس اللي باش تساهم في الصناديق هذه ديجا بطالة ما فماش شهريات ناخذوا منهم. ثلاثة الاقتصاد الموازي لهنا
4: زملين ونصر الاقتصاد الموازي شغل في زوز ملايين ونص، 38% من الاقتصاد الوطني، 48% من اليد العامله النشيطه. هو هذاك الريزيرفوار الوحيد للسيكوريتي سوسيال. اذا كان باش ندخلوا السيكوريتي سوسيال ونرجعوا لها لضمان، احنا مؤشر صغير نقوله لك واحد، احنا في السنوات الاولانيه في سنوات 60 كنا 8 خدامه نشطاء يخدموا على انتريتي، تو احنا 2.3 وعام 30 باش نوليو 1.1 مستحيل باش نعملوا إكيليبر بيجيتير.
2: ولا والمشكلة يقول هدي دحمان راهي ماهيش مشكلة حسابات، المشكلة أعمق بكثير. ماناش مع احتراماتنا للعطارة الكل يسمعوا فينا وتحية اليوم نحبهم برشا، ماناش معناها في عطرية قديش داخل فلوس قد لا، راهو المشكلة أعمق برشا في الصناديق الاجتماعية.
5: جملة بسيطة والله يدفع في كلامه، تلخيص بسيط. تم نظريات عالمية بدهاش تفلت منها، لي ميم كوز برودويز لي ميم زيفي. الراجل قال لك 2004 يا اخي احنا تلفنا عام 2026، يعني من 2004 ما تبدلش لا هرم سكاني لا نسيج اجتماعي لا يعني
4: اجور
5: بطبيعه الحال. راهو غريبه هنا بالحق، نقطه استفهام كبيره. قلت لك لي ميم كوز برودويز لي ميم زيفي، نفس الاسباب يولدوك نفس النتائج. علاش تستغربوا انتم النتائج الموجوده توا اللي كان يحكي عليها طبيعيه جدا؟ وانا نزيدك حاجه اخرى توا
4: متوقعه، هي
5: نزيدك حاجه اخرى. ايش بشو اللي عملوا توا الصندوق هذا الضمان الاجتماعي؟ لازم يجيب فلوس، كان قال لك ازمات كبيره باش يدخل فلوس هكا ولا شو اللي يعمل؟ واللي يعمل ينزل على الشركات وينزل كذا، يزيد معناها تتقلب الحكايه، معناها ولي رودريسمون في رودريسمون، نوليو نكسروا في الشركات ونكسروا في ليزونتربريز على خاطر باش ندخل فلوس. ايش عملنا وقتها؟ طمست عيني. دونك ريت العمليه كبيره برشا ويزمها كاك اللي حكيت لك عليه ثلاث حاجات.
4: يلزم حوار نقعدوا مع بعضنا.
5: صحيح لا ثم لخص كلامك في ثلاثة حاجات ديما كونستا نصور الوضع نستخرج انا لي كونكلوزيون شنو هما الاستنتاجات من الكونستا اللي عملته ثم نجي للديسيون الحلول بسيطه على الاخر. هذا ما صارش تماما ان الراء في كل واحد واحد يتحي واحد يزكي يعني. وزيد نزيدك حاجه والله انا ملاحظها من اللي خرجت من الحياه العسكريه، ملاحظ هالفصل كان يسمى حيوت ما بين الادارات، كان يسمى معناها رامبار هذا هنا والاخر غادي، خمن نجموش يقعدوا بعضهم. راهو اليوم ترافاي دي كيب، راهو اليوم راهو يزم يقعدوا يسمعوا بعضهم يحطوا على طاوله. انا ما عادش قاعد ماشي رافيه قبل، نذكر كانت في التسعينات وكذا كان ثم معناك المجالس الوزاريه وتلقى تحط كل شيء على الطاوله وتفرج والتلفزه الناس تتفرج، ما عادش اليوم حتى كيصير نسمعوا في ديسكريتمون. ودي راه هكا راه الحكومات تخدم بالمجالس هذيا وتفرج كل شيء تحط على الطاوله ويتقال المواطن الكل كوميونيكاسيون زاده باش نحيو اللي قال عليه الهاجس سيد احمد توا. نقولوا الحقيقه، راه المواطن التونسي كي تقول الحقيقه ولا يمشي معاك والله يفهمك. هذه هي المشكله الناقصه. صحيح ولا سيد احمد؟
4: صحيح توتافي.
2: وهو كذلك وهدي راه زيد لخص من اللي بدينا، قال نفس الموضوع حكينا عليه في ديسمبر في جانفي، توا قاعدين نحكيوا عليه في جويليا. جانفي جاي باش تعاودوا تسمعوا
4: في ناس مشاكلنا، اجلوا في مشاكلنا
2: فوالا نأجلوا، راه كل مشكله كي تاجلها تكبر ما
4: تلقاها قدامك غدوه
2: فوالا باش تلقاها اكبر،
4: باش
2: تلقاها قدامك هي اكبر،
4: البوك العمل تكبر.
2: توتافي شكرا هدي دحمان، كنت هدي ناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص.
2: محمد سعيد شحال نطقتوا اليوم؟
6: عنا غنية تونسية هي ثم ديفيرسيون بصوت الفنانة أي. صليحة ونعمة وكل اللي هي فوق الشجرة
2: أي.
6: أما هي ريال ما غنيتها شبيلة راش فتحية خيري
2: أيوة
6: غنيتها فتحية خيري وغنيتها زادة قبل فتحية خيري شافية رشدي هي اللي اصلا هي اول واحده غنيتها دونك فوق الشجره باش نحكي على حكايه
2: نسمعوها شويه
6: نسمعوها هي بيان
2: فوق الشجره
6: بيان سور

0: فوق الشجرة
1: كويز
0: كويز
2: شكون يوم الحسن؟
0: دقيقة، كلمات الشاعر العربي الكبادي وتلحين الكبير العظيم
1: الشيخ
0: مايسترنين. باش نحكيو عليه شوية. أخ مايسترنين، للناس اللي ما تعرفوش شكوني أم الحسن،
2: شكوني أم الحسن؟
0: برشا روايات، فما عصفور اسمه أم الحسن،
2: عصفور اسمه هو الحسون.
0: لا،
2: في تونس عيطولو بومزين وعيطولو المقنين، واللي هو أجمل طيور تونس على الإطلاق، والمعنى أسف في طريق الانقراض مش انقرض، وهو أكثر الطيور مغردة جمالا للصوت. الشاردونيري بالفرنساوية هو زينة الغابات التونسية، كان مع الأسف
0: واللي قاعد
2: لا تقريبا قضينا عليه فهمتي، قضينا عليه. هذاك علاش أم الحسن هي الحسون، وفهمتي المقنين.
0: وتختلف في الروايات تو يحكي لنا تو محمد، ما برشا قالوا أنه هي صورة شعرية، والشاعر ما حبش يقول فلانة دونك ولا يعيط لها أم الحسن، فما شكون يقول. فما كانت دار اسطوانات معروفة اسمها أم الحسن، دونك تكتبت الغنية. أنت قولي،
1: هو الروايات تعد وما هو كتبها، يعني ما أنت على شكون وشبهها بأم الحسن غنيت. أنت في بالك اللي بسبب غنية فوق الشجرة ثم عرس كبير بطل، ثم زوز فنانين زادوا تعاركوا وما متعاركين وزادوا تعاركوا،
0: هاو الحكايات الباهي
1: باهي. دونك كيف ما
0: خرجناش من العروسات والعرك في السطوحات
1: بيان سور مهم جدا. هي الغنيه فوق الشجره، اول ما غنيتها مطربه الرشيديه شافيه رشدي.
0: فوالا،
1: الا شافيه معروف عليها اني معناتها ريجيد ياسر في يعني معناتها الطبيعه نتاعها، اما ثم كانت زوز بركه اللي هي تقدرهم وتخاف منهم وتحترمهم، اللي هما شيخ خميس الترنان والفنان محمد التريكي.
0: بما انها بنت الرشيديه والشيخ خميس الترنان هو من مؤسسي الرشيديه، دونك بالنسبه لها استاذه.
1: بيان سور دونك محمد
0: شو التريكي. اسمها الحقيقي يا شفيع رشدي؟
1: نسيته.
0: زكيه بنت بوبكر المراكشي.
1: زكيه
0: اسمها رشدي.
1: دونك محمد التريكي هو اللي كان لهيلها بالفرقه نتاعها وكذا وكل شيء. دونك لشفيع رشدي كانت عندها معينه منزليه تعاون فيها في الدار اللي هي اسمها حسيبه رشدي. دونك محمد التريكي شاف فيها انه عندها صوت جميل جدا وحب صوتها على الاخر، دونك خرجها من الدار وعمل لها فرقه ولات تغني وكذا واحد وكل شيء. دونك شاف يا رشدي تعاركت معاه وقالت له كيفاش تعمل هكا وكل برا يا زمان ويجا يا زمان، كيما نقولوا ثم عرس وقتها متاع واحد من العيان متاع البلاد. دونك جاب فيه برشا فنانين، منهم شافية رشدي وحسيبة رشدي وغيرهم. وصلت شافية رشدي قالت لهم شكون باش يغني؟ قالوا لها حسيبة رشدي. قالت لهم ألف وأعوذ بالله،
0: كيفاش أنا موجودة؟
1: كان هي تغني قبلي أنا نغني لولا. مشاو الحسيبة رشدي قالوا لها راي لا شافية تحب تغني هي الأولى. قلت له ما ثم حتى مشكل، طلعت تغني وبدأت فوق الشجرة. أم الحسن غنيت فوق الشجرة حتى كشي لين وصلت للكوبلي اللي يقول ناديت على الخدام حطوا السفرة.
0: أيوة،
1: وأشارت بيدها الحسيبة رشدي.
2: الله الله الله،
0: باي لعب ليرة تسمع وتتعلم
2: الرحملة.
1: معناتها تغشت حسيبة رشدي وقامت وبطل العرس. قلت لهم ما يبطل حتى شيء، باش تكمل السهرية في داري. العروسة والعروس والجماعة الكل مشاو لدار حسيبة رشدي وكملوا العرس غادي.
2: ماذا ضرب؟ ما قبل شيء، ماذا قبل؟
1: هذه الانكدوت متاع فوق الشجرة اللي هي جرايرها هي ثم عرس كامل بطل، بو مش بطل برشا أما بطل معناتها. دونك
0: هذه دونك شوف فنانات قبل من اولهم كنت وشافيه رشدي راه عندها ياسر غنيات معروفين. فما شيري حبيتك هي وهدي جويني غنيه ضربت برشا، فما زيد غنيه اخرى انا نحبها سمعنا شويه عزيز.

0: شاقي في مرابي لحبة. أي شاف يا رجد،
1: شاف يا رجد.
0: ونزيدكم حاجة أخرى، غنية هالكمون منين؟
1: هذيك أنا
0: راهي شاف يا رجد،
1: هذيك شاف يا رجدي.
0: تعرفت برشا
1: هي الكمون منين زادة، هي شنو هي معناتها؟ الجمهور هو اللي كان يقول يا نانا،
0: يعيطولها نانا،
1: هم يعيطولها نانا. دونك هي كانت تغني الكمون منين،
0: هم يقولها يا نانا،
1: هم يقولوا يا نانا يا كحيل. خذاها المرحوم قاسم الكيفي، خذا الفيرسيون تاع الجمهور وتعرف بها معناتها، وكل ما هي كانوا يعيطولها نانا، وهذيك نتاعها هي الغنية
0: نانا. وشاف يا رجدي راهو كانت من المتمردات الأوائل في تاريخ الفن التونسي، كانت امرأة ايمانسيبي برشا، متحررة، ما كانتش عندها مشكلة، عندها ياسر ثقة في روحها، وديما هي تعتبر أنها حلت البيبان لبرشا فنانات بعدها، خاطر ديما الأولانيين هذوما في أي مجال أصعب برشا من غيرهم أنهم ينجحوا أنهم يكونوا موجودين. دونك في العهد هذيك راهو أنه فنانة تخرج وتطلع على المسرح وتغني في العروسات مصيبة معناها، من وصم بالنسبة اليوم. لكن شيف يا رجدي على غيوسي، شو مش تسمعنا انت يا محمد؟
1: كحلت لهذيب، كحلت لهذيب،
0: شفت سلكتلك
1: لهذيب، برافو عليك.
0: يلا محمد.

0: الله الله الله هيلا كحلة الهذيب شو هذوما من الغنيات اللي مازالوا يتغنيوا في عروستنا الكل
1: توا انا توا في العروسات نغنيها راهو
0: كحلة الهذاب
1: نغني كحلة الهذاب نمشي من بعدها الخاتم حبيبتي نهار البارح يا ليل اليوم وما ثم برشا
0: ايوا يحب يسمع حاجة أخرى عزيز
1: عليزي يلا نسمع حاجة أخرى

0: روم.
1: تحسي زي مصنيجة قوة وبخور هكا وتزغريت. شكرا محمد سعيد، تحية لكم الكل اللي مازلتوا تابعوا فينا من توا حتى العشرة. غنية قصيرة برشا ونرجعوا بعدها في أستوس بونوس مع جيهان غزيلة.
2: ناس الديوان، الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا. Summer vibes. خلي السمر فايبس في الآب وعيش سيفك اون بلان فور حفلة بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سمر فايبس على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام
1: ديوان اف ام صوت كوم
0: صبحيتك احلى مع ناس الديوان
2: التسعة واحد وخمسين دقيقة وبتبيها صبحيتكم احلى خاطر بحرينا الجميلة جهن غزيلتو تسويت في استوس بونوس
3: استوس بونوس
2: لا جيجيرني توحشتك
4: حطينا تحبيلك برشا صباح النور
2: مرحبا لبيس مرحبا يلا استوستك
4: استوستي هو بعد الغيب الطريق نحب نقول لهم راني ما نسيتكمش دونك حاولت نجيوب اليوم على المساجات اللي خليني من الجمعه اللي فاتت واللي قالوا لي يجي جيرك كثرت علينا مزيود ونحبوا على حويجه واحده تعطينا بها نتيجه وحل فعال ومؤول استعمال للتساقط فراغات نحبوا تطويل الشعر وملء للشعر نحب نقول لهم اسكو سمعتوا بعشبه الكثيره ولا لا
2: كثيره
4: اي راهي هي بلانت يخرجوها من الصمغ نتاع جذور النباتات وراهي موجوده في سوق بلات موجوده في زيد في لي بوتيك اللي يبيعوا المنتجات الطبيعيه هذيا شنو اللي باش تعطيكم معناتها الحاجه الباهي اول حاجه هي بتجي كيما ستيل نتاع الماسك اللي هو لابري شامبو تتحط على الشعر من 30 دقيقه حتى ل 60 دقيقه يتم معناتها النقع نتاعها ليله كامله اللون نتاعها والا كيما تشبه برشا للقشور نتاع الثوم والبصل هكيكا ما يدوب ما انك تحطها في الماء هي باش تولي جيل نعمل لها ضربه احنا بالميكسور في الدار ونخليوها ويا حبذا نزيدو هكا القطرتين ولا ثلاثه من زيت جوز الهند والا زيت قلوب بالدقله على خاطر هذوما اكثر زوز زيوتها يعاونوا معناتها على تنعيم الشعر ويعطيوه معناتها هكا العنايه والكل دونك نقول لهم بون سمها شويه غالي 30 غرام ب 150 دينار اي اما راهي تعطيهم نتيجه من اول استعمال معناتها ريت لو طومش تستعمل السوام تاعك هذيا مره في الشهر وإلا إذا كنت حاب تدلل روحك معناتها وتكون عندك الليمويا معناتها إنك أنت باش تشري وكل شيء راهو شعر
2: 30 غرام ب 150 دينار وحنا قداش لازم نشريو؟
4: هي ديجا معناتها تنجم تستعملها على ثلاثة مرات أنت هذه الكونتيتي
2: 50 دينار في الشهر معناها
4: 50 دينار في الشهر في عظمى أن احنا نمشي ونزرعوا شعرنا ونعملوا عمليات ونحطوا برشا فلوس خاطر برشا قالوا لي رانا استعملنا زيوت فما شكون يلقاو لي زاستيوس نحب نقول لهم ثبتوا راني أنا نقول طريقة الاستعمال للشعر الدهني والشعر الجاف راه مش كيف كيف دونك فما برشا يقول لك تعبت من الزيوت نحب على حل فعال وبديل وبديل زراعة الشعر وفما زيد عنا زيد فما دي ميديكامون تستعملهم انت ولا دي زاستيوس اللي هما فارماسيوتيك يقول لك انا استعملتهم انا قصيت عليهم الشعر رجع عمل شوت كيما قبل دونك هذوما نقول لهم راهم حلول اللي عنده شكون يعيش في سورتو في الشرق الاوسط باش يلقاوها غادي كراي الاصليه يجيب باش تطلع له ارخص برشا واذا كان ما عندوش شكون يهبط سوق بلاد يسال على عشبه الكثيره نحب نقول له راهي من اعز ما تنجم تعمل لشعرك راهو بالحق باش يولي لك باروكه
2: فوالا باروك دونك عشبه الكثيره قلت لنا من المره اللي فاتش نحكيوا على الضوافر
4: باش نرجعوا نحكيوا على الضوافر ساعه اول حاجه نحب نقول لهم راه يلزمكم تهتموا بالرطوبه في الضوافر شنو معناتها الرطوبه معناتها انت ديجا ساقك نهار كامل تنجم تكون في صباتك في البوت في الميول نتاعك تبدا مسكره دونك باش تعرق الساق وباش تخلق ارضيه مناسبه للتكاثر نتاع الفطريات ولتنقل العدوى اول حاجه نعملوها انه ننقعوا ساقينا كي نروحوا من الخدمه في ماء نحطه في حاجة هكا ماء سخون ولا ماء بارد توا بحكم انه هو الصيف دونك باش نعوش لنا ساقينا ويحفزك الدورة الدموية وحتى باش نرتاحوا شوية من هيك الضغط اللي يصير على الساقين ونرتاحوا شوية من مشكل ليفاريس نفسه ساقينا دونك ناخذوا شوية ماء نحطوا معاهم مغرفة ولا زوز خل تفاح والا خل ابيض هذيك راهو اون ديري حطيت انت ديزانفيكتون لساقيك راهو مطهر بامتياز هذا الأول من بعد ناخذوا المنشفة متاعنا واللي استعملها يكون شخصي ما ناخذوش منشفة نستعملوها الناس الكل على خاطر باش نجم تنقل العدوى. ومن بعد ناخذوا الترانش نتاعك القارص نتاعنا وناخذوا بيكربونات الصوديوم اللي هي الصودا نورمالمون برشا يقولوا والا بيكربونات الصوديوم شنو نسميوها احنا في لغتنا التونسيه نسيت
2: كربوناتو
4: باش ما يغلطوش خاطرين كي نقول بيكربونات الصوديوم هذا الاسم العلمي باش ما يقعدوش يلوجوا ياخذوا كربوناتو وياخذوا معاك الترونش نتاع القارص وتفرك بها الصبع نتاعك الصباح والليل وبربي إذا كان ساقك فيها صبع مريض وصبع مش مريض ما تشدش تفرك بها القارصة ساقك الكل راهو أنت باش تساهم في نقل العدوى. باهي احنا كان خارجي نغسلوا سويقاتنا بالنسبة في الليل نخليه الساق إنها تكون بيتا بالبيكربونات والقارص هذي تستعمله 7 أيام ونعاود ونقول وتواظبوا عليها اللي قلتوا أنا الكل راكم بيش تقولوا باي باي الحاجة اسمها شامبينيون في ساقيكم راهو البيكربونات مطهر طبيعي للساقين
2: بلا دونك بيش تقولوا باي باي للشامبينيون في ساقيكم في 7 أيام
4: في 7 أيام اللي يحبوا على حاجة فما شكون والله بعثت لي ميساج نحب نقلها بالحق مسيكنا تلمو إن هي تعبت من مش وليتاش والكل قلت لي بربي راهو أمنيتي كي نخزر الوجهي نحس وجهي يكون متجانس وجهي مفهميش
2: هذي كيفك انتي ما تحبش النمش
4: ما نحبش النمش بالضبط دونك نحب نقلها راني اليوم جبت لك أستيوس كين باش توضب عليها من هوني لاخر الصيف وتغسل مليح الصباح بالجيل نيتوايون حسب نوع البشرة متاعك راك باش ترتاح من مش وراهو وجهك زيدة باش تغذيه وترتاح حتى من التجاعيد تيخو مغرفة متاع زيت لوز تيخو معها مغرفة متاع زيت الورد هذوما الكلهم راهم ما يتكلفوش أكثر من 10,000 تيخو معهم مغرفة من زيت اللوبين الذكر الأصلي وتزيد معهم مغرفة متاع زيت اللوبين سمحني زيت اللوز المر احنا المرة لولا زيت لوز حلو بعد مغرفة أخرى زيت اللوز المر هذوما الكل تخلطهم مع بعضهم تيخو هيك القطن هذيك الكوتون ديسك تمسح بها في الصباح إذا كان أنت قاعدة في الدار إذا كان أنت مكش قاعدة في الدار تعمل الروتين متاعك تقعد متاع سويعة من زمين تغسل وجهك بالجيل نتوايا متاعك تحط تستعمل واقي الشمس وتخرج في الليلة تبيت بيه وحاول أعمل مساج ودي مهزل فوق مش نقولها روجك بش يرجع بيبي
2: ولا وجهك بش يرجع بيبي
4: وجهك بش يرجع بيبي بش ترتاح من التصبغات بش ترتاح من المشاكل هذو ما الكل
2: ولا
4: الحاجة الأخيرة
2: هي.
4: أصدقائي وصديقاتي اللي يعانيوا من الإكزيما في الساقين انا حكيت على الشامبينيون طب باش نحكي لهم على الاكزيما والحقيقه هذه معناتها من برمي الحاجات اللي يمكن انهم باش يعاونوا برشا الجماعه اللي عندهم مشكل يمشيوا ياخذوا زيت الصبار زيت السمسم والا الجلجلين معها زيت زيتونه وياخذوا زيت القطره هذوما الكل يخلطوهم في دبوزه صغيره وياخذوا القطن ويفركوا بهم البلايص اللي عندهم فيهم الاكزيما دونك باش يرتاحوا من حاجه اسمها اكزيما بوصفه منزليه راهو باش تضحك من القشور الحموريه المشكل اللي نجم يخليك انك متقلقه مع برشا ما يلبسوش حتى لي ميول يقول لك العبيد كي راوني فما شكون يتقزز يقول لك شنو هذا فما شكون اصلا ما يحبش يتسال السؤال هذا دونك واظبوا على الاستيوس هذه بزيت القطران راكم باش ترتاحوا من الاكزيما راهو اكثر حل فعال للمشكل هذا
2: فلا ترتاح من الاكزيما شكرا جهان غزيل سي توجور ان بليزير هكا نكونوا كمان استوس بونوس وكمان ناس الديوان بالنسبه اليوم نتقابلوا غدا ان شاء الله في نفس التوقيت ديسي لربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزه والغاليه سامح مفتاح تقول لكم في لمن
0: ناس الديوان
1: بوبليسيتي
0: رياكتور موش بواسون انرجيزون تاكاو زوزان واي خليوك ديباسي لي ليميت نتاعك الدارك باور باش تطلع البرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون رياكتور توا في تونس ب 2200 رياكتور بوش يور ليميتس ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويليا حتى 17 أوت ونهار 29 جويليا باش تسهروا مع العملاق لطفي بوشناق سهرية تونسية بامتياز ما تتفلى

0: ربع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
3: ديوان افام فلاش نيوز،
4: موجز العاشرة. ديوان افام، مع السلامة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تلقيها أعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جانفي 2026. والنقابة تفيد بأن هذه المعلومة تبقى في انتظار التثبت الفعلي وتأكد رسمي، موضحة أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق ولا تسوية لجميع المتخلدات المتفق عليها بمذكرة التفاهم الممضاة إثر اجتماع قرطاج بتاريخ 15 جانفي 2026. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تؤكد أنها اتخذت جميع الإجراءات المستوجبة داخل الوحدات السجنية من حيث ظروف الإقامة والرعاية الصحية، وذلك إثر

0: ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين إلى التوجه إلى القبضات المالية أو استخدام المنظومات المتاحة للتصريح مبكرا تفاديا للاكتظاظ والازدحام بمقر القبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية. إلى شأن الدولي، زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب جنوب اليابان، وهيئة وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تصدر تحذيرا من تسونامي بارتفاع متر واحد. وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لزيادة التمويل بمئات الملايين من الدولارات لبرامج تهدف إلى ما اعتبرته مواجهة النفوذ المتنامي للصين حول العالم، وذلك بعدما أوقفت العام الماضي العديد من هذه المبادرات خلال موجة من خفض الميزانيات وتقليص أعداد الموظفين. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم
1: جوك، موسيقى تسمع راب بو.

0: Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
1: العشرة وخمسة دقائق على مجدد إذاعة ديوان إف إم. يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا على اللايف نتاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك. إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا سمر فايبس من توا حتاش للنص نهار. مرحبا بالناس الكل, مرحبا بكم. نعديو مع بعضنا الصبحية الثانية, إن شاء الله تكونوا بخير. معنا محمد عزيز اليوم في الإخراج, أمونة في الإخراج الرقمي, ومعكم أنا رباب الفرجاني رفقكم من توا حتاش للنصف نهار. برشا ضيوف, برشا استضافات ولا وبرشا حاجات تستنى فيكم, ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا هدى, ميرسي هدى, ربي فضلك. مرحبا فدوى, ساميه, الاولاد الكل اللي تحقوا بينا على اللايف نتاعنا اليوم على اليوتيوب, جماعه الفيسبوك زيدا مرحبا بكم. نقرا تعليقاتكم, ميرسي بوكو على كلامكم على اقتراحاتكم لينا بطبيعه الحال. جماعه الانستغرام ميرسي زيدا اللي ديما موجودين في ستورياتنا وتتفاعلوا وتبعثونا ميساج وتختاروا الموسيقى اللي تسمعوها لحداش في All That Gold. All That Gold كل يوم نقترح عليكم زوز أغاني, انتوما الاختيار عندكم, انتوما شو عندكم, انتوما شنو تحبوا تسمعوا. بعد أخبار لحداش اليوم زوز أغاني حلوين برشا, هيت نبدأو بالصوت الحقيقة المية تنسيش والأغنية الحلوة برشا على رمشة عيونها رودي عسافي.

هذا الاختيار بلوتو الاقتراح الاولاني وانا عارفه باش تمشي عند وديع صافي خاطر ملي بدينا ديما الاغاني العربيه القديمه هي اللي تربح، لكن ما يمنعش انه حتى شو ثاني حلو برشا باند الحقيقه عالميه خليت العالم الكل يشطح على الايقاعات نتاعها وايقاعات الجيتار الاسباني فولاري.

القاسم المشترك بين اقتراحاتنا اليوم اللي زوز اغنيات خارجوا من بلادهم ولاو جزء من ذكرى الموسيقية العالمية. الاختيار لكم انتم شنو تحبوا تسمعوا بعد اخبار الاحداث في سونداجنا في ستوريتنا على الباج نتاعنا انستغرام دي وانا فيم واصلي معكم حتىش للنص النهار. انا مواضيع حلوة برشا باش نحكيوا فيها اليوم مع مختلف الضيوف نتاعنا, لكن قبلها باش نبداو بالموسيقى الحلوة الفايب المزيان. احمد سعد توت سويت على ديونا فيم.

0: صوتك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم على ديوانا فام، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.
1: العشرة و 16 دقيقة، رجعني لكم واصلين معكم حتىش للنصف النهار. ديما نفكركم بمواعيد المهرجانات ونقول لكم لي جوهرة الساحل سوسة تتنافس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلي حتىش ل 15 أوت. عروض متميزة تناسب الأذواق الكل، عندكم مسرح، كوميديا، ضحك، فن، طرب، حذرة وسهريات ما تتنسيش. دونك لل حجز والاتصال تنجموا تكلموهم على 73-213-800، نعود لكم 73-213-800. وكل مرة نحكي لكم عليه مهرجان جديد وبرمجة حلوة تنجموا تابعوها في صيفية 2026. سنو عنا موضوع مهم جدا الحقيقة نحكيه فيه اليوم، يخص الأمهات اللي عندهم الرضع متاعهم وقاعدين يرضعوهم والرضاعة الطبيعية. نعرفوا الفترة اللي فاتت وحتى توا مازلت متواصلة حكاية الانقطاعات المتكررة متاع الكاروبي، كله في علاقة ببعضه. احنا الموضوع هذا باش نحكيه فيه اليوم أكثر تفاصيل، معنا الممرضة في قسم الولدين والاستشارية الدولية في الرضاعة الطبيعية مدام رانيا عباس. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح النور مدام رباب وبكل المستمعين.
1: مرحبا بك للا، شرفتنا، ميرسي بوكو على حضورك معنا. موضوع مهم برشا اليوم يهم الأمهات، حكاية الصيف، حكاية السخانة خاصة. رانيا، كيفاش نجمو نحافظوا ولا الأمهات يحافظوا على سلامة الحليب متاحهم للصغيرات؟ تعرف الدنيا سخونة، فما انقطاع متكرر في التيار الكهربائي، هذا كليك ينجم يأثر. لكن هي تقبل نفكروا لمامون على أهمية الرضاعة الطبيعية. نعرفوا ديما منظمة الصحة العالمية تحكي فيه الموضوع هذا، وتذكر هيت نحكي معاك الساعة بداية على الأهمية متاعه.
2: أكيد مدام ربيب، الرضاعة الطبيعية ديما حاجة مهمة وديما نحب نذكر بأهميتها للأم والرضيع وللمجتمع الكل. دونك هوني باش نحكي على الحليب الأم اللي هو أول لقاح، يعني فاكسان اللي نجم ياخذوا صغير من عند أمه، وهذا كنز كبير، يعني فيه جميع المضادات الحيوية اللي باش تقوي له في المناعة متاعه، باش تغذيه، باش تحميه، وكيف كيف باش يعزز العلاقة بين الأم والرضيع متاعها. هوني باش نحكيه على فوائد، راهو فوائد كبيرة ولا تحصى ولا تعد. دونك هوني ثم فوائد على المدى القريب، كيف كيف على المدى البعيد، كيما تنجم تحميه من السمنة، من مرض السكري، من أمراض القلب. دونك كيف كيف تساعد يساعد حليب الأم على تعزيز النمو متاع الصغير وعلى تعزيز نسبة الذكاء عند الصغير، وهذا اللي نلقاوه توا سورتو في الأيام متاعنا اللي احنا نلقاو في نسبة الأمراض، كيما الأمراض متاع التوحد وكيما الأمراض متاع الأفراط في الحركة. وهذا الكل يرجع إنه حليب الأم راهو ينجم ينقص من نسبة الإصابة بالأمراض هذية. كيف كيف نسبة الإصابة
1: يعني عنده فوائد كبيرة، ينجم ينقص من بعض الأمراض اللي ولا بليتو الحاجات اللي سميتهم دكتورة.
2: أي بصحيح، على خطر من بعض الحاجات رأوا احنا كيف نلقاه وكيف نحكيه على الرضاعة طبيعية، رأي باش تكون الله. سبحان الله، العلاقة بين الأم والصغير، يعني البيبي في حضن أمه على صدرها مطمئن، يحس بالأمن، يحس بالطمأنينة. دونك العلاقة هذه باش تكون من بين الأشهر حتى العام وحتى الأكثر. دونك هون الصغير باش يحس روحه ديما اللي هو مطمئن ديما في معناتها يحس بالطمأنينة اللي تخليه ينجم ياخذ قرارات وينجم يتعايش من بعد مش كما نراو تويكا جوست معناتها نعطيو البيبي والبيبي من اول نهار باش يحس روحه وحده باش يحس روحه في وسط في وسط المجتمع هذايا معناتها ما فماش شكون قاعد هكا داير بيه يحن عليه يحكي معاه دونك راهو هوني في الرضاعه كيف نقولوا رضاعه راهي باش تمس الحواس الكل كل شيء معناتها مش كان جوست تغذيه وكهو
1: بي هذي ديما هذي اللي نعرفوه هذي اللي ديما نحاول نفكروا به بطبيعة الحال رانيا عباس نفكروا ممرضة في قسم الولدين واستشارية دولية في الرضاعة الطبيعية فكرنا بالأهمية متاعو وبطبيعة الحال احنا قاعدين نعيشوا في فترة صعبة على طبيعية نسي نحكيه على موجات الحر نحكيه على الانقطاعات المتكررة متاع التيار الكهربائي حكينا رانيا قلت لي فما أمهات تقلقوا الفترة هذية خافوا على صغيراتهم نحكيوا على التغلي مثلا في حكاية التخزين للانقطاعات شنو تنصحنا شنو ينجموا يعملوا الأمهات في الموضوع هذي
2: هو افكتيف ما معناتها الانقطاع هذية زيت خليني هكا ناخو فكرة أشمل ونقف على فكرة هي سيكو انه حليب الأم هو راهو نوع من أنواع الأمن الغذائي للرضيع شو معناتها معناتها راهو حليب الأم وسيختو نحكيوا على الرضاعة الطبيعية المباشرة من صدر الأم اللي هي باش تكون متوفرة في كل مكان في كل زمان ما غير استرياس ما تستحقش للكهرباء للبيبرونات للتعقيم للتخزين يعني هون نحب ننصح الأمهات وين ما تتوفر عندهم الفرصة إنهم باش يرضعوا رضاعة طبيعية مباشرة عن طريق صدرهم ما يبخلوش على خاطر في بعض الأحيان باش نلقاو روحنا كيما شفنا احنا في الأيامات الأخرى إنه في تونس في العديد من المناطق اللي احنا صرنا قطعه متاع كهرباء وهذا خلى بعض الامهات تدخل في فتره متاع قلق وخوف خوف على انها ما تنجمش توصل لحليبها الصغيره اذا كان هي تعتمد على الرضاعه الطبيعيه الغير مباشره يعني تجبد وتعطيه بالبيبرون والا اذا كانت تكون هي ديجا عندها مخزون حاطته في الثلاجه ولا في الفريجو دونك هوني قاعده خايفه انه الحليب زعما فساد زعما مفسد زعما مش نلقى الحليب اللي باش نعطيه غدوه لولدي ولا دونك هوني ديما نرجو نقولوا انه الرضاعه الطبيعيه المباشره عندها فوائد كبيره سبحان الله دونك مانيش باش نلوم على الامهات ولا باش نحسسهم بالذنب اما ديما نحاولوا اللي احنا نوصلوا انه الرضاعه الطبيعيه المباشره باش تكون احسن خيار انه الام ديما باش تهز معاها الغذاء نتاع صغيرها في كل مكان وفي كل زمان حتى لما يقدر في الكوارث الطبيعيه
1: بطبيعة الحال لكن فما مثلا اختيارات فما أمهات تختار مثلا تغلي فما زادة وضعية صحية نجم تكون مفروض عليها الحاجات هذية هنا فما شروط صحية رانيا معناها نورمالمون تكون موجودة وشنو المدة القصوى زادة كيف كيف اللي نجم يقعد فيها حليب الأم في السخانة أو السخانة العادية نقولوا احنا حرارة الغرفة في الصيف يعني برشا الحقيقة تفاصيل نحبوا نفهموها منك اليوم
2: أكيد بيان سور إذا كان الحليب معناتها الرضاعة عن طريق الشفط هي وسيلة وخيار للأمهات إذا كان انعدمت الرضاعة الطبيعية المباشرة وإلا زادة باش تسهل علينا حياتنا وباش تسهل علينا نحن نرجع للخدمة دونك باش نجبدوا الحليب وباش نخليوها للصغير وإلا في صورة أنه مثلا كما في القسم اللي نخدم فيه أنا أنه البيبي موجود معناتها في المستشفى والبعيد على الأم دونك الأم هنا باش تضطر أنها باش تجبد الحليب متاعها وباش تعطيه للصغيرة دونك ديما نأكدوا على قواعد حفظ الصحة يعني باش نغسلوا يدينا باش نعقموا التغلي باش تكون الحاجة اللي باش نحطوا فيها يعني الوعاء اللي باش نخليوها فيه حليب باش يكون وعاء معقم دونك هوني باش نحكيوا على ساشيه لي ساشيه دو كونجيلاسيون نتاع الحليب والا لي بو دو كونسيرفاسيون دونك هوني باش نقول لك على المدة الحد الأدنى يعني أقل فترة نجم يقعد فيها الحليب ويتخبى. دونك باش نخبيوها في الثلاجة مدة 4 أيام. هوني ديما كيف نقولوا باش نخبيوه في الثلاجة، يعني ما نخبيوهش في الباب متاع الثلاجة، خاطر الباب ديما فيه تغيير متاع الحرارة، وأحنا ديما نحب نحاولوا إنه الحليب يقعد في حرارة اللي هي نفس الحرارة، يعني ما تكونش ثم تغييرات كبيرة. دونك 4 أيام في الثلاجة وأربع سوايع في حرارة الغرفة، ما تو بحكم إنه الطقس سخون شوية،
1: دونك
2: مش يكون 3 ساعات. وبش نحكيه على 6 أشهر في الفريجو. دونك هوني الأم تنجم تخبي برشا ستوك وتواصل الرضاعة الطبيعية متاحة وترجع لخدمتها وما يكونش عندها حتى عائق. جست هوني المشكل كيف قص الضوء، دونك هذيك التغيير متاع الحرارة هو اللي يقلق الأمهات. دونك هوني ديما ننصحهم إنه وقت ما قص متاع ضوء ما نحلوش الفريجيدير باش الثلاجة تحافظ على أكثر مدة متاع برودة. دونك وفي حالة إنه لقات الساشي متاع الحليب ذاب كومبليتمون ومعاش فيه حتى مكعب متاع ثلج، دونك الحليب هذاك لازم يستهلك في 24 ساعة الجاية.
1: ينجم يتعاود يرجع للثلاجة ويتجمد ولا ليه؟
2: ينجم يتعاود إذا كان نلقاو إنه الساشي متاع الحليب موجود فيه المكعبات متاع ثلج، معناتها ماذا باش بكله. دونك هنا نجم نعاودو نعملو إعادة تخزين.
1: بي وإذا مثلا خرجناه الحليب هذيك وقعد في نقولوا احنا بحرارة الغرفة، نجم نعاودو نستعملوه مرة أخرى، نعاودو نجمدوه مرة أخرى؟
2: هوني إذا كان استعملناه الساشي لازمك أنت ديما كيفاش تخبي صولون الكمية اللي أنت حاجتك بيها، باش تستعمل الكمية اللي حاجتك بيها وباش ترجعوا في الفريجيدير باش تستعملوا في 24 ساعة.
1: 24 ساعة مهم.
2: أما إذا كان استعملت الببران، معناتها بديت ترضع فيها الببرانة هذيك وما كملهاش صغيرك، معناتها باش يتحط جوست ساعة وتكمل ترضعه، سينو باش نستعملوه في حاجة أخرى، ماشي باش نقول نطيشوه، خاطر حليب الأم راهو كنز ثمين برشا، والقطرة منه راهي تسوى برشا. دونك هذيك علاش راهو حليب الأم إذا كان أنت ما استعملتوش راك نجم تحطه في الباء متاع البيبي، معناتها تحمم به لصغيرك، راهو ياسر يرطب له الجلد نتاعو. تنجم تستعملو زاد كيف كيف ليك خودلي، هذيك الحبوب اللي يجيو في الوجه ولا في القشره نتاع الشعر نتاع الصغير، تدهن له به. كيف كيف تنجم تستعملو حتى اذا كان في صارت للبيبي عنده نقولوا احنا حساسيه ولا تهريه، دونك نجم تدهن له به. كيف كيف تنجم تعملو حتى ماسك لوجهك، راهو حليب الام عنده برشا فوائد اللي احنا ما نجموش نطيشوها.
1: به لهنا الام في الحاله هذه كيفاش تعرف اللي ما عاد صالح للاستعمال؟ يعني شنو العلامات اللي تدل؟ اللون مثلا يختلف، كيفاش
2: هو؟ كما قلنا احنا هوني ديما باش نحكيو على تغيير في الحراره، كهو خاطر شوف اللون هو بطبيعته الساشي نتاع الحليب، خاطر باش يقولوا احنا فيه المكونات الحليب فيه الدهنيات والماء والاملاح، دونك بالطبيعه باش نلقاو احنا الدهنيات باش تطف في الطبقه الفوقانيه والماء والاملاح باش يقعدوا لوطا. دونك ديجا انت باش تلقى الساشي هذيك ما تتفجعش، ما تمشيش في بالك اللي هو فسد، جوست باش تمزج الساشي باش تدخل المكونات في وسط بعضهم وباش تعطيه لصغيرك باش يكون امن. اما جوست باش نحافظوا على الحراره نتاع، معناتها انت تكون في كل مره عندك وقت على الحراره انه ما سخنش برشا. بتيتر ثم ساعات ريحه تكون بزار ولا غريبة، أما لازمك تفرقها بين ريحة والمطعم متاع الليباز اللي هما المكونات متاع الحليب، وإلا أنه فريمو المطعم هذيك معناتها ولا خايف برشا. احنا في كل حالات راه ديما نقولوا أنه حليب الأم راه باش يكون آمن وما هوش معناتها باش يضر الصغير ولا باش يفسد. وجست أنت حاول وين باش تخبي الحليب متاعك، تقيد عليه التاريخ وقتاش خبيته، الوقت اللي بيتو فيه، باش هكاك انت تحاول تحصر المدة متاع الصلاحية متاعو.
1: اوكي. فما بالنسبة انت حكيت كيفاش تحفظ مثلا رانيا عباس، فما الأوعية معناها اللي باش تحفظ الحليب، فما مواصفات معينة لازمها تتوفر فيها؟
2: الأوعية بيان سور هما مش نلقاوها موجودين في ليبارا فارماسي، باش يكون وعاء يا اما معناتها من البلاستيك اللي هو مخصص سبيسيالمون للحفظ الحليب. كيف كيف باش نلقاو دي ساشي، وثما توا اصلا دي ساشي اللي باش نلقاو فيهم نقولوا احنا انديكاتور معناتها معناتها انديكاتور اللي باش تقول لك انه الحليب هذايا تحول اللون من لون يعني سخن، يعني الحراره نتاعو ولات سخونه بارده متوسطه. فما دي ساشي فيهم دي انديكاتور كيف من هكا. سينارا ونجمو نستعملو حتى وعاء باللوري اللي احنا نكونوا غسلناه خليناه يشيح وعقمناه ومش نستعملوه جوست او كنخافوا من انه البلار انه يتكسر وكهو.
1: فوالا. فما اخر حاجه نجمو نحكيو فيها رانيا انه حكايه التسخين والاستعمال نتاع حليب الام، علاش ديما يحكيو ولا بلوتو ما ينصحوش الراو مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي انه ما يتمش تسخينه في الميكرووند ولا الميكروويف ولا
2: الميكرووند، خاطر لهنيا ديما ننصحوا انه الحليب ما حاشنيش انه باش تتبدل برشا الحراره نتاعو، خاطر المضادات الحيويه والمكونات نتاع الحليب ياسر دقيقه، نخافوا لانها تتحرق والا تتنحى. دونك ماذا بينا ديما كيفاش نحاولوا اللي احنا باش نسخنوا الحليب، يا اما باش نحطوها في وسط حمام مائي اللي الماء هذا باش يكون دافي يعني مش سخون برشا،
1: أيوة.
2: باش المكونات سورتو باش نحكيو على الدهنيات اللي موجودين في الحليب وال لي زونتيكور نتاعو مع المضادات الحيويه تحافظ على المنافع نتاعها وعلى تركيبتها.
1: واضح، ميرسي بوكو على النصائح هذه الكوليكا رانيا. نخلي لك كلمة الختام ولا نصيحة ذهبية كتختم بها للأمهات اللي يسمعوا فينا اليوم وطرحنا معاهم الموضوع هذا.
2: دونك نصيحتي لكل الأمهات أنها تحافظ على الرضاعة الطبيعية، والمحافظة هذه باش تكون باش أنها تثقف باش أنها تقرأ باش أنها تعمل حصص للتحضير للرضاعة الطبيعية باش هكيكة تفرق بين كل معلومة صحيحة وكل معلومة غلطة. دور المجتمع سيختو نحكي على دور العائلة اللي هو ياسر مهم باش أنهم يدعموا الأم باش أنهم يكونوا بجنبها ويعاونوها بالكلمة الباهية وكلمة الطيبة اللي نعرفوا احنا العبيد كل انه بريود انفيسرا هي فتره ياسر حساسه بالنسبه للام والصغير. دونك دور الابو اللي هو راهو دوره ياسر كبير، هو اول انسان ينجم يدعم مرته ويشد بيدها ويخليها بالحق تنجم توصل تهز روحها من الجريت تعب والوجاع وكل شيء وتنجم توصل ترضع صغيرها. حاجه اخرى دور المجتمع والعائله وبالاخص دور المؤسسات الصحية. دونك هوني يعني نقولوا على دورنا احنا، دورنا احنا في اللي احنا باش نكونوا بجنب الامهات وندعموهم
1: بيان سور. وين الامهات والامهات الجدد والامهات زاد كيف كيف حتى الاباء زاد راهي سهله العمليه، كوضحنا لكم شنو التوقيت كيفاش نعمل عمليه التسخين. دونك سهله الحكايه، نجموا نعاونوا بعضنا ولا، خاطر هي فتره حساسه فتره صعيبه ولازم الكوبل يكون محضر روحه زاد كيف كيف للحاجات هذيا وبهين الاستشارات وغيرها. رانيا عباس دونك يعطيك الصحة، شكرا لك على المعلومات والتفاصيل متاعنا متاعك اليوم اللي قدمتينا. دونك فكروا رانيا عباس ممرضة في قسم الولدين واستشارية دولية في الرضاعة الطبيعية. شكرا لك، احنا مازلنا مواصلين معكم حتى للنصف نهار. موزيكا وراجعين يلا.

القيروان القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك 103.2 ديوان اف ام Summer Music.

نفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء نفس مليح باش نعمل بالقدام. فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمة للي تحبهم بعاد ولا دايرين بيك. ما تنرفزش كترانا طايرين بيك ميريتي وتيري ما تستناش شكون يخليك انتر طون تكربس فرقع تخميمك في دلل نفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باسكي تبدأ تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذا يا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باستك ناس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باستك ناس بس إذا حبك يبت

عمري ما كذبت كيف حكيت انت لا كتبت كلام في الصحيح رزين وانت صدقت كيف الناس الكل كيف حطيت في راسي حلق اخلت هاني سبقت شفت الرشمة قبلك شلق تعبت كرهت لحيط وفديت كل يوم اشوف الانسانية ماشية وتخيب بكيت شتحت ردحت سرح زد حطيت في راسي لنا زد سكرت وروحت كان عندك في السوق ما تذوق ذوق جرب جرب تو تسمع صوم في السوق اي كان عندك في السوق ما تذوق ذوق كان عجبتك كذب احسن صوم في السوق كان عندك في السوق ما تذوق ذوق جرب جرب تو تسمع صوم في السوق اي كان عندك في السوق ما تذوق ذوق كان عجبتك كذب احسن

0: عينك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام مع بعضنا السيف يحلى ديوانا فام صوتكم

0: 10 و48 دقيقة رجعنا لكم. إذا أنا موصلي معكم حتىش للنص نهار شوية آخر عندكم آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية مع مريم قديرة. لكن قبل هيك نفكركم في مهرجان الجم في دورته 39 من 11 جويلية حتىش ل 15 أوت. عندكم عروض موسيقية عالمية أوبرا دي أوركستر سيمفونيك. ما تتفلتش تتحل الحجز والاتصال تنجموا تكلموا ولا بلوتو تدخلوا على تسكيرتي بوانتين ولا تدخلوا على السيت هذايا www.festivaljam.ien. كيك تلقاو برشا تفاصيل وبرشا معلومات برمجة حلوة برشا وقاعدين راو في الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. ان توكا ديما نقول لكم فكركم في مواعيد المهرجانات ونعطيكم زاد جديد الاخبار التكنولوجيا والاجواء ديك الكوليكا في كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس
0: على ما يبدو انه باش نستعملوا برشا تقنيه الفيس اي دي يا جماعه. تو شوي اخر فكركم في حكايه جوجل اللي احنا حكيناه نهار الجمعه. اليوم نحكي لكم على الفيسبوك. اذا عندك كونت وتحب تثبت اللي هو الكونت نتاعك انت الحقيقي دونك مثال هنا اعلنت على خدمه جديده باش تعطي شاره توثيق مجانيه لبعض المستخدمين. تعرفوا لي الشاره الزرقاء فوالا هذيك هي اللي كنت بالفلوس لهنا نحكيوا على باش تكون مجانية لبعض المستخدمين. الفكرة بسيطة المستخدم يصور سيلفي ومتى تقارن التصويرة مع تصويرة البروفيل متاعك باستعمال مرة أخرى تقنية التعرف على الوجه والعملية حسب الشركة. ما تاخذش كن شوية دقائق معناها متى تقول انه الشارة هذه ما تعنيش انه الشخص موثوق ولا محتويه مضمون لكن هي تثبت انه المولاه هو ذيك هو الحقيقي وراء الكونت هذي. بشكون مش ينتفع بالخدمة لازم الناس اللي عمرها اكثر من 18 سنة والكونت متاعه يحترم قواعد الفيسبوك. الميزة جديدة جات خاصة مع انتشار الحسابات المزيفة اللي ولات تستعمل تصور المولدة بالذكاء الاصطناعي وحتى المعلومات اللي موجودة تكون معلومات مقنعة. الهدف واضح وتعرفون سكوليك اللي هي الاحتيال وانه يخدعوا المستخدمين. الخدمة هذه مازالت في مرحلها الاولى باش تبدا تدريجيا في عدد محدود في العالم مش متوفر حاليا للصفحات ولا للكونت برو. في نفس الوقت متى تقول انه التجربة الجديدة متاع الفيديوهات متاع الفيسبوك هي حكيت عليها قالت كي تحل تويك الفيسبوك معناها بروشين مو باش تولي الباج متاعها كيما باج تيك توك بالضبط. دونك الفيديو ويخو الاكران كوليكا معناها كيما التيك توك دونك انها في اطار المناسبة بطبيعة الحال مع التيك توك وتنجم تنحيها اذا انت تقلقت ومش حابب الفازة هذه دونك تنجم تنحاها. تو نعرفوا تباعا التفاصيل هذه. علاش قلت لكم الحكاية الفيس اي دي موجودة بكثرة في الميزات الجديدة ليمت هذي نهار الجمعة كنت حكيت لكم على جوجل اللي أطلقت طريقة جديدة باش تسترجع الحسابات اللي تسكرت ناس ما وصلهش الكود معاش عندك تليفون هذيك ولا البيسي اللي تنجم يصلك عليه الكود. دونك لهنا الميزة هذي تخلي تفكركم يسيرش المستخدمين يستخدموا حيلة بسيطة واللي هي انهم يصوروا فيديو قصير للوجه متاعهم. المستخدم هنا يسجل فيديو سيلفي ويحرك كراسو في اتجاهات مختلفة حسب التعليمات اللي تظهر على الإكران باش جوجل تاخذ صورة كاملة للملامح الوجه وتخزنها كمرجع للتحقق من الهوية متاعك. وقت اللي يصير مشكل هنا يعني ومتصورش الناس الكل صارت لها الحكاية هذية مش عارفة تنسى المتباس ولا ملقيتش كيفاش نجم توصل للمتباس متاعك باش تحل الكونت. دونك لهنا جوجل باش تولي تطلب منك فيديو جديد للوجه وتقارن بين التسجيل الجديد والفيديو اللي موجود ومحفوظ عندها باش تتأكد انه الشخص اللي يحاول يدخل هو مولا المول معناه هو مولا الكونت الحقيقي. الميزة تشبه في الفكرة متاعها للفيس اي دي في الأجهزة متاع أبل لكنها ما تستحقش مستشعرات خاصة بالأشعة تحت الحمراء. هنا جوجل تقول إنه الفيديو المرجعي معناه اللي أنت بعثته من الأول باش تثبت الهوية متاعك باش يتم تخزينه بتشفير قوي برشا على السيرفور متاعها وإنه استعماله باش يكون أساسا للتحقق من الهوية وإنك عندك إمكانية إنك تفسخوا الفيديو هذية في أي وقت من البارامتر متاع الكونت. الغاية منها باش تواجه محاولة التحايل. جوجل تقول إنها باش تستعمل أنظمة متاع حماية قادرة على كشف محاولات انتحال الشخصية في باستعمال تصور فيديوهات الفيديوهات هذية المزيفة يقول لك قاعدين يستعملوا في الديب فيك بطبيعة الحال وبرشا حاجات أخرى باش تمنع عمليات الدخول المشبوهة. الميزة تحكي عليها نهار الجمعة وباش يتم تلاقى بشكل تدريجي للمستخدمين حول العالم. وكل مستخدم اي واحد يسمع فيه دونك ينجم يثبت من التوفر نتاعها اذا تدخل للبارامتر نتاع الكونت نتاعك وتشوف اسكو وصلت لك الحكايه هذيا ولا دونك توي كنحكيوا عليه وجهك باش يولي كود ولا مفتاح لكل شيء معناها لي كونت نتاعك الكل نستعملوا برشا لي ريزو المود باس مع الشيك فيه وسائل الحماية مع الشيك فيه توي وجهك هو المفتاح للي كونت نتاعك وفما برشا حديث على مسألة الخصوصية هل وين باش يتم استعمالهم تصور هذوما الذكاء الاصطناعي دونك مرجة كبيرة للأمانة برشا حديث على الموضوع ذا وإحنا نحاولوا كل حاجة جديدة نحكي لكم عليها في كويكلي هاكس دونك شوية آخر زادة كيف كيف عندكم أنيس الغول في ديجيتال ويفز ونشوف معكم شكون هكا في المباشر نشوف معكم أني الغناء اللي ربحت يتصوتينا وديع الصافي ولا وديع الصافي على رمشي عيونها بنسبة 72% تسمعهم تسمعوا بليتو بعد أخبار الحديث مع مريم قدير نخليكم هنا مع أنيس الغول
1: Summer Vibes

0: تريد؟ اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. ان شونجمون دو بروغرام صار في شركه ابل فيما يخص سيلونات كونيكتي، واللي كان من المقرر اطلاقها في اخر 2026 باش يتاجل اخر 2027، لانه ابل قالت انها باش تقترح ان برودوي اللي يحترم الفي بريفي مش كيما هو موجود اليوم في السوق، وتعني نظارات ميتا الذكيه. الابل جلاسز باش يقع تقديمها للعموم في WWDC في شهر جوان 2027. اللونسمون باش يكون يتشابه لاطلاق الفيجن برو، واللي باش يخليو الوقت للمطورين لانهم يحضروا ويقدموا لوز ابليكاسيون. السبب الرئيسي اللي زاد اللي خلى ابل آخر في إطلاق نظاراتها هو البوزيشنمون دو برودوي، خاصة وأن المنافس المباشر هو منتوج ميتا، واللي تعرف عليه أنه ما يحترمش الحياة الشخصية، وتم رفضه في عدد دول من العالم، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية تم منعه من عدد فضاءات عامة. والمعروف على شركة كوبرتينو أنها تخدم على موضوع احترام الحياة الشخصية وأنه دوني بيرسونيل، ولو أنها تقترح نظارات عندها نفس الخاصيات ونفس ليديفو دي ميتا جلاسز، فهذا باش يوسخ الريبوتاسيون اللي تعبت عليها أبل لسنوات عدة. آخر التسريبات تقول أنه الشركة عندها الآن ثلاثة اختيارات: إما إنتاج نظارات كلاسيك تحتوي على دي كاميرا و دي ميكرو كما هو موجود اليوم في السوق، او اون فيرسيون اورينتي اي اي، او اون فيرسيون من دون كاميرات لكن فيها شاشات على البلور لدعم الرياليتي اوغمونتي. الشركات العالمية والمعروفة لصناعة الطائرات المدنية خدمت وقدمت وطورت لسنوات طوال عدد موديلات كانت أغلبها ناجحة، خاصة آمنة لنقل المسافرين من دولة لأخرى. إيربوس، بوينغ، إمبراير أو حتى أتيار باش ينضاف لهم منافس شرس جديد قادم من الصين، يقترح طائرات مماثلة وحتى أحسن من الموجود اليوم، واسم الشركة كوماك. تشالنجر جديد باش ينافس طائرات الإيربوس A320 والبوينغ 737. اسم النوفيل أباري هو C919، هو الآن بصدد القيام بالبروسيسوس دو certification auprès des autorités européennes، وهذا يعتبر بداية الضوء الأخضر للشركة الصينية حتى تكتسح الأسواق الأوروبية ثم منها للعالم، لأن طيارين من الأجنس أوروبيان دو سيكوريتي أيريان LAESA تحولوا لشنغهاي لبداية تجربة متاع لفول دي سي دو سي 919 حتى تمكننا الحصول على إمكانية الطيران في السماء الأوروبية، وهذه المرحلة الثالثة من أربع مراحل للفاز دو certification. حسب الصحافة الصينية فإن الطيارين انبهروا بالأباري ويلون بوسي على الإكستريم، وقاموا بدي مانوفر دو ديكروش ديليبري، وما نجموا يلقاو حتى ريسك ماتيريال ماجور. السي 919 طائرات نجم تهز حتى 192 راكب، وهي اولى باي مدني صيني، ولو كان كل شيء يكون على ما يرام فان باش نشوفوها تطير في سماء اوروبا والعالم سنه 2031 لكثره تعقيدات لي بروسيدور اوروبيان. البنك المركزي الأوروبي قدم 10 مشاريع نهائية لمظهر الأوراق النقدية المستقبلية في الأوروبا، باش يقوم بعملية تجميل والاختيار للديزاين الجديد باش يتم عبر ان فوت اون لين اوفير جوسكو 21 سبتمبر. تغيير جذري مقترح في مظهر لي بيي دو 5 à 200 €، تقترحه البي سي او أو البنك سنترال أوروبيان، واللي قدمت 10 بروبوزيسيون فيهم اوماج على كولتور أوروبيان بصور لشخصيات كيما ليوناردو دافينشي، ماري كوري، بيتهوفن أو حتى ماري كلاس. نلقاو زادة شق آخر من الاقتراحات اللي يحتويو على مشاهد طبيعية أهم الأنهار الأوروبية وطيور وبيزاج ودي زيسبيس أمبليماتيك مصدرها القارة العجوز. البنك المركزي الأوروبي يدعو الأوروبيين أنهم يختاروا 1 من 10 مشاريع بكونسلتاسيون أون لين أوفيرت حتى 21 سبتمبر القادم. حتى المواطنين السويسريين مثلا بإمكانهم المشاركة في التصويت حتى لو كان دولتهم خارجة من الزنوغو. تصويت الأوروبيين مش باش يكون هو الفعال في الاختيار النهائي، لكن باش يكون عنده تأثير في أخذ القرار الأخير من طرف لو كونسي دي غوفرنور دو لا بي سي يو، واللي باش يكون في آخر السنة الحالية. لما يتم اختيار ديزاين النهائي فإنه لازم عدة سنوات أخرى من الانتظار باش نشوفوا الأوراق النقدية الجديدة أون سيركولاسيون، وتنجموا تاخذوا فكرة على 10 مشاريع على موقع البي سي الرسمي وحتى زادة صوتوا. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، معايدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2.
1: ديوان فام فلاش نيوز،
6: موجز الأخبار، ديوان فام على السلامة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يؤكد أنه سيتم النظر في مطالب التراخيص الخاصة بتعليب المياه المعدنية بعد استكمال نتائج الدراسة الخاصة بالمخطط المدير للمياه المعدنية والمياه الاستشفائية التي يتولى إنجازها الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، وفق ما جاء في رده على إجابة وجهتها له عضو مجلس النواب ريم المعشوي. وزارة النقل تعلن أنه تم ترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهبا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صائفة 2026 لاستيعاب كامل الطلب، وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. وأكدت الوزارة حرصها على تأمين السفرات البحرية في أفضل الظروف طبقا للبرنامج الذي أعدته بالتنسيق مع المجهزين البحريين. العثور على جثة شاب تطفو فوق سطح الماء وسط قناة بنزرت على مستوى العين الكبيرة من جرزونة ومنزل عبد الرحمن حسب ما أفاد به مصدر محلي لمراسل ديوان فم بالجهة. وأكد المصدر ذاته أن النيابة العمومية أذنت برفع الجثة وتوجيهها للمستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرت قصد التشريح والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة مع الإذن باتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض. إلى شأن الدولية، الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تعلن أن البلاد قد تتعرض إلى حالة ظلام تام، وذلك إثر إغلاق مجموعات لخطوط تغذية الوقود في مجمع مليتا الصناعي، الأمر الذي أدى إلى تراجع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء واحتمال تعرض الشبكة الكهربائية لانهيار كامل. وعناصر الإطفاء في إسبانيا تحرز تقدما بعد ليلة إيجابية في مكافحة حرائق غابات مستعرة غربية مدريد أرغمت عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم وفق ما أفاد به وزير الداخلية الإسباني. وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت الأسبوع الماضي حالة طوارئ وطنية بسبب حرائق تعد هي الأسوأ في تاريخ البلاد. ختم ولا موجز لإخبار أجمل، تحيات مريم قديرة في أمان الله.

عشقي ببيع الدواء وليالي كنت طبيب الهوى ولأهل العشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم سامر ميوزك. سامر فايبس يجيكم كل يوم مثل الجمعة من العشرة النص نهار
1: لحداش وسبعة دقائق. رجعنا لكم، مازلنا موصلين معكم حتىش للنصف النهار. لقية ذي اللي تعودتوا بيه في ساعتنا الثانية، نمشيو تتسويت للسمر كير. سمر كير، حاولنا نجاوبوا على أهم التساؤلات متاعكم الكل اللي جاونا في فرد حسا فرد موضوع على أهم المشاكل اللي نتعرضوا لها الناس الكليكة في البشرة متاعنا في الصيف. البرشة أسألة، برشة محاوش نحكيو فيهم اليوم، وذي الكليكة باش تجاوبنا عليه. الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية والتناسلية والطب للتجميل والعلاج بالليزر مريم لكحل، أهلا وسهلا. مرحبا دكتورة.
2: عسلامة،
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
1: مستمعي ديونا في متعودين بيك في كل صفية تحضر معنا. شنو حوالك؟ شنو الأمور؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. دونك برشا تساؤلات جي ونحاولوا كل عادة نجاوبوا عليهم وننفعوا المستمعين والمستمعات متاعنا. المشاكل كبيرة في الصيف، برشا حاجات نحاولوا نطرحوهم اليوم ونجاوبوا على الأسئلة. نبدأ بالمحور بالمحور. مثلا تولي جون يسمعوا فينا يقول لك حب شباب دكتورة يكثر في الصيف، صحيح غالط؟ شنو يصير بالضبط؟
2: هو جوست لانفيرس. باهي، نحن علاش حب الشباب يمس اكثر لي زادوليسون اسمه حب الشباب؟
1: الا
2: ميم سي راهو فما حب الشباب يظهر من بعد سن 25.
1: اوكي،
2: وزيد نسميوه حب الشباب.
1: زيد
2: باهي، حب الشباب هو مربوط بالهرمونات. دونك مع تغير الهرمونات باش تزيد لي غلاند نتاع الجلده يصنعوا اكثر زيت باش تخشين الجلده، دونك يتسدوا لي بور، وزيد باش

0: تصير عنا أكثر تفاعلات مع العوامل الخارجية بصفة عامة. دونك يظهروا كالالتهابات اللي في الجلدة اللي نعيطوا لهم حب شباب كسوسوا أنفلامي ولا تحت الجلدة ولا لبوانوار. الشمس العكس ستنفوامي على خطر عندها أن ليجي إفي أنتي أنفلاماتوار. دونك شتشيحنا كالليزون هذوكم مع البونزاج بشي خبي أكل الحبوب اللي في الوجه دونك بشي ضرر لهم في الصيف وجمس في.
1: أوكي.
0: Par contre, dès que tout fa you fait ou les vacances ou l'exposition au soleil, يبدأ يظهر المشاكل ce qu'on appelle l'effet rebond. دونك الوجه باش يترشق بالحب. علاش؟ على خاطر الشمس زادة تخشن الجلدة. دونك باش نرجع تسد لنا لي بور. الشمس و لا شالور surtout تخلي لي غلاند يخدموا أكثر دونك باش نصنع أكثر زيت.
1: داكوغ.
0: اللي باش يتسبب لنا من بعد ديك نوقفوا على التعرض إلى هذه الأشعة في ظهور ولا تفاقم حالة الأكني اللي في الوجه.
1: فوالا والمداوات نتاعها في الصيف ولا في الشتاء شنو الأفضل ولا
0: هو عام على طوله، مي باغ كونتخ التريتمون يفرق. التريتمون تاع الصيف مش نفسه التريتمون تاع الشتاء على خاطر ثم دي تريتمون ما لازمكش تتعرض بهم للشمس. إي سورتو أون دوا إيفيتي أي تريتمون إيريتان قوي على الجلدة في الصيف خاطر هي ديجا أشعة الشمس تهرينا والعرق تهري الجلدة. دونك ما يلزمش نزيدوا نتقويوا عليها، دونك نخفوا في العلاجات بصفه عامه في الصيف.
1: ديما في الصيف نحاولوا نخفوا في تون بعديك نسالك على الحاجات اللي تصير وما تصيرش في الصيف، لهنا اذا نحكيوا على مثلا الشمس وتعرض للشمس والسخانه وحب الشباب، فما تاثير مباشر لوقايه الشمس للناس اللي عندهم حب في وجوههم ولا لازمنا نعملوا الشوا الصحيح؟ شنو تنصحنا؟
0: فوالا لازمنا نختاروا ليكرون ادابتي، تبارك الله ثم ان لارج شوا في لي فارماسي، جانسيست في لي فارماسي. Donc les écrans contrôlés, confirmés, ils sont efficaces. Et chaque type de peau a un écran qui marche avec. Donc la peau de la peau marche avec un type d'écran معين. Ou si nous utilisons des écrans chaînes, معناها ils sont épais ou gras, العكس باش يزيدوا يسدونا لي بور باش يزيد يجي علينا الحب.
1: فوالا هذايا بالنسبه للحب الشباب نحاولوا هذوما نلميناهم لكم للتساؤلات نتاعكم باش احنا الدكتوره اللي هنا موجوده اليوم تحاول تجاوبكم على الاسئله. انت قبيله قلت لي حكايه السخانه وقلت لي التعرق، باش نتعداو على حكايه التعرق المفرط. خلينا نقولوا برشا ناس تعاني منها الحكايه هذه وعندها ساعه، شنو الفرق بين التعرق الطبيعي حاجه طبيعيه والمفرط؟ معناها شنو الفرق بيناتهم؟ فما هو اسكو هو نوعيه نتاع مرض ولا حاجه عاديه تصير معناها الناس الكل؟
0: باهي هو التعرق هو شنو؟ هو لي غلوند سودوريبير اللي تصنع لنا العرق، تصنع العرق باش تبرد الجسم. البدن لازم كي تسخن الدنيا البدن لازم يبرد روحه من داخل، دونك يصنع لنا العرق هذاك.
1: ايوا
0: كي يولي ثم اكسي وقتها نوليو نحكيو على ليبر هيدروز اللي هي با فورسيمون تكون مرض، نجم تكون بريمير اللي هي أولية يعني بصفة عامة وراثية إيريديتير.
1: داكوغ بي.
0: وتنجم تكون ناتجة عن مرض كيما أمراض الأعصاب، تناول باغ إكزومبل بعض الأدوية، إيبرتيرويدي الغدوة اللي تخدم برشا، ديابيت، تغيرات الهرمونية مثلا، هذو المينوباز، لادوليسونس، هذوما الكل ينجموا نتعداو ولا يخليونا عنا التعرق المفرط.
1: فوالا دونك شو قداش من عكس تحل هنا، قداش من اختصاص زاد تحل في المجال هذا، دونك تحاليلنا وطبتنا ومن مش اي حاجه نراوها نقولوا لي رانا مش نستعملوها. تفهمك الخلطات هذيك دكتوره، وانا وياك ديما نحكيو في الموضوع وانت عندك موقف ومبدا لتجزا ولا حيد على المبادئ نتاعها، تقول لي راهو فما برشا مشاكل على الفيسبوك.
0: مالوغوزمون وي في لي ريزو سوسيو جينيرال، على خاطر راهو انا وليت راه كاريمون دي تصاور نتاع دي باسيون البنات تقولوا لي شنعمل.
1: صحيح.
0: اي جي جو فوا دي باثولوجي معناها شويه اللي لازمها كان تدخل طبي ماهيش لعبه، اي سورتو لي كوندويت الغالطي.
1: ولا ومش النصائح الكل تنطبق على الناس الكل، تنجم انت عندك نوع نتاع بشره معين ولا لي برودوي مثلا اللي تحكي ويتقال فيها، انت بشرتك عندها خصوصيه او قد يكون عندك مرض اخر مش جلده كهورة، فما هي الجلده ممكن انت ادرى مني دكتوره الانذار ولا سيني نتاعها مشاكل اخرى تنجم تكون في وسط البدن. دونك مش الكلام اللي يتقال ينطبق على الناس الكل، ردوا بينا. بهذه حكيت التعرق ولا التفسير نتاعها، لهنا فما علاجات طبيه متوفره نجمو نحكيو فيها اذا احنا حكينا على برشا اختصاصات.
0: لي زونتي ترانسبيرون جينيرال نستعملوا موزيلين العرق، وكان ما نفعش نجمو زاد نستعملوا لا توكسين بوتوليك المعروفه باسم بوتوكس. دونك نزرقوها. هو التعرق يمس شنو اكثر؟ يمس لي زيس الضابط ليدين وساقين، ثم بعض العبيد حتى في الوجه. بيان سور البوتوكس ما نزرقوهوش باش نوقف التعرق في الوجه، من نجمو نزرقوه في لي زيس وفي ليدين وساقين. دونك باش يمشي يوقف شويه كالخدمه الغده نتاع العرق اللي تخدم برشا.
1: فوالا هذه حل من الحلول، سورتو الناس اللي في
0: ليدين يقلق برشا راهو ساجين ويقلق الكاليتي نتاع الجيم نتاع ألعاب التخييب وتولي صعبة.
1: تصعب دونك هكا عنا حلول اللي نجمو نعتمدوها. نمشيو لحاجة أخرى تيكو تاك أنا والدكتورة اليوم باش نحاولوا الماكسيموم نحكيو على كل شيء. فما حاجة أخرى بخلاف أنك مثلا في الدين وكذا وتصعب الحياة كما أنت قلت, فما الروائح زيادة اللي تكون مقلقة شنو نجمو نعملو لهنا؟
0: بثما انفورماسيون ممكن تبعد شوية عبيد.
1: أيوة.
0: اللي العرق راهو ما عندوش ريحة, دونك الريحة اللي نشموها هذيك ثم دي بكتيري اللي عايشين عنا بصفة طبيعية في الجلد متاعنا, هي تمشي الديغرادك العرق هذيك الكمبوزيسيون متاعه بش وقتها نشمو الريحة. الريحة عادية دونك, ما كان زادت عن حدها تنجم تكون عندها أسباب, مثلا صارت بروليفيراسيون تاع لي بكتيري زادوا عن حدهم دونك ولات الريحة أقوى. باغ اكزومبل اللي ياكل برشا حاجات ايبيسي مفوحه, اللي ياكل الثوم البصل بعض الدويات وحتى بعض الامراض تنجم تعطينا ريحه عرق اقوى.
1: فوالا شو سبحان الله, دونك هذايا ديما نقولوا فما البشره هي السيني نتاع برشا حاجات اخرى نتاع امراض اخرى. تقول لي الدكتوره العرق ما فيهوش ريحه, دونك فما حاجات اخرى نجمو لازمنا نثبتوا فيها. حاجه اخرى يحكيوا عليها الناس في الصيف وجاتنا تساؤلات عليها دكتوره, الفطريات لي شامبينيون في الصيف يتزيدوا كيفاش, معني شنو الحلول هنا؟
0: هو الشامبينيون شنو يحب؟ يحب السخانه, يحب لوميديتي الندوه, يحب البلال زاده, يحب العرق, هذوما الكلهم يحضرونا تيران فافورابل باش يزيد يهيج الشامبينيون.
1: اوكي,
0: خاطر نحنا نلقاوهم اون جينيرال او نيفو دي بلي باغ اكزومبل بين سبع ساقين, خاطر اون جينيرال تلقى سوي بعليسقه ولا مصلي والا يعوم برشا ولا يعوم ولا المراه اللي تسيق, دونك ديما مبلوله بين سبع ساقيها في لي بليون جينيرال تحت الصدر في اي بلاصه ماهيش اي ريون
1: فوالا.
0: في الصيف بيسكو نحنا نعرقو ياسر, بيسكو نعومو ياسر, نقعدو بحوايجنا المبلوله في البيسين ما نشفوش بالكدي كي نخرجوا, دونك تزيد علينا تيجي علينا اكثر فطريات هذيا مع نوع اخر نتاع فطرياتك اللي يعمل بقع في البدن كو سوا غامقين ولا فاتحين.
1: ايوا
0: هذيك يجي كي يولي ثم اكثر سيبا زيوت.
1: باي باي باي داكور. هذوما الانواع, فما الناس يحكيوا زاده على انه الحوايج الضيقه والرطبه زاده,
0: يعني
1: مثلا الرياضيين نجموا يعانيوا منها الحكايه هذه.
0: على خاطر الحوايجهم ضيقين ماهمش اي غي وزيد مكبوسين, دونك هذه حضرنا التيران فافورابل. وحاجه اخرى العبيد في الصيف تدوش اكثر,
1: صحيح,
0: اي سورتو كي يستعملوا لوجيل اكثر من مره في النهار. نحن ربي خلق لنا ان فيلم هيدروليبيديك, معناها اون بارير على الجلد نتاعنا مزيته باش تحمينا من لي انفيكسيون اون جينيرال ولا حاجه. ومن parmi les infections هذوما نلقاو شامبينيون, دونك نحنا قد ما نتعرضوا للماء ونغسلوا اكثر بالصابون قد ما نهلكوا البارير هذيك قد ما نوليو اكثر عرضه باش نمرضوا بالفطريات.
1: وي سورتو تو الدنيا سخانه راك شفت ذا قداش مره يقص, دونك الحل الوحيد فماش كليماتيزور وي انه العبيد اللي تدوش. وفما دكتوره كلنا نستعملوا في المستحضرات مثلا ولا ليجيل وكذا مش كلهم مفيدين للبشره, شنو على الاقل فوالا اي
0: باغ اكزومبل نحن في تونس مغرومين بالصابون الاخضر.
1: اي
0: نقول لك انا نغسل بالصابون الاخضر معناها سي افهم انت اقوى من هكا نظافه ما فماش. اي باو كونترير صابون الاخضر الا غريس لا بو لازمنا نستعملوا ان جيل دوش دو باش ما يهلكناش هكا البارير هذيك. وكان دوشنا اكثر من مره راهو كان بالماء, وماذا بينا نرطبوا الجلد نتاعنا جوست من بعد الدوش افيك اون كريم ادابتي ليجير بارابور للسخانه هذيا. قلنا ما نستعملوش الحاجات ايباس الخشان اللي نجموا يسدونا لي بور نتاع الجلد نتاعنا.
1: بي الجيل دوش وكل ما شيء اكيد مش نحكيو على نوايا, مي نحكيو على الحاجات اللي لازمها تكون. تو مثلا يحكيو على الالوفيرا مثلا لهنا في الجيل دوش شنو الحاجات اللي لازمها تكون موجوده؟
0: حاجات إدراتانت
1: ولا حتى في الكريم تاعنا؟
0: وي حاجات إدراتانت هاني قلت لك سولون لو تيب دو بو. كاين الجلده شيحه نعملو وي لافون بوم لافون, كاين الجلده نورمال نستعملو بلوتو ان جيل دوش. كيف كيف الهيدراتاسيون اي اون جينيرال في الصيف الهيدراتاسيون نبعدو على الحاجات قلت لك الخشين لي بوم نبعدو عليهم, نستعملو بلوتو لي ولا كريم.
1: بي الشابيتر كما نقولو نتاع الفطريات لازمنا نسكروه, لكن قبلها فما ناس تقول لك كيفاش نجمو نفرقوا دكتوره بين الفطريات الشامبينيون ليكزاما الصدفي فوالا, كيفاش شنو الفرق بيناتو على بدن نتاعنا؟
0: والله انا باش نجاوبهم تو سامبلومون ماهمش ils sont pas censés يفرقوا, تمشي تعدي عند ان سبيسياليست. على خاطر لي ليزيون تفرق من بلاصه لبلاصه, من بالكونتور سون كونتور فيها قشره قشره لاصقه شلون القشره, دونك سي بيسر باش يعمل الدياغنوستيك. هو جوست كيفيق ثم حاجه جديده طلعت له في بدنه يسمو يمشي يعدي وما يقعدش يتستي على روحه في دي كريم عطاهيلو اي حد اخر طلعت له حاجه تشبه.
2: حاجه تشبه ريت اللي تشبه هكا ظهر لي والله يطلع لي ندرى شنو شنو الحل
0: شد ادهم بالكريم هذيك
2: ما يصيرش من المفروض باهي الأكثر حاجة تتسأل عليها في الصيف في الشتاء اللي تحب أنت دكتورة المشاهير وقت اللي يسألوهم يقولهم شنو السر متاع النظر متاع البشرة متاعك اللي فيه جلوية هذية وكل ما شيء يقول لك نشرب برشا ماء نشرب برشا ماء هذه الإجابة السحرية متاع مشاهير العالم الكل حتى في هوليود راه مش نحكي كان على المشاهير العرب أعطينا نصيحة دكتور أعطينا الحقيقة
0: من الماء كل شيء حياة
2: طبعا
0: دونك الماء وي تستحق له مش كان البوم تاعنا بدنا كل يوم لازمنا نشرب أومون دو لتر دو هذه حاجة أكيدة خاطر كان تكون شيح من داخل قد ما تعمل من برا ماكش توصلك حتى ريزولتا الكريم يعاونو مي الكريم ما يوصل ما يحسنوا كان الجلدة ولا الكوش البرانية
2: اوكي
0: دونك باش توصل الايفي كيما اللي ترا فيه في التيلي راهو il faut faire plusieurs actes esthétiques mais les injections les lasers le غيرو غيرو غيرو après انا je respecte l'intimité من حق كل واحد باش ما يحكيش على شنو قاعد يعمل في وجهه دونك انت سالتو حرجتو هو جاوبك باش ما يحرجكش باش ما يقولكش ما دخلكش قالك شربت مي
2: واضح هذه واضح فما حاجات نجم نسميهم باش نوصلوا للمرحله هذيك دكتوره والله نحكيوا بالحق طويك نحيوا الاوراق والدنيا الكل شنو الحاجات اللي نجموا نعملوهم التدخلات في عالم التجميل واللي تنصح بهم انت باش بالحق نوصلوا للمرحله نتاع النظاره نقولك بشره زجاجيه وطلعت ترند الفتره هذه سر البشره الزجاجيه شنو التدخلات اللي لازمها
0: ما فهميش بشره زجاجيه وما فهميش سورتو 24 معناها سور 24 و12 على 12 نهار على طول وهي تلمع وامورها واضحه وعام على طول ديما ثم دي و دي با في حياتك اون جينيرال وفي البوم تاعك وفي صحتك parmi الحاجات اللي نجمو نعملوها واللي ياسر نحبها في العياده هي باغ اكزومبل لا ميزوثيرابي اللي حقن شو اي حاجه نحقنوها في الوجه تسمى ميزوثيرابي ابري سولون المشكله كان عندك حب كان عندك كلف كان عندك مونك في ليدراتاسيون اقوى منها نجمو نعملو السكين بوستر اللي هي ابره النظاره تتسمى تعطينا الترطيب العميق وغيرهم التدخلات مي كيما تقول لي هكيكا فلتر لا ما ثمش حاجه فلتر سواء هو حاط فلتر في التليفون سواء حاط ان برودوي اللي عطيه لي في فلتر
2: وهذايا موجودين في الفتره الاخرانيه
0: هذايا
2: فوالا المستحضرات التجميل هذايا جينا من البلدان الاسيويه خلينا نقولوا الناس كل تحكي عليهم على السوشيال ميديا ما مدى فاعليه الحكايه هذايا
0: شو انا صافي 2 ans presque ملي بداو يدخلوا لي كريم كوريان وقبل ما يدخلوا لتونس ملي كانوا عندي شكون جاب لي وشكون يجوني دي باسون في الكابيني باغ اكزومبل تقول لك انا طلع لي حب وين عمره ما طلع لي الحب نبدا نسأل نلقى في الانتيروغاتوار قاعده تستعمل في دي كريم كوريان جيني باسيونت باغ اكزومبل تقول لي انا جو مو بروتيج ديما وحتى في الليل نحط ليكرون لوغ كو انا جو سوي كونتر باش تحط ليكرون راهو ليكرون لازمنا نحطوه مي في اوقاته ما لازمناش ندخلوه في البوبيير وتحت العينين ونقربوه للشعر
2: اوكي
0: اشوف كل حاجه تنفع وتضر دونك ا كونسومي افيك موديراسيون ميم بالغوش تقول لك انا نعم في ليكرون تاعي اي مالغري سا الكلف قاعد يزيد نجي نشوف نلقاه ان ايكرون كوريان انا ما نجمش نقول لك ما يا با دي زيتود باش نقول لك راهم خايبين امينا دابري خبرتي اي لي باسيون لي جيوني بوتيتر لي كريم كوريان ماهمش ادابتي للبشره نتاعنا
2: فهمت
0: يا اما ان بو ايباس يا اما سا بروتيج با اسي حاجه اخرى لي كريم كوريان يعطيونا لي في فلتر اللي يحبوهم لي باسيون دونك تحطو على وجهك تحس وجهك ولا ازين alors que ça traite pas réellement qui t'axe les jaouges qui
2: maquillent c'est un mouaqat
0: صحيتك
2: اوكي
0: يعطيوك هكا لي في غلوي مي كي تغسل تنحيك المكياج اون فادير
2: فهمت داكور هذه الفرق به براتيك مو حكينا على كل شيء التنظيف البشره في الصيف لي كريم كذا الاستعمالات شنو تنصحنا في الامور هذه اي سورتو الترتيب
0: اي ترتيب شو اهم حاجه في الصيف قلت لك كيما لعبت ولي دوش برشا مرات دونك غلطه كي تغسل بدنك بالجل دوش برشا مرات وحتى كان غسلت كان بالماء يلفو ايدغاتي من بعد داكور الوجه كيف كيف مش على خاطرو يزيت لازمنا نغسلو 4-5 مرات اي بان كونترير اون فا ستيمولي لي غلاند باش تولي تصنع لك اكثر زيت باش تزيدو نهلكو كالبارير اللي ديجا هي ايريتي من العرق اللي هو مالح من الشالور اي من اللوفي نتاع الشمس اللي هي اول فاكتور دو فييسمون كوتاني دونك نغسلو وجهنا كالعاده صباح وليل اي مالغري كو تقول لي راهي وجهي زيت ويقطر بالزيت باش نعطيك كوميم اون كريم هيدراتونت مي ادابتي للجلده نتاعك دونك تكون اون كريم ليجير
1: هذوما النصائح. فما حاجه اخرى قاعدين نخرجوا مهرجانات عروسات سهريات مستحضرات التجميل هنا موجوده في الصيف. دكتوره فما شكون يمشي البحر يعمل مكياج؟ ما عادش كانت مريتش ما نقول لك
0: انا توليرونت انا نقبل كل شيء طوب ما قلقنيش يعمل اللي حاب.
1: مش نحكي على ال اسكو هذا به يضر البشره عندنا برشا شمس معني نحكي على 50 سخانه لي كل واحد يعمل اللي حاب زي ما تفهمين فيه مي فما اضرار ولا اهو الناحيه العلميه
0: شو يا با اون كونتر انديكاسيون للمكياج راهو في الصيف. Par contre, on doit se protéger. Donc, trotte l'écran. Et on a un qui est le maquillage, mais tu as l'écran chaque 2-3 heures. On a un qui est le maquillage, trotte l'écran, la quantité, tu as un goutte, barque en ta écran. Il y a un mouvement circulaire pour que ça pénètre dans la peau, alors que normalement, tu as une barrière. Ou mais tu as un zit, tu as un protégé, donc il s'expose double chance. Ou tu as un maquillage, tu as un out. Donc, c'est la chose qui te plaît. Mais tu as un maquillage, mais qui m'a les crèmes. قلنا نمشيو اكثر فيغ لي كريم ليجير في الصيف
1: okay.
0: حتى المكياج ماذا بينا نعملو اكثر مكياج ليجي باش ما يسدش على لي بور هذوك اللي ديجا هما باش يتسدوا خاطر باش تزيد البو تخشين باش تحمي روحها من اشعه الشمس وما ننسيوش ننظفوا وجهنا صباح وليل بالكدا من البوليسون من العرق ومن المكياج.
1: هذوما النصائح يعطيك الصحه دكتوره. فما الحاجات اللي بنخدموا بهم حكايه المقشرات الكيميائيه مثلا فما البيلينغ فما المواد نتاع التخشيم هنا نحكيوا اكثر على التصبغات في الصيف اوكي ولا نبعدوا على الفتره نتاع الصيف خلينا في الشتاء شنو تنصحنا لهنا؟
0: هو التصبغات بصفه عامه كو سوا كلف ولا مش راهو من اول لي فاكتور اللي هيجهم هي اشعه الشمس اكيد عندنا الارضيه الجينيه معناها سي اريديتير من parmi اهم العوامل اللي هيجهم ويعكرهم ويخليهم يزيدوا يغمقوا هي التعرض الى اشعه الشمس. دونك كما قلنا قبيله الشمس تهري الجلده مع العرق مالح خاطر اللي ان بو سالي العرق هذه كل بشهرين جلده نتاعنا دونك كي نزيدوا نعملوا دي بيلينغ قويين العكس نزيدو نعكرو الجلدة نتاعنا وليتا نتاع الجلدة نتاعنا. جو سوي با كونتر ليكسفولياسيون مي نعملو حاجات بلوتو خفيفة مرة في الجمعة ما نكثروش معني أي برودوي إيريتان نقلو في عدد استعماله
1: استعماليتو
0: في الليل ومرة ونيدغات أبخي
1: واللازير لهنا زاده
0: لازير ايبيلاتوار سي با اون كونتر انديكاسيون
1: ماني بين الحاجات اللي يسالوا عليهم اسكو نعملوه في الـ في الـ في الصيف ولا
0: اي نجمو نعملو لو لازير ا كونديسيون ما تبداش برونزي باسكو هو يل فيز لا ميلانين كي تبدا الجلده برونزي اون ريسك باش نحرقوك يا كي نطيحو ياسر في الفريكونس باش في الفلوونس باش نوليو مانيش افيكاس فهمت دونك سواء تبدا ماكش برونزي سواء اون بو ايبيلي باللازير لي زون اللي ماهمش اكسبوزي للشمس كيما لي زيسيل والمايو
1: واضح. ميرسي بوكو مريم لكحل يعطيك صحه طبيبه مختصه في الامراض الجلديه والتناسليه وعلى هذه الايضاحات خلينا نقولوا ومريم راهي تحكي اللي فاهمه اللي قاعد يجي تقول اسمعني ربي براني انا باش نحكي الصحيح ونحكي الحقيقه. ميرسي بوكو على النصائح نتاعك يعطيك صحه ربي فضلك. مواصلين معكم حتىش للنص النهار موسيقى وراجعين يلا Vibes.

منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم الموسيقى. نون ستوب على ديوانا فام.

0: فايبس.
1: 11:42 دقيقة رجعنا لكم، احنا في جزءنا الأخير من عمر حصتنا اليوم اللي كيما كل نهار ثلاثة نختموها بنصائح في عالم البحار والصيد تتفيد فيه ولد بحار مع حمزة الكريفي.
0: ولد بحر مع حمزة الكريفي.
1: يا صباح النور.
2: صباح الخير ورزق الوفير.
1: نهارك زين. أهلا
2: مستمعين ديوانا فيم.
1: شنو حوالك؟
2: الحمد لله ربي يفضلكم وربي يخليكم.
1: إن
2: شاء الله قاعدين أصحابنا اللي تابعوا في الميسيو قاعدين ينشحوا في تراحهم، قاعدين يصطادوا، قاعدين يبدوا في الحوت، وإن شاء الله ربي يرزق الجميع بما أنه كما قلنا من أول موسم موسم وفرة، وإن شاء الله ربي يجيب قسم.
1: أمين يا رب العالمين. برشة تساؤلات نحاول وكل حصة نجاوبوا عليهم حمزة معاك بما فيهم موضوع اليوم اللي هو هكا الحقيقة لازم يسمعونا يفهمونا بالكدي باش نوصلوا لمرحلة أنه نصطادوا برشة حوت.
2: صحيح، برشة تساؤلات يجينا مع صيادة يقول لك علاش واحد بجنبي شد برشا حوت وانا شديت شويه حوت، والا علاش في احنا في نفس البحر ومش نفس الكونتيتي. ثم حاجه قاعده صايره، فما دي ديتاي صياده ممكن ينساوهم يجيبوا لهمش اهتمام.
1: أوكي.
2: اليوم باش نحكيو فيهم خمسه نقاط وان شاء الله تعم الافاده على الناس الكل، وهي ناخذ بالاسباب وكي نشوف الاسباب نتاعنا ان شاء الله تجينا ريزلتات مزيان.
1: النقطه الاولى
2: الحوت يشوف إلا لا الحوت يشوف، أما مش الحوت الكل يشوف بنفس الطريقة. عين الحوت عين كروية، بعض أنواع متاع الحوت تشوف حتى 300 درجة. يعني عنده فيزيون كبيرة. شنو تشوف الحوت؟ ما تشوفش كان الطعم كهو، تشوف الحركة متاع الطعم، تشوف اللون متاع الطعم، تشوف الموفمون متاع الطعم، تشوف الرفلي الظل متاع الطعم. معناه احنا الاربع حاجات هذوما لازمنا نقدموهم بطريقه ان الحوته باش نظهروا طعمنا الحوته، نعملوا طعم فيزيبل. اذا باش يكون عندنا بحر مدردر مش كيما البحر الصافي، بحر الصافي طعم الابيض يظهر فيه، البحر المدردر لازمنا طعم غامق، نمشيو اكثر للطعم الاحمر. كي يبدا البحر مدردر
1: بلي فما حاجه اخرى مدردره، فما شكون يكلم فيك في الانستغرام وانتي حاطت التليفون على الميكرو دونك فوالا يا خويا قاعدين مباشره. كان حاجه مهمه تنجم تفزل الوالده ولا حدا نورمال ما يقلقنيش.
2: عمل العمل
1: العمل يا سيدي لحظات ويجيكم حمزه الكريفي بطبيعه الحال. هاي يا سيدي. ايوه،
2: اذا في بحر معناها مو صافي والفيزيبيليتي طايحه بالنسبه للحوت، ربي راه خلق لها حواس اخرى باش تشوف الحوته. أي. وتلقى الطعم نتاعها. مش معقول معناها بحر مش فيزيبل الحوته ما تاكلش، تولي الحوته نخدموا لها على العنصر هو الشمال، تشم الطعم من بعيد.
1: أيوة.
2: على ذكر لازمنا كي يبدا بحر مو صافي نستعمل أنواع متاع طعم الدجاجي برشا ريحة، مش احنا رانا نجيبوا الحوت مش الحوت يجينا.
1: كيما شنو حمزة؟
2: كيما ريحة قوية، ريحة قوية كيما السردين ريحتها قوية برشا، كيما الشفريت ريحتها قوية في الماء برشا، كيما لوفير ميراكل اللي هي دودة الرمل ريحتها قوية برشا. وإلا فما طعم اللي هو ديسبونيبل للناس الكل وعن اكسبيريونس السيد الكل يستعملوه كي يبدأ البحر أجيتي ومدردر وفيزيبليتي تايحة، اللي هو التوبو.
1: التوبو
2: هو نوع من الدود، أما يعمل رفلي في الماء فيه لمعة في ظهره. على ذلك احنا لازمنا نختاره طعم مناسب حسب حالة البحر. بحاجة أخرى بالنسبة للريحة، برشا وخيين ما يجيش البيلو اللي هو كان بشي يعمل برفان قبل ما يمشي يستاد، ولا يعمل إكران سولير ويمسها بديه، ولا كان بشي يعبي إيسانس ويمس ترمبة متاع إيسانس بديه، وإلا حتى كان يتكيف تقعد في ديه ريحة النيكوتين ولا قشر كعبة مدالينة ولا برقدينة ولا كعبة قارس وقعدت ريحة لاسيد في ديه، هذيك راه هو بشي يعمل بيه طعمي ديه باش تتعدى للحوت والحوت باش ينفر.
1: يهرب الحوت شذي
2: بيانسير. هو الحوت باش يشم ريحة ما يعرفهاش، ريحة باش تهربه. على ذلك احنا نردوا بالنا من الجهات هذيا، نحاولوا اي روائح اكستيريور على الطبيعي على الناتوريل نحاولوا نبعدوا عليها. هي ديجا حاجة مهمة على الاخر.
1: كيف واصل حمزة انا باش نجيك نقلب التليفون لجميع التيك توك ولا اقلبوا خاطر من حقهم زادة يسمعونا ويراكم.
2: كيف عنا حاجة مهمة برشا اللي هي الصوت للحوت باش يقبله. الحوت يسمع باستعمال خط جانبي. لو اي حوت عنده خط من راسه
1: الذيله معناها الحس اللي يوصل مثلا في البحر. المره اللي فاتت حكيت عن الموضوع هذا، دخلت شفت التعليقات يقول كيفاش انا نسمع موسيقى ونورمال، معناها اسكو ياثر بالحق هذيا ولا
2: هما ثم بعض الاراء جاونا في الكومنتات قال لك احنا نصطادوا في بلايس ونحطوا وثم موسيقى وذو وحس وفما حوت كمان. احنا نقولوا لان الحوته باش مستنسه في المليون نتاعها، اذا هي حوته ديجا مستنسه بالحس.
1: أيه.
2: معناها ثم بيتش بار على البحر ديما يعمل في موسيقى في الليل. والحوت هذاك يعيش في الحمامات نور بجنب كذا عشت معنى مستينس بالحس ومش مقلق الحس. ثم حوت آخر تمشي الكابسيرات مثلا ولا كابو حوت مستينس بالخلي بالكلام
1: أبسولي.
2: دونك أنت باش دخله حس زيد راه الحوت باش يهرب، أنت باش دخله ضو زيد راه الحوت باش يهرب. أنت قاعد في فلوكة تستات وتسمع في فن فوق الفلوكة وتعم في برشة قربية وتحتك الحوت راه باش يهرب من تحتك. على ذلك احنا نقولوا راه ما دخلوش صوت خارج على الطبيعي. كيما في البحر نجمو نعملوا صوت باش نجيبوا الحوت. الغطاسة تحت الماء اللي استادوا صحابنا بالصيد بالغطس كي يغطس في بروفوندور ويرقد على كل شيء يستعمل التقنية لأنه يقعد راكح في بلاستو ويستنى الحوت لين يجي يعمل أبيل هو للحوت بإصدار أصوات. يشد كعبتين بابوش يضربهم في بعضهم يشد الفيز قامتها ويبدأ يضرب فيها على حجر الحوت كي يسمع الحس يجي
1: مؤثرات خارجية
2: يجي. احنا جماعة سيرف كاستينج نجمو نبروفوكي الحوت باستعمال لي بيرل نون فلوتون لي بيرل دور إليزي. نحطو كعبتين ولا ثلاثة كعبات بيرل كيمس هما في بعضهم بتأثير الكرينتي ولا تأثير الموفمون نتاع لامبيلا نتاع
1: كيمسوا
2: في بعضهم باش يجيو. على ذاك الحوتة هيك تبدا فركز على طعم راه تسمع صوت كعبة عقرب تحت الرمل تحرك في الجرانيو دي سابل باش تسمع معناه أي تحريكة راه باش تسمع. على ذاك الحس مهم على الآخر. تو في مسجد المنكوس مثلا احنا نستعملوا لازمنا نعملوا فيبراسيون في الرمل معناه كي نرميو من بعد خمسة دقائق إذا ما مسناش حوت نعملوا موفمون دو ولا تروا موفمون في الموليني ريكوبيراسيون الرمل الرصاصة نتاعنا باش تتكركر على الفون دو سابل باش ديجاج اون نياج دو سابل المنكوس باش يسمعك الفيبراسيون هذيك وباش يجينا دونك باش يقرب لنا به. الفيبراسيون زادة يخلقها الطعم بالبيرل فلوتون كي تبدا كرنيتي وكعبة البيرل تتحرك بالكورة ثم راي فيبراسيون باش توصل لكعبة الحوت وباش تلتقطها بكل كما قلنا الخط الجانبي ذاك وباش تجيك. على ذاك الصياد لازم يحاول ياخو بهذوما الكل يقدم طعم بريزونتابل طعم ناتوريل طعم حي طعم فيه ريحة طعم فيه لمعة طعم مغري للحوت هذيك خاطر مش نفس الطعم يمشي مع انواع الحوت الكل. ثم انواع متاع حوت تلوج على مثلا الطعم البيضاء ثم انواع متاع حوت تلوج على الديدان انت والمرعى متاع الحوت. اذا المرعى رمله وبلاصه فيها دود راه الحوت انت قدم لها دود. اذا المرعى صخري حاول قدم لها طعوم تتواجد في المناطق الصخريه واللي برشا اصحابنا يصطادوا في الحجر وعندهم مشكله في التوحيل في الحجر وان شاء الله طول الحلقه القادمه باش نستغلوها للروك فيشينغ.
1: اوكي
2: عندنا برشا بلايص محجره والعباد تلقى مشكله. اذا تصيد في بلايص محجره اللي ننصحك به انا هو القنفذ البحر لوريسون دو لامير. تشد القنفوت لما كريزي تغطس شويه في بعض الحجر تنجم تكسرهم الكل تعم بيهم كما يوليو ميلانجي ومفتين ترميهم قدامك الحوت الكل بشي تلم وتنجم بعد تعمر حتى بالقنفود متاع البحر هذاك تعمر بالمو اللي هو موجود في الحجرات الكل تعمر ثم بابوش يلصق في البحر اسمه شابو شينوا هذا يلصق في البحر تنجم تعمر به وتنجم تعمر زيادة بالسردينة وإلا بالكروفيت. حاجة أخرى اللي لازمنا الردو بيننا عليها هي الطعم متاعنا ما نغفسوش في التعمير متاعه. نحاول نقدمه دودة حقانية كيف ما هي في الطبيعة نقدمه حقانية ونحاولوا نقدمه حية وناخذه بالأسباب هذوما. إذا في ليل ولا بحر مدردة نخدمه بالليبل فوسفو فلوتون وإلا نون فلوتون المهم بيرل تشعل وهي بجيب لك الحوت. إذا مير كلير بحر صافي على الأخر ما نخدموش بخيوط خشينة نخدمه بخيوط جويدة. وكان بحر ما فيش برشا كرينتي نخدمه بنيلون ما نخدموش بفليو كربون. الفليو كربون هو صحيح انفيزيبل اما ماهوش سوبل وما يعطيكش موفمون ناتوريل مع لابا مع الكره. واحنا نلوجو في موفمون لو بلو ناتوريل باش كعبه الحوت ما تبدا عندها حتى شك فك الطعم اللي انت قدمته لها. على ذلك نحاولوا نخدموا بخيط نيلون اللي هو فيه اكثر سوبليس. اذا في مير كلم كيف كيف تايد دو لامسون ما نظهروش لامسونات نتاعنا برشا وما نستعملوش امسونات اكبر من الطعم ما نستعملوش امسونات اصغر من الطعم. هذوما هما لي ديتاي كي كونت. مازالوا لي ديتاي خاصه في استعمال رصاص. تو برشا صيادة يصطاد ديما برصاص فيكس على بوزيسيون معينة معناه يشد يرمي ديما على قوة جهده وين تيح الرصاصة نتاعو 100 متر أو 80 متر ما ينوعش في مسافة الرمي نتاعو. تنويع مسافة الرمي وتنويع الثقل الرصاص نتاعنا تريز امبورتون في عملية الصيد خاطر برشا حوت يصطاد بالشاس. مثلا إذا نصغروا في التايم تاع الرصاصة 50-70 جرام ونستادوا على ديريف معناه رصاصنا باش كي نرميه مش باش يقعد فيكس رانا باش نبروفوكيو إن شاس بالنسبة للحوت باش تكون عندنا ريزلتا أكثر وتقعد كل حوتة ومسيدها وكل بحر ومسيدو وكل سيزون وسيزون تاعها. واحنا رانا لهنا نحاولوا نعطيه ونقربوا ونعاونوا لاصحابنا سيدة باكثر معلومات ونبسطوا زاد كيف كيف حتى المغروم جديد او يتشجع ويتغرم ويجيب حصيله ان شاء الله ناجحه. الوقت هذايا ثم شلبه هيجه رابيت.
1: أيوة.
2: ننصح اصحابنا اذا باش يصطادوا في بلاصه محجره كما هواريا كما قليبيا كما قربز كما كبسيرات كما اي بلاصه محجره وفيها بروفوندور. أيوة. ما يشريوش طعم يمشيو يصطادوا شلبه من غير طعم. نصطادوا فلوتور نستعملوا فلوتور
1: نستعملوا
2: 50 غرام 40 غرام خيط تحت الفلوتور انت والبروفوندور نتاع البلاصه هذيك امسون صغير ولموا الذريع نتاع البحر اللي لصق في الحجر.
1: أيه.
2: تبدا لصق في الحجر ثم كسلاتة تتسمى كل الذريع كيما شعر يبدا جويه دكايه. أيه. لموا الحشيش هذاك لفوه بالقديه على الامسون نتاعنا وهذاك راهو احسن طعم للشلبه وهذا هو وقتها الشلبه في وقتنا هذا.
1: اسمع سيدك والله يعطيك الصحه يا حمزه ميرسي بوكو على النصائح.
2: ربي يرزق الجميع.
1: امين يا رب العالمين. هاو الاولاد لهنا في اليوتيوب كل واحد شنو خرج مسجد ويحكيوا على الطعم بالخبز كذا لهنا يحكيوا على ميلا دونك فوالا تختلف الطعم هو
2: انت والحوته انت وطعمها انت وبلاصتها مش راهو مسجد في الشمال كيما في الجنوب ماهوش حل صحيح ماهوش حاجه فيكس. وانا راني لهنا والبرنامج هذا وثم الصياده جزء من الافاده وراهو البحث والقرايه والريشيرش هي راهي باش تصنع صياد كبير والتجربه اهم حاجه.
1: سيدة جزء من الإفادة بيه حلوة ديما بالطلعات نتاعو حمزة. ميرسي بوكو حمزة الكريفي على النصائح هذه الكليكة والمعلومات والحقيقة ما برش حاجات سمعتهم اليوم أول مرة. ميرسي بوكو يعطيك الصحة. أنت اليوم اقترحت علينا بلايس ونصطاد وش نقترح عليك مهرجان فكرة طيبة باش نجمو فوالا نبدل الجو. وهني مش بعيد برش نحكيكم عليه المهرجان الدولي للفنون الشعبية في أودنا من 23 جويلة حتى 2 أود. دونك عروض فلكلورية موسيقى شعبية استعراضات فنية متميزة تستنى فيكم في الموقع الأثري في أودنا. دونك أكثر تفاصيل تدخلوا عليه الموقع متاع أودنا بطبيعة الحال دونك أودنا.جيشي.تيان. الأكثر تفاصيل باش تشوفوا البرمجة وتعرفوا كيفاش تاخذوا التذاكر متاعكم. شكرا محمد عزيز شكرا إيمان يعطيكم الصحة مستمعينا اللي يتابعونا على فريكونس نتاعنا اللي يتفرجوا فينا زاد كيف كيف. ميرسي الاولاد ربي يفضلكم. شوية اخر جيكم مريم قديرة في اخر مستجدات الاخبارية جهوي وطنية ولا عالمية. منك نسمع مع هداء الورغمي ملتقانا غدوة ان شاء الله في لمان بسلامة. يلا تشا
0: جوك موسيقى تسمع راب بو.

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز منتصف النهار، ديوان فام مع السلامة. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 652 تدخلا في مختلف أنحاء الجمهورية، منها 102 عمليات إطفاء حرائق وفق معطيات نشرها اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. ونفذت وحدات الحماية المدنية 155 تدخلا للنجدة والإنقاذ على الطرقات، و369 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، بالإضافة إلى 19 تدخلا بالشواطئ و7 تدخلات أخرى. ارتفاع عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2026-2025 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق وفق الأحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. وزارة الداخلية تعلن التزامها فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء الذكور لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، والوزارة تدعو الراغبين في الترشح للمناظرة والذين تتوفر لديهم الشروط المطلوبة تسجيل وجوبا بموقع ويب الوزارة خلال الفترة الفاصلة بين 25 من أوت القادم. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تؤكد أن وزير الخارجية محمد علي النفطي يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الذي سينعقد بمقر مفوضية الاتحاد بأديس أبابا يومي 28 و29 من جويلية الجاري. وسيتم خلال هذه الدورة اعتماد ميزانية الاتحاد الأفريقي لسنة 2027 ونظري في تقارير لجان المجلس التنفيذي، وخاصة منها تلك المكلفة بجدول تقدير أنصبة الدول الأعضاء وبمتابعة تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 والمعنية بالترشيحات الأفريقية داخل المنظومة الدولية. إلى شأن دول الزلزال الذي ضرب اليوم جنوب اليابان والذي بلغت قوته 7.1 درجات، يتسبب في انقطاع الكهرباء وتوقف القطارات فضلا عن انهيار العديد من المباني. ورئيسة الوزراء اليابانية تفيد بأنه لم يتم بعد تقييم الأضرار والإصابات وسط تحذيرات من موجات مد عالية تسونامي. ختم الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار في منك نسمع مع هدى الورقمي في أمان الله.
1: تسمعوا نفيس في قصع الفريكانس
3: 9.2

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
1: منك نسمع، صوتك تسمع.
0: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان اف ام صوتكم.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقه مشوار ينطلق معكم توا، يتوصل حتى للماضي ساعتين كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث. شنو صاير في البلاد، شنو اخر التفاصيل، شنو شكون هما باش يكونوا ضيوفنا كي تلقاوهم معنا بعد شويه. قبل هدايا تحيه لكل مستعملي الطريق، طريق السلامه للجميع، ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحيه للناس اللي تسمع فينا في الخدمه، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوه. الجاليه التونسيه تبع فينا في الخارج، مرحبا اهلا وسهلا. ناس تبع فينا في ديارها، تحية خاصة للجميع. شو مش نحكيو اليوم، شنية مواضيعنا، شكون ضيوفنا؟ توتسويت متى سيتعافى قطاع إنتاج الدواجن بعد أزمة الكهرباء، وهل سترتفع الأسعار خلال هذه الفترة؟ موضوعنا في ماكس بارتاج. البرلمان يناقش قرضا لشركة فوسفات قفصة، فما هي تفاصيله؟ موضوعنا في الأكتو دو جور. قسم القلب في المستشفى الجامعي بجابس دون مكيفات، والمجلس المحلي يوجه نداء، موضوعنا في ميديتور. بعد اجتماع وزارة الصناعة، ما هي الحلول المقترحة لتجاوز أزمة الطاقة؟ موضوعنا في ديكريبتاج. استكمال جميع مراحل اعداد ورق الكتاب المدرسي، الشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق تكشف التفاصيل في الأكتو دو جور. جلسة عمل بصفاقس للنظر في الفتح الفوري لشواطئ تبارورة، فما هي نتائجها؟ موضوعنا في ألو أنفو. ماذا في الاجتماع الأول لوضع ملامح الاستراتيجية الاتصالية والترويجية لتصدير زيت الزيتون؟ موضوعنا في لشوف خدجوغ مع الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزيانية.
1: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. حسام الدين الحلواني في الاخراج التقني، هيفا بن يوسف في الاعداد والاخراج الرقمي، كوتي ديجيتال انتصار المكاور وشف الرباحي، كوتي ميكرو معكم هدى الورغمي.
0: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين، نحكيوا على قطاع انتاج الدواجن، حكينا على نفوق خلال الفتره الاخيره، وكان ضيفنا طبيب بيطري اللي تحدث على 200 الف راس تقريبا في مجنه واحده، بخلاف النفوق والخسائر اللي سجلوها عدد اخرين من المربين. هل عاد الانتاج بتاع الدواجن؟ رجعت المنظومه تخدم؟ استقر الوضع ولا مازال معناتها وضعية صعبة شوية؟ وهل سترتفع الأسعار؟ لأنه العديد حذروا من ارتفاع عن الأسعار جراء التراجع في الإنتاج. نحكي في الموضوع وتفاصيله تدشويتا.
0: ماكس بختاش،
1: رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، سيد إبراهيم النفزاوي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: مرحبا بك أخوة، مرحبا بك مستمعين ديوانا فهم،
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بك، أهلا وسهلا. رجع الإنتاج والتزويد عادي، شنية الوضعية؟ أعطينا شنو ماذا يحدث في قطاع الدواجن، بعدين نحكيه على الأزمة زادة، لأنه فما أزمة حتى سابقة قطاع التيار الكهربائي، فما فايض في الإنتاج في البيض وفما في اللحوم وغيره. كان هات نحكيه توا على الإنتاج، رجع أموره باهية؟ لا قل لي.
2: بالنسبة للإنتاج ما رجعش، بالنسبة للإنتاج مازال ما اعترافات ان نقص في التزويد. بالنسبة للي كنا نصوره في
1: صوتك مش مسموع سي إبراهيم، قل فما نقص تزويد في الفترة هذية هكا ولا هاي؟
2: نقص تزويد قلت لك، حتى الشيء اللي حضرناه عملنا برنامج فيه شهر هذية اللي عملنا أول مرة نعمله 16000 طن
1: هاي
2: كإنتاج وطني
1: أي
2: ما رجعش التزويد، وأكسك 16000 طن هذه أكسك. حكيتي أنت في الأول على النفوق القطيع هذايا، يعني ما يقارب برشا، حتى الإحصائية ما نجم حتى واحد يعطيك إحصائية صحيحة إلا ما تكون ثلاث وزارات ولا أربع وزارات اللي هما بكل واحد باش يعمل، أما تو ما ثماش حتى إحصائية صحيحة.
1: فباش احصائي على مستوى الانتاج تحكي هكا ولا؟
2: على مستوى الانتاج، على مستوى كل التوزيع. بالنسبه لنا احنا تفاصيل التفصيل قاعدين ثم خسائر بالنسبه للتزويد، نقص برشا، وهنا قاعدين نصلحوا بقدره ربي سمع عليم، قاعدين نصلحوا في الوضع، وقاعدين من الموست باش يكون ياخذ يزود 100%، لكن حتى كي تزود حتى 20 30 40% ما قابلينا، يعني ما تم حتى شك ولا اختلاف باش ما يكونش السوق ناجح، خاطر تعرف المواطن الملجأ الوحيد هو اللحوم البيضاء، لا لحوم حمراء لا اسماك. بالنسبة للحوم البيضاء هذا قاعدين طيبين توا، قاعدين مدينة الناس كلها قاعدين نخدمه، وإن شاء الله بقدرة ربي مع المجمع المهني المشترك مع جميع الأطراف كلها قاعدين نشوفوا حلول، وإن شاء الله كما معك أنت تتدخلي معك أنت مرفت وطلبت أنا باش نعملوا جلسات، بدل الجو وقتها صافي وامور مريقله، نعملوا جلسات ونشوفوا التكلفه قداش التكلفه، ونحينوا التكلفه قداش موجوده، ونحينوا التكلفه نتاع المزودين المذابح قداش موجوده، وعملنا دراسات وعملنا كذا. تو مثلا تو كيف في الظرف الحالي تو حتى ما تو تدخل وزاره، خاطر المقرر مازال ساري المفعول بالنسبه للجهاز الحي ب 5300، وبالنسبه للجهاز المذبوح يعني للجهاز الطبخ 7500. بالنسبه هذا بكل ما تو بالخسائر هذه اللي صارت اللي صار قاعدين يخدموا باقل التكلفه، وماذا بينا كان يحطوا تو انا برنامج انا باش نحطوا تو في الوقت الظرف هذا، اذا كان يكون في الله 5100 في دجاج حي، ويكون بالنسبه للبطوار 8000، ويكون تجر تفصيل ما يخرجش على 9100، حاجه هكا تبدا نسلخوا بها شويه للوضعيه. تبقينا هاي تو القاعدين حتى واحد ما ان شاء الله في القريب العاجل.
1: معناتها اليوم سيد ابراهيم النفزاوي تطالب بالترفيع في الاسعار نتاع البيع في المنظومات المختلفه، معناتها نتاع الانتاج ونتاع المذابح والبيع بالتفصيل، حتى نعوضوا الخسائر اللي سجلها القطاع خلال الفتره هذه.
2: طبيعي، شيء طبيعي بعد تو عنا أشهر أو سنين تو قاعدين بيعوا بالخسارة. السكر سيد الحق سيد الأقرب، لو عيب لو كان الإنسان كمنتج يبيع بالخسارة، عارفة معش يخسر مرة الأولى يخسر مرة ثانية معش ينزل بس يوصل. كما المنتجين كما حكينا على المنتجين تاع البيض، المنتجين تاع البيض راهم قاعدين يتنفسوا بالباي، يا ناس فهموهم، راهو ناس خسرت، ناس بتذبح باب الحبس الله ما عارفين معلول عليهم. يلزمنا نشوفوا حلول، شو كعبة العظم تتباع ب 100 فرنك، شو حارة العظم تتباع كعبة العظم حارة العظم تتباع ب 500، هل يعقل الكلام هذا؟ يلزمنا نشوفوا تخييل ونشوفوا وزارة المالية كيفاش تعمل تعطي سيولة للمجمع المهني باش يقعوا عليهم، تو يقعوا عليهم البيض هذا اللي قاعدين يبيعوا فيه بالخسارة. إذا كان أنت تبيع بالخسارة، إذا كان أنت تاجر تبيع بالخسارة المرة الأولى المرة الثانية بتضمحل، وإذا كان يضمحل تجيب البيض ضايع، هو يحب لك 3-4 سنين بترجع. مش كما جاز الحم، جاز الحم تنجم ترجع في 45 يوم، في 40 يوم تنجم ترجع القطيع. هل هذا احنا توا قاعدين ان شاء الله يسمعونا وان شاء الله يفهمونا ونبدوا في الطاوله مع بعضنا المتدخلين ثلاثه، احنا لازم متدخلين، هو المنتج والمزود وتاجر التوصيل، بس لازم نقعدوا مع بعضنا ونشوفوا وندخلوا معنا الاداره بس هي ونعملوا وتحكم بيناتنا ونعملوا كذا ونعملوا كذا ونعملوا كذا، مش هكاك الاهم سلام بيه الناس تخدم، الاهم سلام بيه الناس ساعد بولدقتي بصراحة البلاد ساعد بخالي بخالتي بالتغريني ما يجيش اكتمال تو الناس ما ترقص النوم، ثم ناس منتجين
1: خسائر معناتها منتجو معناتها البيض الاستهلاك وإلا لحوم الدواجن معناتها قاعدين يتكبدوا في خسائر الفترة هذية، الفترة الخسائر دي الكل جراء أزمة التيار الكهربائي ولا فما أسباب أخرى أكثر سيد إبراهيم؟
2: هي جت المرة الأولى جت البرنامج لك الطيبات والطيبين
1: نظام الطيبات، هاي ما يعرف بنظام الطيبات، هاي
2: ما يعرف أكل بالفتوى اللي عملوها
1: نظام
2: الطيبات، جت شوية فترة ذيك بعد ما بدينا باش نصلحوا تصلحت الوضعية وبتتصلح الوضعية، إذا بي جتنا سخانة موجة الحر هذه جتنا اللي هي ما يتحملهاش لا تجاز العظم لا تجاز الحم، بعد هذه الفترة هي جت السكاك جت كملت علينا السكاك، هذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز جت كملت علينا كملت على الناس كلها، كان عندنا خاسر وحيد هو المنتج، المنتج هو الخاسر، تو لينا الثلاثة اللي في القطاع
1: ثلاث حلقات
2: كل خاسرين وكلها قاعدة سواء المنتج هو المنتج قلت لك من قبل الخاسر، زاد عليه المزود وزاد عليه تاجر التوصيل، يعني شيء غريب شيء كان ادعاء حصل فينا الله ما عافينا وتو قاعدين نصلحوا ان شاء الله نصلحوا، وقلت لك رانا احنا اول مره في تاريخ تونس عملنا 16000 طن انتاج وطني،
1: تو قداش عندنا ريال مو قداش عندنا تو معناتها
2: طبيعي إذا كان تقول لك 50% حتى 50%
1: معناها
2: يعني لا عندنا 8 ملايين ما تنسيش حتى واش اسمه رغم عنا
1: احنا قداش نستهلكوا 14 هكا ولا؟
2: نستهلكوا في 13-14
1: طن فوالا.
2: والغريب في الأمر هي الحاجات هذه تجي وتجي معها أمراض، احنا بفضل ربي سبحانه وتعالى اللي تجينا سليم وبيضنا سليم، معنا حتى شكل اختلاف وعنا إطارات كيف كفأة قاعدة تخدم، وعنا خبراء كما عندكم غديك في السيسيان في الفخفاق كل هذوما خبراء يعرفوا البيروغطاء يعرفوا البيروغطاء، أنا راني نتكلم حتى نتكلم حرقة على القطاع هذا اللي باش يمشي باش يتمحل بين يدينا، احنا توا كتوزير تفصيل هو يقول القائل إيش دخلنا في لكن احنا في فلوكة واحدة، راهو فلوكة واحدة إذا كان غرقة فلوكة تغرق بالناس كل، ولهذا احنا توا طالبين باش نعملوا جلسات إن شاء الله يسمعوني ونعملوا جلسات إن شاء الله هني توا اتصال بوزارة التجارة إن شاء الله بقدر شو اسمه وباش نعملوا جلسات ونحكي ونشوفوا التكلفة بقديش بديش تتكلم كذا، علاش إنسان البنك أو الشيكات وقروضات والكونتر تاع البنك يمركي على المنتجين وزيد توا حتى تجار التوصيل برشا اللي يذكروا حداتهم عداش خايفين يقول لك نجيب سلعة أنا غدوة ويقص عليها الضوء نطيشها كما طيشوا كما تحرقت الموتورات كما تحرقت راهو شيء غريب شيء لا يطاق ماذا بينا احنا كدولة وزارة الدفاع خرجت النهارين خرجت بلاغ وزارة الدفاع مشهورة يعطيها الساعة بلاغ تحس فيه البلاعة على كيفاش يخدموا
1: إيه ذكا في موجة الحر معناتها الاحتياطات لازم فوالا
2: يعطيهم الصحة مشكورين ما عملوش قبل عملوه توا توا فاقت الناس وتوا فاقت ولهذا ماذا بينا نكونوا بعيد وحدة ومدوا دينا الناس كلها مع بعضنا ونشوفوا الحلول اللازمة وإن شاء الله احنا توا قاعدين قايمين بواجب كبير برشا باتصال مع المزودين الكبار باش يزودونا الأسواق البلدية وماذا بينا حتى الذبح العشوائي ضرنا شوية ضرنا مش شوية ضرنا برشا الذبح العشوائي ماذا بينا توا نقفوا وقفة واحدة ورانا قلت لك عنا إطارات نصلي على النبي عليهم راهو عنا إطارات حتى في أوروبا ما تقاومش ولهذا من جبينا نعاون هالمنتج اللي تثبت خسائر
1: وترجع المنظومة هذية تقف فوالا ترجع المنظومة هذية تقف على ساقيها. شكرا شكرا جزيلا رئيس غفر الوطنية لتجار الدواجن لتجار لحوم الدواجن ولحوم البيضاء بالتفصيل. شكرا لك سيد إبراهيم. احنا وصلنا معكم مشوارنا مرحبا بكم اهلا وسهلا. جلسة في البرلمان لا تزال متواصلة لمناقشة قرض لشركة فوسفات قفصة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط. فما هي تفاصيلها؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته.
0: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: les hits sans limite en ligne en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
3: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل الاصدقاء والصديقات. نحكيو على البرلمان، جلسه الان لمناقشه قرض لفائده شركه فوسفات قفصة. تفاصيل القرض هذا شنو هي الاهداف نتاعو، وحضور ممثل عن الحكومه هو وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. نحكيو في الموضوع، يلا نستقبلوا ضيفنا من البرلمان ونحكيو معه اكثر تفاصيل.
0: لو شيفر دو جور،
3: النائب بالبرلمان السيد عبد الجليل الهاني، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
4: مرحبا على السلامه، مرحبا بكم كل المستمعين.
3: شكرا جزيلا، مرحبا يا سي عبد الجليل. عاد نفسر الساعة، القرض هذا لفائدة شركة فوسفات قفصة هو قرض يهدف الى ماذا؟ هل هو استثماري، استثمار في ماذا بالضبط؟ وهات نفهموا معناتها وشنو الهدف منه.
4: القرض هو مشروع قانون عدد 49 لسنة 2026 يهم شركة فوسفات قفصة. القرض هذا معناه من عند البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بضمان الدولة التونسية لفائدة المنشأة العمومية شركة فوسفات قفصة، قيمته 110 مليون يورو. الشروط المالية هو قرض يخضع لنسبة فائدة تقارب 5%، إريبور اللي هو مع واحد مع عمولة تعهد وكذلك عمولة افتتاح. قرض على 10 سنوات منها 3 سنوات إمهال. الهدف منه هو معدات، شراء معدات وتجديدها، معدات الحفر والنقل والغسل، وأيضا معالجة المياه. معناها في جزء منه هو للآليات وتجهيزات الإنتاج، وفي جزء منه لمعالجة المياه وتخمينها والمحافظة على البيئة ومحاولة إعادة دورانها بنسبة 90%. القرض هذا من شأنه، القرض هذا بتبيع عنده أهداف اللي هناك تجديد المعدات الحفر ومعدات الغسيل، هذا باش تكون فيه شراءات لهذه المعدات، وهناك أيضا معدات لتطوير عملية النقل داخل المجمع، داخل المحطة الإنتاج وداخل الميناء. باش يكون قرض يساهم في تطوير الإنتاج يمكن ب 1.5 مليون طن عن ما هو موجود، بحيث توصل في سنة 2026 إلى 4.2 مليون طن، وسنة 2027 إلى قريب 5 مليون طن، ويهدف إلى وصول بلوغ 8 أو 9 مليون طن في موفى 2030. طبيعي جدا هذا باش تواكبوا أيضا هناك قرض ثاني يهم المجمع الكيميائي، مازلنا ما نبرناش فيه، احنا تو ننظروا في القانون في الفصل في القانون الاول اللي يهم شركه فوسفات قفصة، وهناك قرض ثاني تو نحكيوا فيه اللي هو يهم المجمع الكيميائي لتزويدها بالمواد الخام ايضا وتجديد بعض المعدات.
3: كي نحكيوا على معدات جديده ونحكيوا على وحده متطوره للترشيح بالضغط العالي لمعالجه المياه المستعمله، معناتها هذوما باش تكون فما حفريات جديده، باش تكون فما استكشافات جديده، معناتها ولا شنو بالضبط، ولا باش نركز؟
4: نعم. لا هو هذه معدات، تعرف في السنوات الاخيره المعدات هناك عديد سلاسل الانتاج اللي تعطل العمل فيها، والتعطل نتاعها تسبب في تهرم التجهيزات في وقت اعاده تشغيلها. معناها ما صارش فما صيانة لازمة ما كانتش موجودة، وبذلك ثم عديد المعدات اللي هي حتى تقادم في العمر، حتى هي معدات معناها تجاوزها الزمن، ومعدات كانت قديمة اللي تخدم عندها 30 و40 سنة يلزم تجديدها، ولكن هذا ما وقعش نظرا للصعوبات المالية اللي شهدتها الشركة، واللي حقيقة هي صعوبات كبيرة وكبيرة جدا تعاني منها الشركة اليوم، مما دفع بها إلى الاقتراض وإلى طلب زمان الدولة للاقتراض. تعرف اللي كانت قبل 2011 الإنتاجية نتاع الشركة تتجاوز 8 مليون طن. الشركة هذه تساهم في دعم موارد الميزانية، اليوم بعد السنوات اللي مرت أصبحت الشركة في حاجة إلى دعم من الداخل من ميزانية الدولة وكذلك من عبر الاقتراض الخارجي، وهذا وضع ما كانش يلزم نوصل له لأنها شركة أنتاجية وشركة تستغل المواد الخام وشركة من المفروض تكون شركة رابحة رائدة في مجالها. اليوم عدم القيام بالإصلاحات اللازمة والاستثمارات اللازمة مثلها مثل بقية المؤسسات والمنشآت العمومية اللي تعرضت في نفس الإشكال. اليوم شركة فوسفات قفصة أصبحت معناها عازة حتى في بعض الأحيان على سداد حتى الأجور، هذه إشكالية يلزمها تتحل مرة واحدة. وإحنا في جلسة في لجنة المالية كان حضر الرئيس المدير العام المعين الجديد وكان عنده برنامج عمل، برنامج كنا شفنا اللي هو برنامج معناها متاع إنقاذ وبرنامج متاع إعادة هيكلة وبرنامج متاع تطهير وتطوير الإنتاج وتطوير المبيعات وكذلك دون المس بالمسألة الاجتماعية وبحقوق العمال والمس أيضا بالبيئة، باش يكون برنامج إصلاح متوازن فيه الاجتماعي والاقتصادي والمالي. هك علاش التوجه
3: بالنسبه انا باش نسالك معناتك كسيد عبد الجليل هاني معناتها اليوم ترى انه ضروري هذا القرض؟ يعني مع برشا ناس تقول لك اليوم ياسر احنا ماشيين في الاقتراض وكل شيء اقتراض واقتراض واقتراض، ترى ضروري من الضروري انه الشركه يجب انقاذها بقرض اليوم حتى نرجع الى مستويات الانتاج في افق 2030 اللي كنا عليها قبل 2011؟
4: نعم، الجواب واضح، الشركة في حاجة إلى الأموال بقى من الداخل أو من الخارج، هذا السؤال اللي يلزم يتطرح واللي يلزم نجاوب عليه. وإحنا نعرفه في ميزانية الدولة لسنة 26 وحتى للسنوات القادمة وحتى في المخطط، العجز في ميزانية الدولة عايز هيكلي ومتواصل حتى للسنوات القادمة، يعني أن الدولة مش بش يكون عندها موارد مش موارد اضافيه او موارد
3: للتمويل
4: باش تعطيها باش تمول الشركات هذه. وهك علاش اليوم الشركات خرجت للسوق الخارجيه باش تمول بضمان الدوله. طبعا هذا هو الحل، ما ثماش حل ثاني باش الدوله باش تقوم هي بتزويد ولا بضخ اموال جديده، الميزانيه ما تسمحش نتاع الدوله، وهذاك علاش مشاو للاقتراض. وإحنا الاقتراض دائما إذا كان الاستثمار والإنتاجية وتحقيق نمو داخل الشركة وفي الاقتصاد بصفة عامة يكون مقبول القرض ويكون مقبول الاقتراض. المهم هو في حسن الحوكمة والتصرف وعدم إضاعة.
3: شكون باش يراقب هذا؟ شكون باش يراقب هذا سيد عبد الجليل؟ حسن الحوكمة والشفافية.
4: إحنا توا عقد الأهداف اللي والبرنامج اللي قايمة به الإدارة العامة والمجلس الجديد أو المسيرين الجدد اللي توا المدير العام أو رئيس المدير العام للشركة حديث التعيين يمكن شهرين، كان مدنا في اللجنة بمشروع وبلان داجستمون ستركتيلير للشركة يتضمن كما قلت التمويلات والأهداف اللي قال في أغلبها يمكن تحتاج الشركة بين هي والمجمع الكيميائي اثنين لتمويلات تصل إلى 13,000 مليار حتى نعود بمستوى إنتاج 8 أو 9 مليون طن بعد 4 أو 5 سنوات. مش يكون الإصلاح تدريجي والتمويلات مش يكون حسب ما عبر هو أن إذا كان يقوم بالإصلاحات هذه فإن الشركة مش تكون قادرة على تسديد القروض وقادرة على الترفيع في الإنتاج بالشكل اللي خليها تحقق معناها فوائد مالية وفوائد تجارية تمكنها من إعادة استثمارها في المرحلة اللي من بعد اللي بتوق باش توصل بعد في سنة 2035 تتجاوز حتى 11 مليون طن في السنة. وكان قدم تقرير حول معناها المخزون الطبيعي للفوسفات، مخزون بين الجهات الثلاثة بما فيها جهة ثراورتين في الكاف، يمكن تونس تحتكم على أكثر من 1.3 مليار طن من الفوسفات،
3: لكن المناطق هذه مازالت ما دخلتش الانتاج. يعني بالقرض هذايا باش تدخل المناطق هذايا الانتاج المناطق الجديده؟
4: ماهوش القرض هذا الوحيد، باش تكون هناك تمويلات اخرى بالنسبه للبدايه كبدايه، هذا مش يكون الانطلاق. وكان ثم كانت حاب نذكر ان الساده المستمعين والمهتمين بالشان اللي راهو زاد فما مشروع ثاني لتطوير النقل الحديدي بين مناطق الانتاج ومناطق التصدير، هذايا نتاع 190 كيلومتر من السكة الحديدية والعربات، وكذلك إعداد برنامج آخر للنقل بالمياه عبر الأنابيب المياه. زاد هناك قرض تمويل آخر لمشروع كان صدقنا عليه سنة 24 و25 لتمويل تجديد السكة الحديدية لنقل الفوسفات ونقل الأسمدة المنتجة إلى مناطق التصدير. معناها ثم مشروع متكامل هنا يهم مناطق الإنتاج وكذلك مناطق التحويل اللي هو سي بي جي ومناطق التصدير اللي في الموانئ الخاصة بمنطقة صفاقس وجابس. المشروع متكامل إن شاء الله الإنجاز ما لا تعيقه القوانين البالية متاع الصفقات العمومية اللي اليوم ما تحسنتش وكذلك الحوكمة اللي يلزمها تتبدل في المنشآت العمومية بصفة عامة ومش كان فوسفات قفصة الحوكمة ما معناها نبدل الحوكمة معناها يكون التسيير والمشرف على التسيير يكون عنده الاستقلالية القرار ما يقعدش بشيخ القرار يجب يرجع اللجنة ومن بعد اللجنة يرجع الوزارة والوزارة ترجع رئيس الحكومة ورئيس الحكومة ترجع رئيس الجمهورية هكاية الشركات هذية وهذا مناش تعاني اليوم بالشركات من بطء في اتخاذ القرار وبطء في إنجاز الإصلاحات يلزم يتغير شركة فوسفات قفصة شركة قوية
3: شركة عندها شكون اللي لازمه معناتها يبدل على الاجراءات هذيا
4: الاجراءات هذيا نتاع الصفقات هو من خاضع للسلطه الترتيبيه نتاع الوظيفه التنفيذيه طبيعي جدا اليوم الشركات مش راهو شو كيف نقول انا اعاده النظر في كيفيه تسيير هذه المؤسسات الشركات العموميه والمنشات العموميه كل اليوم اللي تشهد صعوبات واللي حالتها معناها تراجعت لمده سنوات ولا عقد ونصف اليوم يجب يتغير نهج التسيير فيها بمعنى شركة إذا كانها تنشط في إطار تنافسي وإحنا شركة فوسفات قفصة صحيح هي شركة عمومية لكنها تنشط في إطار تنافسي مع الخارج يصدر في جزء كبير من المنتوج متاعها يصدر إلى الخارج هي والمجمع الكيميائي كان ما تعطيهاش آليات التسيير المبسطة والسهلة مع عقد أهداف بالنسبة للمشرفين عليها والمسيرين عليها راهو ما نشبش نوصلوا الحل باش الشركات هذه تنجم تصلح روحها وتنجم تصبح معناها منجة وترجع كيف مكانك في وسط مناخ عالمي تنافسي في المجال هذايا وإحنا قادرين وثم إن شاء الله تكون هناك مجال للإدارة الجديدة في شركة فوسفات قفصة باش تصلح من الوضع وخاصة تأخذ بعين الاعتبار المسألة الاجتماعية والمسألة التنموية والبيئية في الجهة هذا معروف اليوم يقول لك الإدارة بين السي بي جي وبين مجمع كيميائي ثم قريب 12 ألف عامل أو عون في البستنة المردودية متاعهم ما هيش موجودة هذوما عدد كبير من العمال قاعدة تتحمل في الأجور متاعهم الشركات الزوز وقاعدين يخلصوا الإنتاجية يقول لنا المدير من إنتاجية حسب معناك تقسم المنتوج على عدد الأعوان قريب 1640 طن لكل عون اليوم ولينا في 470 طن لكل عون يعني الإنتاجية تراجعت ثلاثة مرات أكثر من ثلاثة مرات في هالعشرة ولا 15 سنة بمعنى أن اليوم الشركة تتحمل في
3: معنى المطلبية الاجتماعية اللي صارت خلت الشركة تغرق هكا
4: هذا من جهة مش كله مش هو السبب كله ما قلنا أيضا إدخال الإصلاحات والمسألة هذه ومسألة تعطيل الإنتاج ومسألة الإضرابات اللي وقعت ومسألة غلق السكة ومسألة معناها شركات النقل اللي كانت موجودة واللي ما عادش تعمل هذا كله راهو ساهم في نقل الفوسفات اليوم الإدارة يقول لك احنا عندنا 3 مليون طن قرابة من الفوسفات المستخرج والنقل نتاعها ماهوش قاعد يتم معناها بالسرعة وبالنجاعة المطلوبة باش يوصل للمجمع الكيميائي أو يوصل للمواني للتصدير معناها المشكلة بقات هي مشكلة إنتاج وتحويل خاصة في المجمع الكيميائي
3: اي شنو المطلوب 12000 هذوما ما عندهمش مردودية وما عندهمش انتاجية
4: 12000 هذوما تكلموا عليهم كل الزملاء وتكلمت عليهم الناس برشا هذوما جاوا في فترة نتاع 2011 و2012 اللي دخلوا للشركة البست انا ما يسمى
3: والبيئة
4: في الجهات والبيئة الشركات هذه اليوم تمشي للسبيطار تلقى فيه 50 عساس في باب تمشي المدرسة تلقى 20 عساس في باب تمشي للسبيطار تلقى 15 شوفير على امبيلونس واحدة معناها التوظيف نتاعهم ماهوش توظيف علمي وعملي
3: وعلاش تتحمل الشركات هذيا معناتها الاجور نتاعهم اذا كان هما يخدموا في
4: فالا وقت ما كانت الامور السياسيه والسلم الاجتماعي كانت معناها حل اللي حكموا في الوقت هذاك شراء السلم الاجتماعي بتوظيفهم حتى في وظائف في في في مهن وهميه لا وجود لها ما تاخذ شهريه ومثلا ما ثماش عمل يقول لك اعطيني نخدم هو تو زاد العامل ولا المواطن هذا يقول لك اخوي انت اعطيتني بنخدم وانا ما خدمتش أعطيني خدمني تو نخدم وننتج لكن ثم ما هذا ما يخفيش اللي ثم معنا الغيابات وثم اللي سافر للخارج وثم اللي مات وثم اللي ما هو شيء يمشي بكله ثم هذا الكرة وتو السيد في الإدارة معناها الجديدة عنده برنامج مبدئيا لهذا، لكن الاقتراح أنا يمكن حتى اقترحت عليهم في هل 10,000 أو 12,000 في الشركة هي تتحمل اليوم في الـ في الـ في, الـ في الأجور متاعهم، تتحمل في الأعباء المالية متاعهم، تنجم تحيلهم على تقاعد مبكر وتتحمل، وهي الأموال اللي كانت تعطيها لهم في أجور كانت تحطها في صناديق الاجتماعية وتتولى الصناديق الاجتماعية هي خلاصهم. علاش؟ على خطر الانتاجية ولا الرنتابيليتي متاع العمل، إذا كان يكون أكثر من العدد الموجود أكثر من اللازم، الانتاجية ديما مش تقعد، معدل الانتاجية يقعد ديما هابط، ولذلك يجب تخفيف العدد الأعوال بحالته ننقل على
3: ولا نسدوا بهم الشغور اللي موجود في المؤسسات الأخرى ويتم دمجهم في الوزارات
4: في الوزارات. لكن ما تعرف انت الجهة في الجنوب هم اغلبهم من جهة هذيك ورفضوا في حالات الالتحاق مثلا بمواطن عمل في ولايات اخرى. معناها المسألة ما هيش شائكة، المسألة ما هيش مسألة
3: ما هيش سهلة معناتها
4: في مصور باش تجي الواحد من قصة كل واي برخذ في وزارة التربية في بيجا ولا في نابل لازمش ينقل
3: مشكلة كبير باش
4: الحل. هني قلت لك هو انا شفت الحل كون الاجور اللي اليوم تعطي فيها شركة صوت قفصة تبقى تعطي فيها، لكن ياخذوها على طريق على طريق
3: الصناديق الاجتماعية باش ترتفع نسبة الانتاجية معناتها واضح
4: على الاقل باش يكون العامل اللي يخدم ما ثماش عامل يخدم وعامل يتفرج فيه.
3: سي عبد الجليل، اليوم النقاش مازال متواصل حول هذا القرض الاول لشركة فوسفات قفصة، بعد باش تمروا للاجابات نتاع الحكومة، حاضر وزير الاقتصاد في الـ في الـ في, الـ في الجلسة هذه. كان من المفترض يكون وزير الصناعة
4: اللي تقوم بمناقشة القروض والبحث عن التمويلات هي وزارة الاقتصاد، وكان ينجم يكون إما وزير الصناعة أو وزير التخطيط اللي
3: يعني نشوفه كان في وزير التخطيط ممكن وزير التخطيط اللي قاعد يجي للبرلمان
4: موجود وزير التخطيط جاء وزير الصناعة جاء زاد جاء زاد وزير الصناعة وجي
3: جاء في النقاش نتاع اللجنة هكا ولا وزير الصناعة هكا
4: في نقاش اللجنة نعم
3: واضح
4: من بعد باش نتعداه وإحنا بتبيع، لكن ثم عديد الإدارات العمومية من ممثلين على وزارة الصناعة وممثلين على الطاقة وممثلين هناك عديد
3: حاضرين في الجلسة
4: هذه حاضرين مع
3: بعد النقاش شنو باش يصير باش تجاوب باش يجاوب ممثل الحكومة هكا ولا على الأسئلة نتاعك يجاوب
4: ممثل الحكومة على
3: تصويت باش يصير اليوم
4: المطروحة طبيعي يصير اليوم إن شاء الله
3: والقرض الثاني نتاع فوسفات نتاع
4: المجمع الكيميائي هما زوج قروض هذوما لتمويل شراء المواد الخام
3: اليوم هذا ولا غدا
4: احنا وسير الجلسه
3: احنا والوقت
4: يسمح الوقت اليوم نجموا اليوم يتعجلوا التصويت كما ينجموا يتاجلوا الغدوه هما وبقيه القرض الاخر لدعم موارد الميزانيه
3: معناها غدوه اذا باش تكون في جلسه اخرى
4: اي غدوه في اغلب الحالات غدوه تكون في جلسه اخرى
3: واضح جدا واضح جدا. باختصار القرض نتاع الجروب شيميك شنو بالضبط
4: هو لشراء خاصة شراء المواد الخام المواد الأولية تمويل المصنع اليوم تعرف اللي المواد الأولية خاصة الكبريت واللامونياك يقع توريدهم من الخارج. التجأ المجمع اللي هو يعاني زاد كيف صعوبات مالية وصعوبات السيولة للقيام بعقد مرابحة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. العقد هذا باش يكون ب 70 مليون دولار لتمويل الشرائات عن طريق المرابحة. هي الرصيد بصيغة الرصيد المتجدد ايش معناها؟ معناها يعطيك انفلوب بتاع 70 مليار تتصرف فيهم 70 مليون دولار وكل وين تشري وتخلص على بعد عام على كل معناها كل شراء يقوم به يخلصوا بعد عام حسب السحب. وإذا كان خلصت وقت اللي تخلص يحلك الباب من جديد للاقتراض بنفس المبلغ اللي خلصته. معناها كان اليوم أنت خذيت نهار 30 جويلية خذيت تصرفت في 15 مليون دولار 30 جويلية السنة القادمة خلصتهم نجم تجدد بهم تعاود تشري بهم معناها 70 مليون دولار كأنها فاسيليتي كاس كما نقولوا في البنك تعطيك معناها فاسيليتي كاس باش تخرج في الأحمر لمبلغ معين هو 7 مليون. وكذلك ثم استيراد الأسهم ده المعدل التحويل زي كيف بقيمة 50 مليون دولار هم زوج عقود مرابحة بالنسبة للشركة هذه. كي نرجع وإحنا نقول المرابحة على خاطر تعرف المؤسسة هذه تعتمد التمويل الإسلامي والتشريع الإسلامي في تمويلها كعلش نسميوها عقد مرابحة يعني هي باش تعطيها أنت المزودين متاعك تناقش في الأسواق تناقش في الخلاص مع المزودين، وهي تقوم بعملية التمويل، وأثناء هذه العملية توظف عليك نسبة المرابحة واللي قرابة نقوله هو أرباح، معناها كيف أنت مش تمشي تتناقش مع المزود وتاخذ كمية بمليون دولار، هي باش توظف عليها هامش ربحي يقارب 7.7% وتخلصها وأنت تتكفل بإرجاع هذا المبلغ بعد سنة.
3: هذا هو معناتها نتاع المجمع الكيميائي
4: للتونسي، اللي دعم النشاط الانتاجي، خاصة اللي دعم النشاط الانتاجي، معناها تنجم تقول قرض لشراء المواد الأولية الصالحة، معناها لتحويل الفوسفات إلى مواد فلاحية ومواد لدعم الانتاج الفلاحي.
3: شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك ألف صحة، شكرا على كل هذه التفاصيل. النائب بالبرلمان سيد عبد الجليل هاني، شكرا لك على التوضيحات على حول الجلسة اللي سار اليوم في البرلمان حول مناقشة قروض قرض لفائدة شركة فوسفات قفصة وزوز قروض لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا نهار 47 دقيقة على موجتنا.
0: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش

0: الأوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا وسهلا معكم، مشوارنا حتى للماضي ساعتين. شكرا على اختياركم للفريكونس بتاعنا. نمشي على المستشفى الجامعي بجابس، قسم القلب، قسم حساس وحساس جدا دون مكيفات، والوضعية كده كانت صعبة وصعبة جدا خلال الفترة اللي تعدت، خلال فترة موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة القياسي اللي تعدينا به. ونعرفوا خاصة الخاضعين لعمليات واللي عنده بصعوبات في القلب يحتاجوا رعاية خاصة وخاصة جدا. المجلس المحلي تحرك في جابس وتوجه بنداء، هات نحكيو عن وضعه وتفاصيله تتويت.
0: ميديتور،
2: عضو المجلس المحلي بجابس سيد أحمد قفريش، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: أهلا وسهلا بيك، تحية ليك وتحية لكل من يستمع لي ديوان فام.
2: شكرا، مرحبا، شكرا على قبول دعوتنا. شنية الوضعية في مستشفى الجامعي بجابس؟ لأنه قسم القلب فقط ساعة، ولا حتى باقي الأقسام ما فيهمش مكيفات؟
3: والله هو الحقيقة معظم الأقسام ما فيهاش مكيفات، ولكن تم تناول المسألة في علاقة بقسم القلب باعتبار الخصوصية لقسم القلب وخصوصية المرضى اللي يقويهم قسم القلب. المريض القلب في ارتفاع الحرارة نعرفه معناها مضاعفات تنجم تصير، هذا ما يعنيش اللي قسم الجراحة يعاني من نقص المكيفات، قسم التوجيه يعاني من نقص المكيفات. الاستعجالي في حد ذاته اللي هو معناها يستقبل عدد كبير جدا من المواطنين كيف اليوم يعاني من نقص التكييف، فبالتالي هو على العموم على المستشفى هنالك مشكل في المكيفات. ولكن كان الحقيقة النداء العاجل هو لقسم القلب باعتبار كما حكيت الخصوصية لهذا القسم. يعني اليوم الجنوب التونسي مدينة جابس في على مدى الأسبوعين الفارت نتعرف وصلنا إلى 49 درجة من الحرارة اللي الناس اليوم العاديين
2: ما يتحملوهاش، الإجهاد الحراري كبير جدا.
3: مواجهة الحرارة في ناس كبير معنا كبار في السن، وإضافة إلى التقدم السن يعانوا من المشاكل على مستوى القلب. هذا اليوم اللي خلانا بصراحة هي صيحة فزاعة، هو نداء عاجل توجهنا به لجابس وللناس اللي تنجم تتعاون، لأن ما توجهناش به لوزارة الصحة، لأن وزارة الصحة اليوم للأسف الشديد لم تتفاعل مع الوضعية الكارثية اللي يعيشها مستشفى جابس منذ المسيرة التاريخية لأهل جابس. يوم 21 أكتوبر كان أحد عناوينها الكبرى هو الواقع الصحي والوضع الصحي وتحسين الخارطة الصحية على مستوى ولاية جابس. وكان بعد المسيرة إذن أو طلب من رئيس الجمهورية بتقرير مفصل عن الواقع الصحي وعن الخارطة الصحية في ولاية جابس وتحديد أولويات ولاية جابس. والتقرير هذا كان على مستوى جهوي وتم إعداد التقرير، والتقرير وصل إلى وزارة الصحة، ولكن على اليوم نحن بعد 10 أشهر ما تم حتى تفاعل على مستوى وزارة الصحة للأسف.
2: شنو الأولويات اللي حطيتوها في هذا التقرير لفائدة الجهة على المستوى الصحي؟
3: اليوم ولاية جابس على مستوى المستشفى الحالي اللي هو اليوم تم تأسيسه عام سنة 84 كان عدد سكان جابس متجاوز 200,000، اليوم جابس تجاوز 400,000 ساكن بنفس الوضعية اللي يعيشها المستشفى. اليوم مشروع توسعة الاستعجالي معطل إلى حد هذه اللحظة. اليوم الأقسام اليوم داخل المستشفى الجامعي تعاني من نقص الأطباء، تعاني من نقص التجهيزات. اليوم مخبر التحاليل اليوم للأسف الشديد وما زلنا نشوف مواطن يعدي في المستشفى ويقع مادة بمعناها الوصفة ويطلب منه أن يمشي حلل في المخابر الخاصة. هذا اليوم مازلنا نعانوا فيه على مستوى ولاية قابس للأسف الشديد. كان أحد المطالب الأساسية اليوم هو المستشفى الجامعي الجديد، هذا المشروع المعطل اليوم اللي استوفى كل مراحل الدراسات، واللي هو اليوم حتى على مستوى تغيير صبغة الأرض تمت وكل شيء جاهز.
2: وين باش يكون ولا المكان متاعه معناته؟
3: هو 20 هكتار تم تخصيصها على مستوى طريق الحزامية تبلبو، وال 20 هكتار هذوما تم تغيير صبغة الأرض متاعهم، واليوم تم تخصيصهم لوزارة الصحة، والملف مستوفي كل الشروط، متوقف على التمويل بطبيعة الحال. اللي هو سابقا في السنوات السابقة تم معناها المشروع هذايا إعداده، ولكن ثم وقتها وقع خطأ بروتوكولي، كان ثم تمويل كنت تذكره تمويل بريطاني، وقع خطأ بروتوكولي فتوقف المشروع. واليوم احنا ندعو إلى فتح الباب هذايا إلى البحث على التمويل لهذا المشروع، لأن اليوم هذه الباب الوحيد اليوم اللي ينقذ جابس والواقع الصحي في جابس، لأن اليوم بكل خليني نقولها بكل صراحة أخت وداء، اليوم كان المفترض أن يكون المستشفى في جابس أفضل مستشفى على مستوى الجمهورية. اليوم جابس المفروض أنها تحظى بأفضل مستشفى على مستوى الجمهورية. علاش؟ لأن اليوم على مدى 50 سنة تعاني من أثار تلوث بيئي بري وهوائي وبحري. كان اليوم من الإنصاف ومن العدالة الحد الأدنى أن تكون جابس على مستوى الصحة تكون لها أفضل مستشفيات من ناحية البنية ومن ناحية التجهيزات ومن ناحية الكفاءة الطبية، لكن للأسف نشوف اليوم أسوأ المستشفيات على مستوى الجمهورية هي في ولاية جابس، في مقابل أنها عانت 50 سنة من التلوث. اليوم ما هوش نزيع هذه جابس، ما عندهمش نزيع على اقتصاد بلادهم، ولكن اليوم كنت ننصت جيدا إلى سيد النائب اللي كان يحكي اليوم سياسة الحكومة متوجهة نحو الترفيع في الإنتاج، فمعناها اليوم لا
2: جوز قروض للترفيع في الإنتاج فعلا. هاي
3: أعطيك الصحة، يعني اليوم التوجه نحو الترفيع في الإنتاج ومزيد من التلوث، معناها اليوم ما تمش رؤية سواء للخارطة الصحية اليوم. هذا اليوم للأسف الشديد هذا أبسط حق وأبسط واجب للدولة التونسية وخصوصا وزارة الصحة نحو أهالي جابس. الخارطة الصحية مهترئة، الخارطة الصحية تعاني، والنداء اليوم نوجهه للسيد وزير الصحة. السيد وزير الصحة استبشرنا بقدومك إلى هذه الوزارة، وشفناك سيد وزير في أغلب مستشفيات الجمهورية إلا مستشفى جابس. اليوم نطرحه السؤال هذا للأسف الشديد، اليوم تقرير جهوي بطلب من رئيس الجمهورية لتخصيص أو إعداد أولويات الصحة في جابس لم تستجب الوزارة. هذه أسئلة اليوم نطرحها اليوم. اليوم هل هي سياسة مزيد تهميش لولاية جابس أم ماذا؟ معنا اليوم أسئلة الحقيقة شارع جابس يطرحها، وإحنا اليوم كنوب نطرحها، ما عندناش إجابات، ننتظر إجابة من السيد وزير الصحة. الحد الأدنى كان المفترض عقد مجلس جهوي للصحة يترأسه السيد وزير الصحة على مستوى ولاية جابس. الخارطة الصحية تعاني على مستوى جابس، واليوم كل الجهات صحيح عندها مشاكل على مستوى الصحة، ولكن جابس معناها معاناتها مضاعف، يعني اليوم على مستوى واقعنا الصحي وعلى مستوى واقعنا البيئي. للأسف الشديد اليوم ما وقعش الاستجابة لهذا، وهذاك علاش كان نداءنا اليوم على مستوى مكيفات قسم القلب توجهنا بأهالي جابس والمواطنين جابس ولرجال الأعمال في ولاية جابس. اليوم المستشفى يناديكم، لأن المستشفى والقسم القلب بالذات هو ملجأ الزوالي واللي لبس عليه الناس الكل اليوم محتاجة إلى هذا القسم، خاصة أنه يضم كفاءات. اليوم معنا رئيس معنا القسم الموجود جامعي من أعلى مستوى، إنسان ممتاز جدا ككفاءة وكأخلاق، والحقيقة الإطار الطبي والشبه الطبي اللي موجود ربي يكون في عونهم، إنهم ناس تخدم في الظروف هذه، ناس معناها تناضل بالحقيقة في الوضعية الصعبة، ولكن اليوم لابد من لفتة حقيقية لمستشفى جابس، وخاصة اليوم نحكي على مستشفى القلب في هذه الظروف المناخية الصعبة، عدم وجود مكيفات لمرضى القلب يطرح
2: أكثر من تساؤل. فوالا إن شاء الله يكون فما إن شاء الله يكون فما تجاوب، معناتها جابس بلاد الخير وأهل الجود والكلام، ما تعرفش باش يخليوا المستشفى نتاعهم في الوضعية هذه هكا ولا نتصور أنه التكاتف وحتى اليد في اليد شو يسوى، هو كليماتيزور معناتها 1.5 مليون، فما ناس قادرة حتى تعطيك 10 أو 20 كليماتيزور للسبيطار في الآخر باش يربح على الخير. أنا نتفكر تصويرة زملائي وقت اللي زميلنا في مزيكة فام حسين دبابي شو ربي يقيم صغيراته معناتها عاجلا يا ربي معناتها بصحة جيدة وقت اللي عملوا أكسيدون في الـ في الـ في الأوتوروت في في في جابس ومشاو الزملاء تصدموا في جابس كيفاش مستشفى بالطريقة هذيك في منطقة صناعية تعد الأكبر على المستوى الوطني كيفاش المستشفى ما فيش معناتها مخدد ما فيش ملاحة في جدد ما فيش كليماتيزورات فما كليماتيزور تبرع به مواطن خاطر أمه رقدت في السبيطار جاي من الخارج لقى أمه رقدة في السخانة مشاش راك كليماتيزور وركبه وقعد لتو الناس تدعي له بالخير معناتها دعوة الخير نجم تقعد صدقة جارية الناس اللي تحب تتصدق وغيره تمشي للسبيطار تحط فيه تبرد على كل مرضى اللي غاديك راهي تقعد لك دعي وتخير معناتها على طول هكا ولا لا سيد أحمد
3: أكيد أكيد أكيد أختي هدى وبارك الله فيك على على على الاهتمام بالملف والله ونحب من خلال المنبر ديوان فهم من وجهة معناها نداء أخير لكل أهالي جابس ولكل من يستمع لنا على أمواج ديوان أفهم اليوم المستشفى وقسم القلب راهو قسم الناس الكل واليوم كنا محتاجين لطف وربي يعفو الجميع كنا نحتاج للقسم هذايا فاليوم راهو المبادرة منكم الناس الكل باش نوقفوا مع بعضنا باش نوفروا هالعدد من المكيفات للغرف وللمرضى اللي موجودين غادي هذايا أقل واجب نجم نعملوه لجهتنا والأهلنا ومالينا في قسم القلب في المستشفى جيبس
2: إيديا مع إيديا نجم نعملوا بارشة حاجات إن شاء الله الناس الكل يا ربي تتضامن وتتفاعل مع الموضوع هذايا شكرا عضو المجلس المحلي بجيبس أحمد قفري شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا تقابلوا إن شاء الله في موعد أخرى حنا موصلين معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين بعد الأخبار
0: ما تبدلش الموجة

0: ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش نيوز
6: موجز الواحدة. ديوان اف ام عسلمة. الغرفة الوطنية لتجار الدواجن ولحوم البيضاء تدعو إلى مراجعة عاجلة لأسعار البيع على مستويات الإنتاج والتوزيع والتفصيل لتغطية الخسائر المالية التي تكبدها المهنيون مؤخرا. وأفاد رئيس الغرفة إبراهيم النفزاوي خلال تدخله في برنامج منك نسمع بأن القطاع يسجل تراجعا في الإنتاج بحوالي 50% جراء تأثيرات المباشرة لموجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي.
7: أشهر أو سنين سوف قاعدين بيعوا بالخسارة. وعيب رأي إذا كان الإنسان كمنتج يبيع بالخسارة يخسر مرة الأولى نخسر مرة ثانية ما عايز ينجزم بس يواصل. كنا حكينا على المنتجين تاع البيض. المنتجين تاع البيض رأي قاعدين يتنفسوا بالباي لازم نشوفوا حلول. شو كعبة العظم تتباع بمئة فرنك؟ شو حارة العظم تتباع بخمسمية؟ هل يعقل الكلام هذا؟ إذا كان أنت تبيع بالخسارة ذيك المرة الأولى مرة ثانية في المحل، وإذا كان في محلك راهو يحب لك 3-4 سنين بس ترجع. إن شاء الله يسمعونا وإن شاء الله يفهمونا ونقعدوا في الطاولة مع بعضنا المتخلين ثلاثة، إحنا منتج وزود وتاجر توصيل، ثلاثة نقعدوا مع بعضنا ونشوفوا وندخلوا معنا الإدارة نسبة رؤوس النوم.
6: حملة توعوية ميدانية انتظمت بمحطة الاستخلاص الفجة تحت شعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، وذلك في إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية بتنظيم من الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا والإدارة العامة للغابات بالشراكة مع شركة تونس لطرقات السيارة. تهدف هذه الحملة وفق بلاغ صادر عن الشركة إلى توعية مستعملي الطريق بمخاطر بعض السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق من خلال التحسيس بضرورة تجنب رمي أعقاب السجائر والقوارير البلاستيكية والزجاجية والمواد العاكسة أو القابلة للاشتعال لما قد تشكله من خطر على الغطاء الغابي والثروة الطبيعية. الإدارة العامة للأداءات تعلن في بلاغ أن اليوم الثلاثاء هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. في العالم، وزير الدفاع في الاحتلال كاتس يقول إنهم يريدون بشدة مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية، لكن الولايات المتحدة لا تسمح بذلك في المرحلة الراهنة. وأشار كاتس إلى أن الطائرات الأمريكية تقلع من الاحتلال لشن هجمات على إيران والإيرانيون يعرفون ذلك، مضيفا أنهم دمروا 70% من قطاع غزة ونقلوا نموذج غزة إلى جنوب لبنان. العشرات من أصحاب الودائع المالية في لبنان ينفذون اليوم تحركات تخللها إضرام النار أمام مصارف شمال العاصمة بيروت للمطالبة باستعادة أموالهم واحتجاجا على عدم إيجاد حل لقضيتهم. وخلال وقفة دعت إليها جمعية

0: راديو نفاق. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. ماضي ساعة و14 دقيقة على موجاتنا، واصل معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين. نحكيوا على اجتماع وقع في وزارة الصحة يوم امس لإيجاد الحلول او لاقتراح الحلول لتجاوز أزمة الطاقة اللي عشناها الايامات اللي فاتت. شنو مخرجات هذا الاجتماع؟ شنو ابرز النقاط اللي تم تداولها في هذا الاجتماع؟ نحكيوا في الموضوع وتفاصيل
0: ديكريبتاج.
2: ضيفنا في المباشر نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة سيد أحمد الدوس. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: شكرا على قبول دعوتنا. مرحبا بك، أهلا وسهلا. الاجتماع صار في وزارة الصناعة، كنتوا حاضرين في الاجتماع هذايا. هي جلسة استماع كان حضر فيها وزير الصناعة صلاح الزويري، كاتب الدولة انتقال الطاقة وائل شوشان، رئيس المدير العام للستيك، مدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، مدير انتقال الطاقة بالوزارة، عدد من الإطارات في الوزارة. أيضا كنتوا حاضرين أيضا كمنظمة في الاجتماع هذا. شنو اللي صار بالضبط؟ شنو الحلول اللي خرجنا به؟
3: وفي البداية خليني نبدأ معناها ملاحظة شكلية ماهيش ياسر جميلة، ولكن لازم نقولها في البداية ومن بعد نجيك لحاجة ثانية. في البداية التوقيت متاع الاجتماع في تقديرنا كان ياسر متأخر، لأنه هذايا مع سيناريو نبهنا له عن سنين، وحتى الحقيقة كل الناس اللي فعلة في الميدان ستيك وغيره، يعني الناس كل عارفة، الناس كل حاسة أنه ستيك ما عندهش قدرة إنتاجية كافية، وذي كل عارفين أنه البارك متاع الكليماتيزور ماشي بيزيد، يعني والسخانة في العالم كل قاعدة تزيد مش كان في تونس. ظهر الطلب على الكهرباء في الصيف، ثم بوانت كبيرة مش تجي في الصيف الجاي. وإحنا كنا في نهار 8 أكتوبر الفارط، يعني في 25 قدمنا دراسة للوزارة فيها من السيناريوهات وفيها برشة من حلول. على كل حال كنا نتمنى أنه تكون الجلسة في جانفي أو قبل فتاتر، كنا النجم نحد شوية من الأزمة، ولكن فهم يتاركوا جميع بهذه
2: الملاحظة الشكلية أي على توقيت الاجتماع.
3: بالضبط. الواحد الملاحظة الثانية اللي هي الحقيقة جيدة، معنى موضوع الاجتماع كان واضح. يعني موضوع الاجتماع هو
2: كان دقيق، معناته
3: كان دقيق الحلول للصائفة المقبلة.
2: اي
3: باش ما يقصش الضوء. واضح، خلنا نحكيه بالدرجة. واضح ان الحلول باش ما يقصش الضوء الصائفة المقبلة، لانه اليوم تقريبا اغلب الحلول اللي مطروحة فوق الطاولة تاخذ سنوات لانجاز، مثلا المحطة النووية مثلا لانتاج كهرباء تاخذ تقريبا 15 20 سنة، انه ستيك تبني دوتر سنترال كيما اللي في صفاقس ولا في سوسة ولا غنوش ولا رادس ولا غيره، هذوما كل محطات فيهم دراسات وطلبات عروض وغيره، وتاخذ أقل شيء يمكن معناها خمسة سنوات. الميزانيفو متاع الريزو وغيره، يعني في الحقيقة أغلب الحلول اللي تنجم تقسمنا الحدة هذه من الشيء اللي صار في الأسابيع الفارطة تتطلب سنوات. وبطبيعة معنا أخيب سيناريو أنه نبدأ في المشاريع في إنجاز المشاريع هذه الكل، ولكن الصائفة المقبلة يزيد الطلب على الكهرباء أكثر، لكي ما تزور ماشين يزيدوا ونلقار، وإحنا في وضع محرج أكثر.
2: معناتها إحنا مش نقعدوا في الوضع هذا الصيف الجاي؟
3: صحيح، هذا هو السؤال. هذا أول سؤال، شنو حل للصائفة المقبلة، أو شنو ما لزوتي لليوم عنا معنا بني دينا اللي نجموا يمكنونا الصائفة المقبلة من تفاتي معنا السيناريوهات. والحقيقة الكلام كان ياسر إيجابي، وحسينا ثم رغبة جدية من السيد وزير أنه مستعدين لكل شيء. أعطينا شنية الحلول اللي بطبيعة مش نقدموا احنا، هم من بعض مش معنا مش يختاروا منها أو مش يعملوا الوحدة الاربيتراج. ويقول لك الدولة كل راهي على ذمة الحلول هذه، إذا كان هي فعلا تنجم العام الجاي تحد أو تنقص الأزمة الطاقية اللي ما نريناها. وفي هذا بطبيعة الحال دار معنا النقاش، كان الحقيقة نقاش جيد وكان نقاش صريح. تقريبا احنا كنا سمعنا، انتم اكيد سمعتوا المقترحات متاع منحة على البطاريات أنه يولي سعرهم أرخص. سجلنا تحفظ كبير على الفكرة هذه. هي الحقيقة علاش
2: هو المنحة جديدة. تم اقتراحها في الاجتماع معناتها؟
3: هو ثم شكون اقترحها، ثم حتى شكون اقترحها، تخفيض المعاليم الديوانيه على البطاريات.
2: هذاك الغرفه نتاع الفوتوفولتايك، وكان معايا حاضر معناتها، قال الدوله على القليله لازمها 50% معناتها تمشي في الدعم.
3: اي صحيح، هو معناها ديما نرجعوا المشاكل الصعيبه والمشاكل الكبيره ما تتحلش راه أولا سنين. معنا نبعدوا من الوهم ومن الغير.
2: خلينا نكونوا صراحة، خلينا سيد أحمد، خلينا نكونوا صراحة، معناتها الأزمة متاع الطاقة العام الجاي باش نعيشوه،
3: هو إذا
2: كان نعاودوا نعيشوه بنفس الحدة مش بنفس الحدة، ما باش نعيشوه.
3: إذا كان مسير شيء منا للعام الجاي أكيد باش نعيشوه.
2: نجمو تصير حاجات معناتها تنقذ الموسم.
3: ولا أمشي جيو توا، أعطيني ملاحظة اللي قلتها أنت الأولى ومن بعد نمشيو
2: نمشيو للدعم تاع البطاريات. علاش قلت لا
3: الدعم تاع البطاريات؟ احنا شو هدف من الاجتماع؟ انه الضوء ما يقصش.
2: اي
3: مش الهدف انه وقت اللي يقص الضوء انت خاطر عندك فلوس تنجم تعمل بطاريه. اللي عنده فلوس نجم يعمل بطاريه، يعملها بالمنحه ولا بلاش. واضح، اللي يحب يعمل بطاريه ولا جروب بالليسانس ولا بالغاز له ذلك اليوم والبارح وغدوه. مش هذا موضوع الاجتماع. موضوع الاجتماع انه يعطينا حل باش الضوء ما يقصش. مش تعطي اي حل اخر انت فيه مصلحه خاصه، لانه انت مثلا فرضا مورد، مثلا انت عندك مصلحه في توريد منها بضاعه معينه، ماذا بيك لو كان الكلفه نتاعها تطيح مثلا؟ هاي. حقك هذايا، اما هذايا ما ينفعش المجموعه الوطنيه.
2: انتم تحاولوا تلوجوا على حلول فلا تنفع على الكل.
3: هذا هو معنى موضوع الاجتماع، هو كيفاش العام الجاي نقسم الحده، مش كيفاش نمتعوا 1000 ولا 2000 شخص انه وقت اللي يقص الضوء هما
2: عندهم
3: يبدا عندهم ضوء. واضح تكوردو.
2: لكن كي هما يبدا عندهم ضوء ما ينقصش شويه من الضغط على الريزو نتاع ستيك؟
3: هو مش يستعمل البطاريه نتاع وقتاش؟ وقت اللي
2: يقص الضوء
3: بالضبط. دونك هو شنو علاقته بال؟
2: فما ناس تقولك علاش الناس اللي ما عندهاش الفوتوفولتايك في دارها علاش ما نعطيهمش هما يعملوا ستوكاج باش ينقصوا على الريزو؟
3: هو هاي. هو سمحني، هو ديما اي فكره ديما اللي مش تقدمها انت تنفع تسيق ولا تقص الضوء ولا تقص الضوء؟ اذا كان هو مش يركب في داره كيما قلت لي من غير فوتوفولتايك ما ينجم، هو واضح ينجم يعبي البطاريه نتاعه من الريزو ستيك. واضح وقتاش مش يستعملها؟
2: يقص الضوء. فوالا معناتها فلت تولي فماش تكافؤ فرص في الموضوع. هاي
3: بطبيعه الحال ما فماش تكافؤ فرص، وباقي ما يحلش المشكل. معناها هو الموضوع الاجتماع ديما نرجع نقول لك كيفاش الضوء ما عادش يقص. هذا هو في الاخر بكل. احنا قدمنا في البارحه معناها دراسه ظهرنا فيها انه الجدوى من الموضوع هذايا نتاع البطاريات، ما نحكيوش على الوحش الشمسيه ولا شيء يحسم الحقيقه في اجتماع بالقيمه هذه وفي الازمه هذه، والواحد يفكر في واحد مكاسب شخصيه الحقيقه ما يليقش معنا. فهمتني؟ احنا عطينا في الاخر بكل كيفاش ما يقصش الضوء. احنا قدمنا البارح مع الدراسه انجزناها، هي انسبيري من الدراسه اللي قدمناها في اكتوبر الفرد. واضح، خذينا منها البارتي اللي تهم الوضع الحالي وعملنا لها زدنا فيها بعض التفاصيل وحطينا حتى في سيمولاسيون. لو كان نركبوا مثلا، نعطيك رقم انت جوست باش تاخذ فكره الواحد، لو كان نركبوا احنا مثلا 100,000 بطاريه واضح اللي هي بطبيعه مش بحل مشكله، فرضا نركبوا احنا 100,000 بطاريه ل 100,000 مواطن باش يقص الضوء عليهم، هم يقعد عندهم الضوء و3 ملايين و900 عائله من الاخرين يقعدوا هذوكم في الظلام. هذه تقريبا كلفه المنحه نتاعها تقريبا 600 مليار.
2: يعني اعباء جديده على المجموعه الوطنيه.
3: اعباء جديده باش مش الاخر بكل ما تفيد بشيء ولا
2: مش تفيد. اي باش خرجنا في الاخر.
3: احنا شو اللي قدمناه؟
2: هذا
3: هو. عنتوا اللي ما قدمناه انه البطاريات لازمه اذا لو ثم عدد ذكي. شو الفرق؟ تقول لي علاش شو دخل العدد الذكي؟ ولهنا العدد الذكي اهم من البطاريه تجي من بعد.
2: ما احنا عندنا مشروع على العدد الذكي اللي بدات فيه ستيك هكا ولا
3: بدات فيه ستيك بالضبط. احنا هذا فرضا التوانسه كل يوم عندهم عدد ذكي. واضح، نجم تجيك السائق أوقات الذروة، أوقات الذروة تقول لك سعر الكهرباء أوقات الذروة مش يغلى، مش يغلى برش. ولكن في الأوقات الأخرى في الليل مخر ولا الصباح بكري ولا غيره رخيص برش، رخيص رخيص. لو كنت أنت شو تولي تعمل؟ اللي شاهي باش يطيب بيتزا ولا طاجين ما عادش يعمل فطور، واللي يعمل عشاء هك، اللي مش تغسل دبشها ولا مش تحدد دبش ولا مش يشحن السياره كهربائيه ولا مصنع عنده خدمه وعنده كذا، يولي يحول
2: برتي معناتها ينقص الضغط على الشبكه في وقت الذروه. اي
3: لانه احنا رانا نزلنا ديما نذكروا الكريز راهي فقط من اسبوعين في العام ولا ثلاثة اسابيع، واضح. لو كانك انت كاستيك مش تعمل معناها واحد استثمارات كبيره بالاف المليارات باش تبني بارك كبير برشا باش ينجم يلبي الطلب فك الجمعتين هذوكم، راهو مش استثمار ذو جدوى. المفروض الناس كتبني سنترال كبيرة راهي باش تقعد عام كامل تخدم، وقت الكلفة متاع الكهرباء تولي قليلة. دونك احنا شو قلنا لهم؟ قلنا لهم اليوم عنا ديجا الشبكة الذكية في المصانع اللي هم يمثلوا 40% من الاستهلاك الوطني، مش شوية، واضح. وعنا التجربة تقريبا اليوم وصلنا 160 ألف مواطن منزل مركبين
2: عدد ذكي. هاي
3: هات نبدأ بهم، هات الناس هذوما، هات نقولوا لهم يا سيد اللي عندك مصنع، لو أنت تعمل بطاريات وتعمل طاقة شمسية وتجي للبطارية نتاعك اشحنها في الليل، في الليل مخ ما ثلاثة متاع الصباح مثلا ما ثماش باش طلب على الكهرباء، واضح. ما اشحنها وقتها واعطيني الضوء اللي شحنته، اعطيه هو لي ذاك في سيبه في ريزو ستيك وقت الذروه، واضح. وانت في النهار هاك عندك طاقه شمسيه، لو عندك فائض زاد كيف اعطيني، ومستعدك السيك نشري من عندك كهرباء هذايا بسوم يكون محفز، واضح. دونك هذايا لو تكون مال التعريفه محفزه جدا مش يصير عليها اقبال، واضح. الخطير في الموضوع انه لو كان نحفزوا على البطاريات من غير عدادات ذكيه رانا مش نقعدوا ديما في نفس المشكل، ومش تحل الازمه نتاع الكهرباء للاسف. النقطه الاخرى اللي هي زاد معنا مهمه، انه زاد راهو الانتقال الطاقي والا تخفيف الاحمال هذايا على ستيك وغيره راهو نجم يكون فرصه اقتصاديه. يعني لو اليوم الوزارة تهبط برنامج واضح تقول هاو العام الجاي قديش نسحقوا من البطاريات، والعام اللي بعده قديش نسحقوا من البطاريات، احتمال المصانع اللي عندنا اللي ديجا يصنعوا في البطاريات احتمال هما زاد ينجموا يوليو هما اللي ينتجوا. علاش ديما الحلول السهلة معناها نتاع التوريد معناها في اقل كلفة؟
2: يتم اخذوا بعين الاعتبار المقترحات هذوما باش يمشيو فيهم؟
3: والله هو توا البارح كانت هي اول جلسه الحقيقه،
2: ثم جلسات اخرى
3: ان شاء الله حسينا ثم تفاعل جيد من معنا من السيد وزير ومن كاس الاطارات، وعلى اساس باش نعاودوا نتقابلوا معنا تري بروشينمون باش نقدموا اكثر في التفاصيل المعنى التقنيه، لانه احيانا تحط انت فكره باهيه ومعنى بروجي مزيان وكل شيء، لكن جوست تفصيل صغير ما يعرفوش اللي من الناس اللي ماش في الميدان ينجم يعطل معنى بروجي كامل.
2: واضح جدا. ان شاء الله نراو كان الخير هيك. شو نقول لك معناتها
3: ان شاء الله؟ والله شوف اسمعني معنى اخر كلمه، راهو الواحد الاوضاع صعيبه ما تتحلش بحاجه سهله، وللاسف احنا اليوم اللي وصلنا له اليوم هو مراكمه تقريبا تاع 8 سنوات سياسات طاقيه خاطئه، وهذا كلام عندنا سنين قاعدين ما نقولوا فيه، وديما الناس يقولوا لا وهتاو تشوفوا كذا. اليوم ما نبين بالكاشف انه الشيء اللي ما وصلنا له اليوم للاسف عملنا على الاجانب باش هما ينتجوا لنا الطاقه، في الاخر لا الاجانب انتجوا ولا خلينا التوانسه
2: ينتجوا.
3: وهنا اليوم دقيقه تجي انت تونسي يركب اليوم طاقه شمسيه يقعد بالاشهر ما يستنى باش يجي يبدلوا له العداد. المصانع القانون المجمعول حاليا يصعبها جدا للمصانع انهم يركبوا طاقه شمسيه. البارح الحقيقه حسينا ثم رغبه وثم من اراده كبيره باش قال هذا كل النجمو ما نصلحوه والنجمو نعدلوه. الكره اليوم عندهم، احنا عطينا اللي علينا، النجمو نزيدو نساهموا نعطيهم اكثر تفاصيل التقنية باش البرامج هذه متتحط على سكة صحيحة باش إن شاء الله النجم نقوله الصيف الجاي النجم حتى كان ما نجحناش باش الضوء ما يقصش حتى كان يقص يكون من أقل حتى من السنة إن شاء الله.
2: شكرا أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة ترسير طاقات نظيفة، شكرا لك على كل هالتفاصيل هذية وصل معك بشوارنا. مرحبا، نحكيه على استكمال جميع مراحل وإعداد ورق الكتاب المدرسي، موضوعنا تتفيت
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
4: صيف معنا It's fun time،
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستار. فن تايم كنا مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام.

0: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: اش مازال على العودة المدرسة يظهر لي يدخل قوت يبداو الأولياء الكل يفكروا في الكتب وفي الكراسات وفي الأدوات. والسؤال اللي يطرح: حاضرين كتبنا، حاضرين كراساتنا؟ هذا هو معناتها باش يزربنا الوقت ولا حضرنا روحنا على بكري؟ هات نحكيو في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين سيدة سامية البريكي، مرحبا، أهلا وسهلا، شنحوالك؟
2: مرحبا بيك، مرحبا ومرحبا بكل مستمعي اذاعه ديوان فهد.
1: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا. وين وصلنا في مراحل اعداد ورق الكتاب المدرسي؟ حضرنا رواحنا، شنو وضعيتنا؟ قلتي
2: واكيد هو التحضير يبدا من اول معناها السنه الاداريه مش السنه الدراسيه، دونك فما تحضيرات اللي هي اولها توفير الاعتمادات، اقتناء المواد الاوليه باش نكونوا ان شاء الله جاهزين معناها في توفير الورق اللي هو خاص بالعوده المدرسيه. في الاطار هذا احنا الحمد لله امس يعني اختوفينا انتاج كامل الكميه اللي مناطه بعهدتنا اللي مخصصه لطباعه الكتاب المدرسي اللي هي تقريبا في حدود 5446 طن. هذه الكميه معناها اللي خذينا في شانها شهاده تكفل من قبل المركز الوطني البيداغوجي، بيسكو هو معنا الوسيط بينا وبين المطابع اللي تتولى طباعة الكتاب المدرسي. دونك نسبة التوزيع مع تقريبا في حدود 88%. عنا توا مخزون في الشركة في حدود 600 طن، هو عزمة الحرفاء عند الطلب يعني باش يستوفوا طباعة الكتاب إن شاء الله معناه وحسب المأمول، ممكن نورمالمون يعني خلال شهر أوت، بداية شهر أوت يكون طباعة جميع العناوين ويبدو التوزيع.
1: العناوين إن شاء الله تكون جاهزة مع بداية شهر أوت.
2: فعلا احنا كشركة استوفينا انتاج
1: خدمنا خدمتنا واعطيناهم
2: ان شاء الله. هو دي انبخاسيب هما وكور معناها قاعد يصير الطباعة والتوزيع حتى من قبل الصندوق من المركز الوطني البيداغوجي. دونك ان شاء الله كما عملنا والمعنى ان شاء الله تبدا المعنوين كل حاضره اول معنا خلال شهر اوت وتصير التوزيع وما فماش مشكله في الكتاب تبارك الله
1: ان شاء الله يا ربي. هذا معناتها الخدمه نتاع الشركه الوطنيه لعجين الحلفاء ولا ورق الكراس عندكم ولا مش عندكم؟
2: الكراس كيف كيف عنا، واحنا معناها تم تكليفنا بإنتاج 5000 طن من الورق المعد لصناعة الكراس المدعم. نحن اليوم بدينا إن شاء الله في عملية معناها خاطر ما فما صيانة نوع من لتحويل معناها الوحدة صنع الورق للماكينة، دونك بدينا في إنتاج الورق إن شاء الله باش يكون الإنتاج والتوزيع في نفس الوقت، يعني باش نحاولوا نختصروا معناها الأجيال ونربح وقت باش يكون الكراس متوفر في بداية السنة الدراسية إن شاء الله.
1: معناتها توا كملنا الكتاب باش نتلهاو بالكراس المدعم.
2: بالضبط يعني الكراس مش كيما الكتاب، يعني بداية السنة الدراسية لازم كل العناوين موجودة والكتب موجودة. الكراس هو يتوزع حتى في خلال السنة الدراسية معناها ما
1: حتى وسط العام يلحق معناتها.
2: أكيد لا معناها هو باش تكون الكميات
1: أي نعرف أما تنجموا نقولوا معناها
2: تكون يتباع وفي غير ميزور، معناها التلميذ يشري كراس في كل وقت في وسط العام في أول العام في آخر العام يعني يزم يكون متوفر. على ذكر هو حتى 5000 طن هي فيها منها 1000 طن كمخزون استراتيجي، معناها طلبت وزارة التجارة باش تأمن وجود الكراس معناها خلال على مدار السنة الدراسية.
1: وهذا بعد الكمية هذية نفسها متاع السنوات اللي فايتة زدنا نقصنا نفس الكمية تقريبا؟
2: الكراس نفس الكمية تقريبا
1: والكتاب
2: تقريبا في نفس
1: المستوى معناتها تقريبا. شكرا لكم، يعطيكم الف صحه وشكرا على كل التفاصيل سيده سامية البريكي رئيس المدير العام للشركه الوطنيه لعجين الحلفاء والورق بالقصرين. تحياتي لك ولكل العاملين في الشركه هذيا. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا، مدي ساعه و34 دقيقه على موجاتنا.
0: الخدمه في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوالي الناس، الجديد والاخبار.

0: شي منك نسمع. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا اهلا وسهلا، تحياتي للناس الكل مصين حتى للماضي ساعتين، ماضي ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجاتنا. جلسة عمل في صفاقس كانت للنظر في الفتح الفوري لشواطئ تبارورة، شنية النتائج متاعها، شكون حضر فيها، شنية الوضعية، نحكي في الموضوع تتسويتا.
0: ألو أنفو،
2: الناطق الرسمي باسم المجلس الجهوي بصفاقس فريد السلامي، مرحبا بك اهلا وسهلا، شنحوالك؟
3: مرحبا كيف متابعي ديوان اف ام.
2: شكرا، حكينا فيه الموضوع. هاي تفضل.
3: اختي الغاليه، انا الناطق الرسمي كنت في المسجد الجاي باعتباري بمناسبه اعداد مخطط التنميه، لكن توا لا، انا مش بسيفتي نائب عن سقف المدينه باش نقوم بالتعليق على مخرجات جلسه العمل التي اللي صارت امس في المسجد الجاي بولايه صفاقس.
2: نائب المحلي عن سقف المدينه.
3: ولا
2: مرحبا، تفضلي.
3: عايشك اختي. الحقيقه نشكروهم اعضاء المجلس الجهوي امس اللي نعتبروا انهم تبنوا نفس الموقف اللي تبنيه مجلس سقف المدينه بتاريخ 30 جوان اللي طالب بالفتح الفوري لشواطئ تبارورة. كان القرار نتاعهم والموقف نتاعهم متناغم ومنسجم مع توجهات نتاعنا ومع توجهات المجتمع المدني ومطلب الصفاقسيه، وخاصه احنا نعرفوا توا الوضع الحالي ونعرفوا الفقر الطاقي وانقطاع التيار الكهربائي وما فماش آلات تبريد، ولينا في حاجه ماسه وحاجه ملحه ان نفتحوا الشواطئ نتاعنا القريبه من الحضر اللي هي منطقه بحر لصيق شاطئ الكازينو. يعني فتح شواطئ تبارورة أصبح ضرورة ملحة، وعلى السلطة تحمل مسؤولياتها في هذا الفتح باعتبار غياب أي مبرر قانوني يسمح لهم بالغلق. ونأكد ونرجع للإطار القانوني، هو القانون عدد 73 سنة 95 لا يخول لهم ذلك، أنهم يحرمونا من شريطنا الساحلي. يعني توا صفاقس تنادي بصوت عالي بعد موقف المحلي وجميع النواب باختلاف انتماءاتهم المجلسية والمجتمع المدني حتى الإعلاميين الكل مع الفتح الفوري. علاش مع الفتح الفوري؟ وكنا رانا كنا نعبروا عن غضبنا واستياءنا من القرار اللي اتخذته وزيرة التجهيز والإسكان آنذاك اللي هي توا رئيسة الحكومة اللي هي ما قررتش فتح تبارورة. نعيب عليها الحقيقة القرار هذا يعتبره اعتباطي وغير قانوني وأثار حفيظة وكما نقولوا غضب من جهة صفاقس. توا حان الوقت أن المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم ويطبقوا القانون ويمكنونا من الشواطئ نتاعنا الحقيقة.
2: فوالا هذا المطلب. باهي، في الاجتماع شنو صار؟ قل لي النتيجة.
3: حضر
2: نددنا وكهو معناتها ولا شنو بالضبط؟
3: أنا نزيد نأكد لك حتى اللي حضروا أمس الممثل عن وكالة شريط ساحلي وحتى الممثلين على شركة تبارورة راهم هما مع الفتح. قل لك احنا الاشكال اللي احنا فيه كيفاش نحافظوا على المعدات والتجهيزات نتاعنا؟
2: فما حراسة ولا؟
3: انا نحب نعرف عندهم حراسة بلي التجهيزات اللي عندهم شنو هما، نحب نعرف قداش من آلة جارفة، نحبوا نفهموا التجهيزات حتى مقر إدارة. واحنا نشوف احنا تو بريس تو زوج عقود ما لينا حتى شيء، ما لينا حتى تقدم. يا سيدي عندهم 420 هكتار يتحكموا فيهم يستصلحوا امورهم، لكن الدي بي ام الشريط الساحلي راهو ملكنا. ونزيد معلومه اخرى انه الشريط الساحلي اللي يسيق لشاطئ الكازينو هو الاقرب للحذر، ونعرفوا احنا الشريط اللي داير الحذر هذاك ماهيش من الفئات الميسوره الحال، يعني ما عندهمش هما ما عندهمش امكانيات ماديه انه باش يمشي لك للمهديه ولا المستير ولا السوسه ولا حتى باش يتنقلك للشفار. نعيشوا احنا تو نشوفوا احنا اللي شوفوا
2: قلت لي اللي حضروا هذوما القرار بيد شكون سي فريد؟ القرار بيد شكون؟
3: يتبردوا في الشواطئ نتاعهم.
2: القرار بيد شكون؟
3: القرار يروح ومكانه هو. عرفنا مع السلطة المركزيه السيد الوالي مشكور دخل المره اللي فاتت على موقف مجلس فقس المدينه كي اقر الفتح الفوري كان ايجابي في التعامل. الحقيقه خاطر كل واحد نعطيه حقه كان ايجابي في التعامل. قال انا مع المصالحه ومع توجه جديد نتاع جهه صفاقس مع المصالحه ونخدموا عليها هذيا كيفاش نقوموا بالفتح. هذيا توا شريك التبروره ما الحقيقه معناتها ما شفناهاش انها لقدمت بالمشروع وحرمتنا من بحرنا لمده اكثر من زوج عقود. الى متى احنا باش نقعدوا ننتظروا؟
2: والله مش انا مش منجاوبك على السؤال هذا لان انتم عملتوا جلسه بعد الجلسه مع تسفريد بعد الجلسه
3: هاي فعلا هاي بالله عايشوقتي نكمل كلامي. رئيس حكومة الحالية اخذت قرار هدية سنة 2023 وقت عقدنا جلسة في فتح الشواطئ والناس الكل طالبت فتح شواطئ تبارورة. سيدي المكلف بالمشروع تبارورة هذية حتى يشاور وزير التجهيز والسكان اللي هي رئيس حكومة اللي قالت لما تتحجج نحافظوا على المعدات. ليش يوم المعدات اللي عندهم نحب نعرف
2: نفس الإجابة جات
3: قديش قيمتهم المالية اللي هي تخول لهم ياخذوا قرار باش يحرموا شيء كامل
2: نتحرك. هذا كان في 2023 نحكي على الإجابة نتاع سنة ما فهمش إجابة 2026
3: ولا احنا ننتظروا الحقيقة
2: تنتظروا فوالا واضح
3: القرار احنا اخذيناه يا سيدي طبقوه نفذوه وكل واحد تعمل مسؤوليته واللي قاعدين يعملوا فيه غير قانوني
2: شكون باش ينفذوا القرار شكون باش يفتح تبارورة
3: تبرورة بطبيعتها من مسؤوليتها كشركة عندها تجهيزات وهي اللي أغلقت هي عم تسويتها الترابية هي نجحت أنها تعمل ستائر ترابية باش تمنعنا أن نشوفه بحرنا ولا نستعملوه إيه قل لك الستائر اللي عملتها تحولها مع أبعد على شركة السحرية وحولها مع روح وعندها تجهيزاتك اللي خايف عليهم وكان عندك سويت ستائر ترابية حاضرين حولهم
2: واضح واضح جدا شكرا يفضلك يعطيك الف صحه شكرا على كل هذه التفاصيل شكرا الناطق والنائب المحلي عن صفاقة المدينة فريدة سلامي شكرا لك على كل التوضيحات احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا ماضي ساعة و41 دقيقة على موجتنا
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوانا فام ديوانا فام عسلمة
4: عسلمة ديوانا فام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما احلى جوكم نحبكم برشا ديوانا فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
6: ديوانا فام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكتي الموجة صفاقس
8: على 91.2
0: تونس
8: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
8: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف أحلى. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي
2: مرحبا بكم أهلا وسهلا. ماذا في الاجتماع الأول لوضع ملامح الاستراتيجية الاتصالية والترويجية لتصدير زيت الزيتون؟ اجتماع صار في وزارة التجارة، شكون حضر فيه وشنية هي الملامح هذية؟ هات نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته. كان باش يكون ضيفنا يوم أمس لكن تعصفنا عليه الحقيقة لأنه الوقت ما قعدش برشا، نعتذر منه مرة أخرى. الخبير في السياسات الفلاحية سيد فوزي زياني مرحبا نورتنا. أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
9: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وتحية لكل مستمعين ديوانا فام، تحية ليك ولكامل الفريق.
2: شكرا، نعتذر منك أنا أمس كنت مش كنت ضيفي هكا ولا تأجل إلى اليوم. يفضلك مرحبا. قل لي شنو الاجتماع هذايا، شكون حضر فيه وشنية الحلول اليوم ولا شنية هي الاستراتيجية الاتصالية والترويجية باش نصدروا زيت الزيتون؟
9: والحقيقة أنا ليش مش نبدا، انا يعجز احيانا اللسان على التعبير على لانه تشوف انت اجتماع في قلب الصيف والاجتماع الاول في شهر جويليا في وزاره التجاره باش يحاولوا مش يرسموا يخموا في رسم استراتيجيه للترويج بلاد كيما تونس الثانيه في العالم، راهو نوعا ما يضحكوا علينا لانه احنا حق الاستراتيجيه مرسومه واضحه اما نواصلوا في تحسينها في تحيينها لانه العالم متغير. الاستهلاك يتغير في العالم، يرتفع يتحول من مكان إلى مكان، الأسعار تتغير، احنا نبدلوا سياستنا الاقتصادية والترويجية ونغيروها بحسب الظروف. أما تو مش نخموا الحقيقة، الحقيقة إذا كان هذا الاجتماع والبداية نتاعه، تخيل هذا الاجتماع الأول، تخيل معروف في العالم كامل الاجتماع الأول هو جيش نتعرفوا على بعضنا. أول حاجة ما نعرفوش كن هما الشخصيات الحاضرة من ما أقول لك كلام عام حضرة المنظمة يعني الهياكل ليك لكم موجودين في الوزارات هم بطبيعتهم وقاعدين يخدموا وظيفتهم الخدمة هما ديجا. أنت تحب تعمل حاجة جديدة من أجل تدعيم المسار هذايا، تلقى شي فرص جديدة، أفكار جديدة، إبداع جديد، راهو يلزم تصير كفاءات وتصير على منوال يعني ما يقع في العالم تشرك حتى اللي ما عندوش علاقة بزيت الزيتون مباشرة، لكن يجم يكون شخصية قوية اتصالية ولا في ماركتين ولا في الترويج تكون مكانه موجود. احنا ما نعرفوش التفاصيل من حضرة شوية تصاور خفيفة زوز ولا ثلاثة تصاور، التوقيت نتاعه نعتبره يعني هو بداية الفشل. التوقيت نتاعه تعمله في 17 ولا 18 جويلية وانت على ابواب الموسم القادم وفي الصيف اللي الناس مريحة والسيونسيليك وكونجيات، الاجتماع الثاني وقتاش؟ في سبتمبر في اكتوبر وقت مش يبدأ الموسم. انت تعرف الموسم نتاعنا راهو يبدأ هو صحيح في 1 نوفمبر على حسب التقريب، لكن يبدأ من اوائل اكتوبر لانه فما ما يسمى بالاصناف الاجنبية اللي تبدأ تتخدم بكري، واللي مش يحضر روحه راهو مش يحضر روحه في 1 نوفمبر باش يجمع ويصدر وإلى غير ذلك. مش يبدأ الاستعدادات على بكري، وقلناها قداش من مرة راهي الاستعدادات للموسم الزيتون يبدأ من أفريل ماي. ثم احنا ما عندناش موسم راهو زيت زيتون، راهو زيت زيتون 12 شهر متواصل، هو عمل دؤوب متواصل ما فماش. نقول الموسم صحيح للجني، هذيك عملية الجني، لكن في المنظومة كاملة برمتها هي انتاج، هي تحويل، وهي تصدير وترويج، وبالتالي 12 شهر العام علاش يدور. انت بالتالي اذا كانك تحب تخمم ماكرو معناها يلزمك ديما التفكير متواصل، هو مش تجيش تقول انا تو مش نعمل باشنا ونبدا يعني كاننا هكا نطمعوا في الناس ولا نعطيهم فكره او احنا لاهين بيك. تشوف التعليقات فقط، تعليقات تعبر على نفسها، توفقتوا يعطيكم الصحه ما تعملوا حتى شيء، فماش حتى نوت بوزيتيف. انا ما ريتش نوت بوزيتيف في التعليقات بكل انواعها، وبالتالي احنا ما نوعا ما ضحك على الذقون وعدم كفاءة مسؤولين حقيقة مع الأسف نقولها على ذمتي، يعني وزارة التجارة وزارة الصناعة وحتى وزارة الفلاحة عاجزين على أنهم ينظروا للمنظومة هذه كمنظومة هامة جدا في تونس قاعدة تجيب في عملة صعبة رهيبة. وكل أرقام خرجت أمس نتاع المرصد الوطني للفلاحة اللي على أنه الارتفاع متواصل ونجمو نحكيو عليه كلمتين، وبالتالي احنا معناه اش قاعدين نعملو؟ نجي في قلب الصيف ونقول نعمل لجنة شكون فيها؟ شنو هي أهدافك؟ تو مش نخمو في تصدير زيت الزيتون، تونس الثانية عالميا، الثانية عالميا على مستوى الإنتاج والتصدير، راهو حقنا نكونوا فخورين ونكونوا عندنا أشياء حاضرة وعندنا تموقعنا في العالم وسي، بل بالعكس نمشيتوا في التحسين في رؤية جديدة تتأقلم مع التغيرات الجيوسياسية. نبعد احنا عندنا حوالي 62 آخر أحصائيات دولة نبيعولها، تو العالم مفاف 62 دولة، مازال على الأقل عندنا 60 دولة أخرى نجم نبيعولها، ما نقولوش 190 ولا 95 ممكن فهم وحيد ما يستهلكوش تماما، لكن على الأقل مازال قدامنا المسار. سيدي اللجنة نقولوا هي فتح أسواق جديدة، تغيير الصبغة الاتصالية اللي هي فاشلة، الاتصالية نتاعنا راهو في الغالب والفاشلة معناها تحت المعدل، لأنه إحنا نمشيه البلدان اللي هي أوروبية خلي من الأسيوية ما يعرفوش تونس تنتش في الزيت، قلت لك قداش من مرة تتذكر في البرنامج في فرنسا وألمانيا وبحذينا لهنا والله تونس تنتشوا في الزيت انتم الثانيين، يعني يدوخوا. وبالتالي بعد كي تبدأ تعمل معاهم وتعمل لهم معنا حصة نتاع تذوق وتوريهم وتقول لهم إحنا على مستوى الأصناف عندنا جينية صنف وهو من هنا ويذوق ثلاثة أربع أنواع يدوخ، والله بالفعل نقولها بالتعبير الشعبي صارت لي في شرمي داخو بالقوة نتاع الموروث نتاعنا، بالقوة نتاع الإرث نتاعنا من الريشاس نتاعنا داخو. أنا حتكم هذا هاي في فرنسا بحذينا حوالي تقريبا في جنوب فرنسا داخشين كيفاش احنا عندنا هذا وعندنا 500 طفل في السنة وعندنا بيولوجي وعندنا معلب وعندنا حتى كين يشوفوه في المغازات يشوفوه في في في في ماركة واحدة تقريبا ولا اثنين، وين تبهوش أمام الواحد. أنت كيف تحب تحط ماركة ولا اثنين ولا ثلاثة راهو مش كيف تحطهم في المغازة، يسمك خطة اتصالية دائمة مستدامة، ما هيش تعمل ضربة وتمشي على روحك. الاتصال الآن والترويج وهذا ممكن ما فهموهش المسؤولين نتاعنا راهو هي حلقة مستمرة ودائمة وليست موسمية ظرفية مناسباتية على خاطر جينا أزمة. راك دولة ثانية في العالم على مستوى الإنتاج وإنتاج قاعد يتقدم وكل عام يتقدم، وفي نفس الوقت عندك تحديات ثانية اللي هي أنه برشا دول ادخل تو على دولة مصر وشوف ماذا يكتب على مصر على مستوى يعني الانتاج اللي هو قاعدين ماشيين في التكثيف على مستوى زيت الزيتون الزيت يعني على مستوى الزيت وليس المخلل اللي هم يقولون المخلل معناها زيتون الطاولة قاعدين ماشيين أشواط كبيرة يزحموا فينا كل ما عندكم ما تعملوا انتم ما لقيتوا كان هذاك شوفوا حاجات أخرى خلاها فما الدول الأخرى العربية هاي سوريا هاي الأردن هاي فلسطين هاي المغرب هاي الجزائر هاي تونس هاي ليبيا خليهم تلاقوا بحاجة أخرى مشوا في المخلل نتاع لا حبوا يزحموك في هذا وخلك سنكون إحنا الأوائل أكثر من هكا نقول لك علاش لو إحنا كي نحكيو نقولوا نحبوا نعمل استراتيجية قبل ما تعمل استراتيجية سيادتك أنت شفتي مقومات المنظومة في تونس يا سيدي مصر ينجوا ويصنعوا في معافر الزيت اللي هما نقيبا بعاد علينا برشا ينجوا ويصنعوا في معافر الزيت أنت المقومات الأساسية اللي هي إنتاج المعافر والقرارات نتاع البلور اللي عندنا فيه مشكل باش تجي متعلم لو من جير اخر نحبوا نعلبوا احنا شوف التناقض كيفاش علاش انا ندهش احيانا يخرج وزارة التجارة والصناعة وتقول انا مش نعمل حاجة قبل ما تعمل هذا وتعب في روحك وتلمد في العباد خمم في الاسس الاساسية الفونداسيون انت عندك معمل ولا اثنين عندنا معمل واحد ينتج القوارير الناس كل تعرفوا باش ينتج شنو القوارير اللي ينتج فيها يعني اغلب الناس قاعده تجيب من اسبانيا من تركيا يجيبوا من البانيا يجيبوا من دول اخرى من حتى من انجلترا يجيبوا في القوارير ويجيبوا فيها غاليه دونك تولي ما قدرتش تجي متزاحم دول اخرى على مستوى التصدير لانك انت ما عندكش انتاجك المحلي اول حاجه يعملوها الناس اللي عندهم انتاج محلي كثيف كبير في اي منتوج يقوموا بانتاج كما الالواح انت تحب تعمل فوتوفولتايك لازم تكون معمل نتاع الالواح ما يصيرش معناتها قاعده تجيب فيه من برا كيف كيف بالنسبه للزيت لازمك تكون معافرك شي تخلي المعافر على شيره فين القرارات تاع البلار مشكله كبيره انا نعرف المنتجين واللي يحبوا يصدروا اللي يلقاو في صعوبات كبيره والدبوسه الباهيه غاليه علاش ما نجوش لهنا علاش ما خموش هما سيادتهم يلمدوا الناس يقولوا هات نعملوا مصنع ثاني باش الانتاج يكون موجود كيفاش تحب تطور الانتاج نتاعك انت او نتحول بيك تو من الموضوع هذا للموضوع الثاني نتاع ارتفاع الصادرات ارتفاع الصادرات موجود خطر الانتاج ما شاء الله لحد الان فوق 350 الف وما زالت 4 شهور للموسم ويمكن نخلطوا عملنا 4300 مليون يعني ايرادات من عمله الصعبه يمكن نفوتوا 5000 ونخلطوا للرقم القياسي اللي عملناه مده سنتين 5200 مليون لكن الاسعار منخفضه نتاع الزيت شنو هو الاشياء السلبيه نوعا ما اللي انا قراءتي نوعا ما فيها زوز نقاط سلبيه عندنا في التصدير المعلب تقريبا هذيك الحدود خاطر يقول لك 13.2% راهي الاسعار منخفضه وبالتالي الفرق ما بين السائب والمعلب مش كبير برشا دونك نوليو نجمو نبيعوا معلب دونك نجمو نخلطوا حتى 60000 على حسب وزاره الصناعه 60000 يعني طن من المعلب لكن كنت ارتفع الاسعار شويه تو نعاودوا نتيحوا ثاني حاجه اخرى خلينا نقولوها للمره الالف اول دوله منتجه ومصدره للزيت البيولوجي اقرا البلاغ يعني واضح الطلين هم اللي يشريوا اغلب 39% من الكميه المنتجه الطلين ويخلوا فيها اغلب دهاء سائد مستفيدين يعلبوا فيها ويبيعوا فيها وانا حكيت معاك فيه الموضوع
2: لا يستفادوا هما من عمليه التعليب ويبيعوها ب 8 اورو نتفكر الاسعار هكا ولا
9: بيولوجي بيولوجي يكلف يكلف على الفلاح فما فلاحه في تونس خرجوا من لانهم ما قاوش رواحهم ولا قال لك انا ننتج ونبيع بالسوم هذاك ولا الفرق بسيط جدا التعب اللي نعمل فيه ولا واحد الى غير ذلك خاطر فما مواصفات باش تحافظ على البيولوجي نتاعك وفما فلوس تدفع
2: شو المطلوب البيولوجي اللي هو مطلوب في العالم اليوم والناس الكل تحب على البيولوجي هو مكلف شو لازمنا نعمله حتى انه الفلاح يواصل في البيولوجي ما تحكيليش على ذاك الاوراق ونعمروهم وحكيتكم الكل هاي
9: هكا الكل لازم نسهلوهم اللي هم صعاب لكن هاتي راس الحربه هي اللي تونس تجي تدخل بها للأسواق العالمية تدخل من خلال منتوجها البيولوجي هذه كلمة تونس الأولى في العالم تصديرا وإنتاجا هي في حد ذاتها حاجة نتاع ماركتين تتباع وبالتالي احنا ما خدمناش هذا ما يعرفوش أنا نأكد لك ما يعرفوش في العالم ما يعرفوش نبيعوا فيه صبة الزيت نبيعوا فيه صبة خلينا نقوله البيولوجي نبيعوا فيه صبة ما لا يعقل لا يعقل يعني اللي تحكي له
2: معناتها تونس تنجم تكتسح العالم بالبيولوجي
9: أنا وكان مثلا اول حاجه لازم تحافظ على المرتبه الاولى وتكون دائما خاطر هيك اللي مشي
2: سبب دليل البيولوجي يعني.
9: حاجه تقرا هيك اللي مش تدخلك للعالم وتجيب لك بعد الانتاج ناقص واللي تخرج الاكسترافياج وتخرج التمر وتخرج كل شيء في جره هذاك هيك لازم نحافظ عليه. ثاني حاجه يزلنا كان قالت وزاره التجاره نحبوا نركزوا على انه كيفاش نتموقعوا في العالم من خلال زيت الزيتون البيولوجي لانه العالم فيه الاوبئه الان وفيه والتحول على مستوى التغذيه ماشي البيولوجي والريزوني ها نقول يعطيه مساحة فهموا اللعبة هاي تركزوا على هذا. أما تقول لي مش نعمل لجنة اجتماع الأول باش نشوف كيفاش مش نخمه في الترويج والتسويق قل لك أنت خارج التاريخ يا سيدي خارج التاريخ راه اللي تقول فيه إذا لا يرتقي لوزارة ولوزير واجتماع وطولة واربعة كرسي ولا عجلين كرسي راه مش معقول لتونس. تونس تستحق أفضل. علاش تستحق أفضل نقولها ليس من باب الشعارات بل من باب الواقع لأن أنت عندك الماتير عندك الماتير أنت لوز ايش عملت بيه انت لو ايش عملت بيه ما عملنا بيه حتى شيء ناكد لك يتباع فراك وثم ما عملناش الحمله الترويجيه التسويقيه اللازمه بالمعايير الدوليه في العالم وناكد لك ان نسافر برشا وعشت البرة راهو تو البيولوجي ولات حاجه تقريبا مطلوبه مش من تو راهو من قبل عنده سنوات لكن احنا كاين ما نحبوش نعرفوا الحقيقه علاش تحب تبيعه لغيرك يستفاد منه كيفاش الفلاح التونسي تحب تحافظ عليه كيفاش يحب يحقق هامش ربح وبالتالي هيك علاش ان الموضوع اثر معنا الضحك نتاعي نوعا ما ومعنا في نفس الوقت الحسره كيفاش نجتمعوا ونعملوا وزاره بطمي طنيه باش تقول لي انا مش نعمل الاجتماع الاول للسياسه الترويجيه كنت عندك زيت الزيتون البيولوجي واحد فيه خلينا نقولوا بلغه التوالت واحد فيه ما عرفتش كيفاش تبيعه ما عرفتش كيفاش توفر للناس الامكانيات من خلال وزارتك باش يخرجوا ويعملوا الترويج والتسويق ونعملوا حاجات في تونس وحاجات البرة اذا غير ذلك باش نتعرفوا راهي رقم واحد عندها قيمه في العالم راهي هذه في حد ذاتها هي اداه للترويج احنا ما استغليناهاش ونتبعوا في القشور ونتبعوا هكا نعملوا حويجات سوبرفيسيال عندكش عندي ما يسمى انا سميتها في السياسه معناها الفلاحيه ولا السياسه الاقتصاديه عندكش عندي اوك عملت اجتماع اوك عملت ايش تعمل بيه الاجتماع خسرت الفلوس انا عندي انا لازم تمشي للاهداف وتلمد حولك كل ما هو عنده علاقه بالموضوع في الخارج والداخل راهو عندنا برشة توانسة البرة يجوا يضيفوا حتى نستلزم الأمر مش نستنجد ممكن نعتمد على خبرات أجنبية معينة في ظرف معين في موضوع معين لما لا لأنه مش يجيب لك القيمة المضافة العالية هذا هو إحنا وكان نركزوا على القيمة المضافة العالية من خلال زيت الزيتون البيولوجي تو كل شيء يتحرك بعده تو بعد نوصل الإكسترافيرج والبيرج ونوصل مخلفات الزيتون والكل يتبع بعضه وحتى منتوجات فلاحية أخرى دخل المنتوج هذا لتونس الخارج خليه هيك العلامة المضيئة في كل بلاد افتح فضاءات اعمل حاجات حركات يعني في على طريق الدبلوماسية الاقتصادية لغير ذلك تو الامور تتحرك. اما تشد لي في حاجات بسيطة ونعودوا فيها ونكرروا فيها كل عام ها مش نخمو في الترويج او في التسويق او ترى شنو 62 دولة غير كافي الا البرامج نتاعهم غير مقنعة وغير كافية وهذا دليل على عدم الكفاءة.
2: واضح. شكرا جزيلا للخبير في السياسة الفلاحية سيد فوز الزياني نورتنا. شكرا لك. احنا هكا وصلنا الختام لقانا لليوم. شكرا حسام هيفا انتصار اشرف اجمل تحية هدى الاخبار مع اميرة الاخبار الرياضية شاهد طيب الجميع بباي يتقابلوا غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات.
0: ويك اب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom. ديوان اف ام عسلامه
2: عسلامه ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
4: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكبتي الموجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm
7: publicité.
0: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت ونهار 29 جويلية باش تسهروا مع العملاق لطفي بوشناق سهرية تونسية بامتياز ما تتفلى.

0: معناي.
1: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96، 29 49 44 96. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
2: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا،
1: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين. معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
2: من بعدك عمر ما هوينا.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكرواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96، ولا 29 49 44 96.
4: ديوان FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية، وحتى أحوال

0: تابعونا على www.unfm.net. UNFM صوتكم. UNFM Flash News.
1: موجز الثانية UNFM عسلامة. مجلس نواب الشعب يناقش مشروع قانون متعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 110 مليون أورو يمنحه البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة صفد قفصة بضمان من الدولة التونسية. وأوضح النائب عبد الجليل الهني في تصريح لبرنامج منك نسمع أن القرض يمتد على 10 سنوات منها 3 سنوات إمهال ويخضع إلى نسبة فائدة تقارب 5%. وبين أن القرض يهدف إلى تجديد واقتناء معدات الحفر والنقل والغسل.
2: قرض هو مشروع قانون عدد 49 لسنة 2026 يهم شركة فوسفات قفصة. قرض هذا من عند البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بضمان الدولة التونسية لفائدة المنشأة العمومية شركة فوسفات قفصة قيمته 110 مليون يورو. شروط المالية هو قرض يخضع لنسبة فائدة تقارب 5% أوريبور اللي هو مع واحد مع عمولة تعهد وكذلك عمولة افتتاح. قرض على 10 سنوات منها 3 سنوات إمهال. الهدف منه هو شراء معدات وتجديدها معدات الحفر والنقل والغسل وأيضا معالجة المياه. معناها في جزء منه هو للآليات وتجهيزات الإنتاج وفي جزء منه لمعالجة المياه وتخمينها والمحافظة على البيئة ومحاولة إعادة دورانها بنسبة 90%. قرض هذا بتبيع عنده أهداف اللي هناك تجديد معدات الحفر ومعدات الغسيل. هذا باش تكون فيه شراءات لهذه المعدات وهناك أيضا معدات لتطوير عملية النقل داخل المجمع داخل محطة الإنتاج.
1: النائب عبد الجليل الهني يكشف عن تقديم مقترحين يهدف إلى إنقاذ شركة فوسفات قفصة يقضي بحالة حوالي 12 ألف عامل بشركات البيئة والغراسات على التقاعد المبكر وتكليف الصناديق الاجتماعية بصرف أجورهم لتخفيف الأعباء المالية عن المؤسسة.
2: ان شاء الله تكون هناك مجال للاداره الجديده في شركه فوسفات قفصه باش تصلح من الوضع وخاصه تاخذ بعين الاعتبار المساله الاجتماعيه والمساله التنمويه والبيئيه في الجهه. هذا معروف اليوم في كل الاداره بين السي بي جي وبين مجمع كيميائي ثم قريب 12000 عامل او عون في البسنه مردوديه نتاعهم ماهيش موجوده. هذوما عدد كبير من العمال قاعده تتحمل في الاجور نتاعهم الشركات الزوز وقاعدين يخلصوا انتاجيه. يقول لنا المدير معناك تقسم المنتوج على عدد الأعوام تقريب 1640 طن لكل عون. اليوم ولينا في 470 طن لكل عون. يعني الإنتاجية تراجعت ثلاثة مرات أكثر من ثلاثة مرات في العشرة ولا 15 سنة. لا 12000 هذوما تكلموا عليهم كل زملاء وتكلمت عليهم الناس برشا. هذوما جاءوا في فترة تاع 2011-2012 اللي دخلوا لشركة البستنة من الاقتراح تنجم تحيلهم على تقاعد مبكر. الأموال اللي كانت تعطيها لهم في أجور تحطها في صناديق الاجتماعية وتتولى الصناديق الاجتماعية هي خلاصهم.
1: استكمال وإنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي والانطلاق في تصنيع الورق المعد لإنتاج الكراس المدعم وفق ما أكدته رئيس المديرة العامة للشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالجسرين سامية البريكي. وأوضحت خلال تدخلها في برنامج منك نسمع عن

0: المصري عبد الفتاح السيسي يعبر عن تضامن مصر مع تونس في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مؤكدا استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد، كما جدد التأكيد على حرص مصر على تعزيز مسارات التعاون الثنائي وتنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة وآليات التعاون القائمة لترجمة الزخم السياسي الذي تشهده علاقات البلدين إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح الشعبين، وفق بلاغ صدر عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لفوكس نيوز أنه أجرى محادثات جيدة مع إيران ومن الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد. وأشار ترامب إلى أنه تم القضاء على الدفاع الجوي الإيراني، كما تم القضاء على الكثير من أسلحة طهران. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مع أمين خنوش. إلى اللقاء.
1: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام، صوتكم.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب. ديوان فام،
1: ديوان فام، صوتكم.
2: ديوان فام فلاش سبور.
3: أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية من آخر أخبار الميركاتو، في نجم المتلوي رسميا اليوم تم التعاقد مع 7 لاعبين جدد. نحكي على أسامة الهجري ظهير أيسر مستقبل سليمان أمضى لمدة 2 مواسم، أيوب تليلي ظهير أيمن أمضى لمدة 2 مواسم، محمد علي لوريمي جناح هجومي أمضى لمدة 2 مواسم، وكذلك عزيز الغريسي أمضى عقد إعارة من الأفريقي لمدة موسم. البقية هو ثنائي الملعب التونسي نجد الدبابي وعبيد الشابي إعارة لمدة 2 مواسم، واللاعب السابع وأحمد البيجي مهاجم فريق الانتصار السعودي أمضى لمدة 2 مواسم. النجم الساحلي من المنتظر أن مسلم بن عاشور بشكون هو المدرب المساعد للفرنسي براكوني. بن عاشور وصل البارح لتونس، واليوم منتظر أن تكون عنده جلسة مع الهيئة المديرة، بعدها باش يتم الاتفاق بصفة رسمية. مع النجم الساحلي، عرض رسمي تقدم به فريق مدية الجزائر من أجل إتمام صفقة شراء المدافع الدولي الكيني أوميغا، عرض في حدود $200,000. كيف كيف زاد فريق وفاق ستيف يرغب في التعاقد مع أوميغا، وموضوع يبقى للمتابعة. اتفاق رسمي بين قصي معشة ومستقبل المرسى. معشة التحق اليوم بتربص الفريق في انتظار الامضاء الرسمي. ذكروا ان فريق مستقبل المرسى كان تعاقد يوم امس مع المدافع الغاني عباس عبد الودود لمدة 3 مواسم. ونختم بفريق الاولمبي البيجي اللي كان اليوم اتفق بصفة رسمية مع المدافع البوركيني السابق لفريق مستقبل جابس سليمان وترى، منتظر انه باش يمضي غدوة العشية رسميا لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه مستقبل جابس. تفاصيل واخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام .net.
1: ديوان فام،
2: تبع الموسيقى.

0: Publicité.
1: تدلل على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدليل الصيف
2: تدلل
3: جيون ايام دللنا
0: ديوان فم صوتكم

0: بوبليسيتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
3: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبخي بانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
4: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بي. مع أمين بانك، الحلمة تكبر وتعيش.
5: أمين بانك، le partenaire de votre succès.
6: ديوان FM،
7: تبع الموسيقى.
8: اسمع أغنيتي جديدة ومعك على ديوان FM.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: وجزوة الثالثة ديوان اف ام. عسلامة. سفارة اليابان بتونس تعلن وتأسيس رسمي لأول لجنة تونسية للوقاية من الغرق، وذلك ضمن مشروع تنفذه منظمة الصحة العالمية للحد من الوفيات الناجمة عن التغيرات المناخية. وفادت السفارة بأن أطلق هذا المشروع الممول من الحكومة اليابانية والذي أشرف عليه السفير سايتو جون اليوم، يهدف أساسا إلى تقليص عدد الوفيات المرتبطة بالغرق وضربات الشمس. وقد شهد تنظيم ورشات عمل موجهة للمتدخلين الأولين. ارتفاع عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7% لتبلغ 854.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق، وفق ما كشفته الأحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. شركة فولتاليا تونس وشمال أفريقيا تستعرض اليوم بمقر ولاية جابس تفاصيل مشروع محطة جديدة للطاقة الشمسية بمنطقة المهملة بكلفة تناهز 340 مليون دينار وبقدرة إنتاج تبلغ 132 ميجاوات. وأفاد المدير العام للشركة كمال الهمامي خلال لقاء إعلامي خصص لتقديم دراسة جدوى المشروع بأن أشغال إنجاز المحطة ستنطلق قبل نهاية سنة 27 و2000، مرجحا دخولها حيز الاستغلال الفعلي خلال شهر جوان 2029. وأضاف أن المشروع سيوفر نحو 400 موطن شغل مباشر وغير مباشر خلال مرحلة الإنجاز. وبين الهمامي أن المحطة ستوفر إنتاجا سنويا يناهز 302 ميجاوات ساعة من الكهرباء، بما يسمح بتغطية حاجية قرابة 200,000 ساكن، إلى جانب مساهمتها في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لحوالي 120,000 طن سنويا وتثمين الموارد الطبيعية الوطنية. تواصل عودة سكان بلدة زوتر الغربية جنوب لبنان بالتزامن مع دخول الجيش اللبناني إلى المناطق التجريبية في إطار استعادة حضور الدولة في جنوب لبنان. ورصدت كاميرا قناة الجزيرة عودة الأهالي وانتشار الجيش في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
2: تقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: من FM Live كالعادة التعليقات نتاعكم نحكيو ديما في سبور ماغ ويوميا نحكيو على أخبار الأندية وجديد الميركاتو كل يوم فما الجديد في علاقة بطبيعة بالانتدابات الميركاتو الصيفي. البارح إذا تتذكروا كان معانا نيس العياري وسهيب زروق, ما كانش عنا برشا وقت بينسور باعتبار وأنه ساعة مجازين تاع أخبار, لكن حلينا شابيتر حكينا فيه على التكوين في تونس وين ماشي لأنه نتائج منتخب الأخيرة في المونديال سلطت الأضواء, زادت سلطة الأضواء على عدد كبير من المشاكل اللي تعيشها كرة القدم التونسية. والتونسي التونسي راه يعرف برشا الكرة ويعرف شنية المشاكل العميقة بالنسبة لكرة القدم التونسية. يقول لك اليوم لابد من أنه نعاود ونبنيه مرة أخرى, نقعد الناس الكل على طاولة ونحكيه ونشوفوا شنية السلبيات ونحاولوا نلغيها والإيجابيات ولو أنها كانت شوية ونحاولوا نبنيه عليها. الفورماسيون التكوين وما أدراك من التكوين, تونس تعيش على مشاكل كبيرة برشا على مستوى التكوين الملعبية الصغار. المنتخب ما نحكيوش عليه بطبيعة بعد النتائج الأخيرة. الأصناف الشابة ديو ديبا ولو أنه السلبيات الحقيقة في السنوات الأخيرة كانت أكثر من الإيجابيات, وهذا مهم جدا لأنه اليوم ما تكونش عنا معناها قاعدة وبنية تحتية. نحكي ديما في الرياضة وحتى البنية تحتية في الانفراستركتور ملاعب وغيره والفورماسيون وليسانتر دو فورماسيون صحيحة, ما نجموش نكونوا ملعبية, ما نجموش نخرجوا, ما نجموش نقويوا مستوى البطولة, ما نجموش اليوم ما نحكيوش على انه ترتيبنا 87 من جملة 100 حسب الكلاسمون اللي شفناه البارح. هذا مهم جدا الحقيقة انه باش نحكيو فيه ونحاولوا ديما نلقاو شنية المشاكل والاهم منها انه ما هي الحلول, شنية الحلول باش نجموا نتفاداو ونرجعوا صورة كرة القدم التونسية وين ما كانت. تحياتنا للجميع, مرحبا بكافة الفريق, أهلا وسهلا فريق في الإخراج حسام في الإخراج الرقمي. علاش عملت الدخلة هذه؟ لأنه سعيد جدا اليوم باش يكون معنا كفاءة كبيرة, كفاءة من الكفاءات الحقيقة ممتازة جدا, بعيد برشا على تونس 33 سنة ويرجع ويلبي نداء الواجب, جودي بيان يلبي نداء الواجب لأنه كفاءة كبيرة ويوفا برو وبرشا حاجات. الحقيقة سعيد جدا بحضور مدرب منتخب الوطني أقل من 17 سنة السيد عبد الرزاق هديتر. مرحبا كوتش, بس نور نورتنا.
1: مرحبا بك خويا حاتم وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك, نورتنا كوتش. شفت الدخلة شنو فيها الصحيح شنو فيها الغلط؟
1: بصراحة ما شفتش فيها برشا حاجات غلطة, أكثريت
0: أقرب لنا شوي للميكرو باش يكون الصوت باهي
1: في الكلام كان يعني على الوضع الحالي لكرة القدم التونسية اللي هو طبعا وضع ما يسرناش الكل كتوانسة, وكنعرف احنا شنو هي الصورة نتاع كرة القدم اللي تعودنا التونسية اللي تعودنا بها في العالم اللي هي صورة مشرفة جدا, ووضعيتنا حاليا تدعو معناها لتكاثف كل الجهود والناس الكل باش نعاودوا نرجعوا لكرة القدم التونسية إلى مستواها العالمي اللي تعودنا عليه قبل.
0: ندخل
1: للعالم الكل يعرف
0: أكيد معناها شفتنا باش ندخل مباشرة في صلب الموضوع. أنا سؤالتي لو كسحين شوية كوتش سوية عم زمان ونبطبيع نعمل برش على رحابة صدرك باش نحكيه وباش نفسره لأنه ما شاء الله به. خلينا سعلي من لا يعرف عبد الرزاق هديتر؟ أنا نعرف عبد الرزاق هديتر, برشا متابعين الشأن الرياضي يعرفوا عبد الرزاق هديتر. من هو عبد الرزاق هديتر؟
1: مثل ما قلت عبد الرزاق هديتر حاليا هو المدرب تحت 17 سنة المنتخب تونس. قضيت فترة طويلة في تكويني في ألمانيا, كانت بداية تكويني في ألمانيا. تخرجت من جامعة بادابون كتخرج أكاديمي, لعبت كرة في نادي بادابون. بعد فترة يمكن 11 سنة في ألمانيا جاء المشروع القطري, هو كان مشروع بناء وتجديد الكرة القطرية اللي كانت بعيدة على العالمية ونشوفها ونوصلت حاليا. كنت شاركت في المشروع هذا طيلة السنوات الأخيرة هذه أكثر من 20 سنة.
0: 20 سنة نزيدوهم 13 سنة
1: في ألمانيا.
0: ما أنا عندك 33 سنة بعيد على تونس كوتشا.
1: أنا بعيد وقريب في نفس الوقت,
0: بعيد وقريب يعني قريب العائلة,
1: بعيد جغرافيا لكن قريب من الكرة التونسية. نتابع نرصد, عندي برشا علاقات مع وخياني لهنا في تونس ولا البرة من تونس, المدربين التونسة المسؤولين, لكن ما قعدتش معناها بعيد يعني بدون دراية على تطورات على كرة القدم.

0: تونسية، لكن عندي دراية كبيرة على التطورات تاع كرة القدم التونسية. من ناحية ذيك نعتبر نفسي أني قريب، لكن جغرافيا مثل ما تقول بعيد. يمكن في العمل كنت بعيد، لأنه طبيعة العمل نتاعي كانت تختلف جدا على اللي قاعد صاير لنا في تونس. يمكن الجانب هذا كان تاخذ بعين الاعتبار.
1: أنا نعمل برشا على كلمة عندك دراية. دونك باش نسألك سؤال نبدأ به كوتش، يعطيوك اليوم كامل مشروع التكوين، أنت كنت شاهد على المشروع القطري وكنت برمي الناس الأوائل اللي بدأت المشروع القطري اللي باش نحكيو عليه بعد شوية بيان سور. لو اليوم يعطيوك كامل مشروع التكوين في تونس لمدة 10 سنوات، هاك طولتك شوية في البريود 10 سنين وميزانية مفتوحة خاطر المال قوام الأعمال، شنو أول 3 قرارات تاخوه؟ أول 3 قرارات
0: يعني هذا كأنه حلم تقول يا ميزانية مفتوحة.
1: احنا كيما شوف ما نحبش نقول كلمة حنا باع المجبري، نحلموا برشا ولكن ما تبقوش، ولكن ميسالش خلينا نحلموا، خلينا نشوف انا اول 3 قرارات تاخوهم شنو يا كوتش.
0: انا اول 3 قرارات، اول حاجة تجي لبالي هي كي نتحرك في تونس ولا اي بلاد نمشي لها ديما نشوف المنشآت ولا البنية التحتية اللي معدتها لبلاد كرة القدم، وتعكس في كثير من الأحيان صورة كرة القدم في البلاد اللي نمشي لها. يمكن أول جانب هو الجانب البنية التحتية.
1: بنية تحتية.
0: بنية تحتية. كي تقول لي أنت عندك ميزانية مفتوحة open budget، نتصور عنا مشكل كبير في البنية التحتية وفي كل المدن التونسية.
1: من أول إشكال هو البنية التحتية كوتش؟
0: أنا بالنسبة لي رقم واحد.
1: رقم واحد.
0: رقم واحد.
1: رقم
0: يعني
1: اثنين.
0: رقم اثنين. نرجع المنظومة اللي نعرفها من برشا من الأخيان اللي يشتغلوا فيها، المنظومة هي منظومة تطوير كرة قدم من الجانب الفني، ونعرفوا التوانسة ما شاء الله عنا كفاءات أوكي من برا ولا حتى داخل تونس وناس تتعب، لكن يظل الجانب التكويني يعني لم يرتقي للعالمية. أوكي ليش؟ علاش أنا ديما نحب نشوف كرة قدم تونسية معناه، ونحب نشوفوها الكل اللي تكون يعني كرة القدم مش خاصة بينا احنا، تكون هي معناها بارتاجي
1: مواكبة للتطور.
0: أيوة مواكبة للتطور ونشاركها مع العالم الكل. نحب العالم يتفاعل معنا، يتفاعل مع وجود تونس كبلد يعني كرة القدم فيه هي رياضة رقم واحد، هي رياضة شعبية في تونس، هي رياضة اللي يحبها الجمهور الكل، اللي تحرك مشاعر جمهور تونس الكل اللي كان برا والداخل تونس.
1: مع التكوين منشآت الرياضية التكوين وثلاثة شنو احنا قلنا 3 قرارات.
0: رقم 3 يمكن بعض الأحيان لازم ناخذ إجراءات جريئة.
1: جريئة
0: جريئة هي جريئة.
1: ما معنى جريئة؟
0: جريئة أن نحن من نكون منفتحين أكثر على الخارج. أوكي أنا نشوف اللي يعني كرة القدم بالدرجة الأولى هي كفاءة. أوكي أوكي إحنا عنا كفاءات، لكن الكفاءات نتاعنا وين تنشط اكثرهم؟ هل ننشطوا احنا مثلا في بطولات كبيره برشا باش نجيبوا انت مش معناها لما نكون احنا يعني في مستوى عالي نقدر نجيبوا مدربين على مستوى عالي نقدر نطوروا الكره التونسيه. لازم تكون عندنا الجراه ان احنا نستقطب زاد مدربين على مستوى عالي، مدارس اخرى كرويه نتعلم منها، يكون عندنا الجراه باش نتعلم وباش نقول احنا من
1: نحبوش
0: نتعلموا. اوكي معناه اشتغلت في المانيا ما يحشبوش انا يتعلموا من الفرنسيس فهمني من الفرنساويين، كي خدمت في قطر ما نحشبوش يعني يجيبوا الاسبان، جابوا الاسبان جابوا معناه لي كولتور الكل الكرويه الثقافات الكرويه كل جابوها باش تستفاد منها. وفي الاخر مثلا استقروا على منظومه معينه على مدرسه معينه واستفادوا منها الناس كثير. يلزمنا ما نكونش عندنا يكون معنا الجراه ان احنا نتعلم من غيرنا.
1: وانا ربطك بموضوع الميزانيه المفتوح بيان سور لهنا يلزمها برشا فلوس، لانه انا مثال اذا قلت لك مثال لمده 10 سنوات فقط دون ميزانيه مفتوحه نتصورك ما تقولش الكلام هذا.
0: صعيب خاطر نعرف احنا كره قدم اليوم امكانيات ماديه كبيره، ونشوف حتى البلدان الافريقيه ولا جيراننا اللي طوروا انفسهم كثير فهمني كثير في المعنى نشوفوا الامكانيات الماديه والدعم المادي اللي موجود عندهم. كره القدم صارت في البلدان في اكثر البلدان هذه صارت مشروع دوله، ما عادش مشروع يخص جامعه فقط او يخص منظومه، مشروع دوله كامله.
1: فهمت دونك هنا مشروع دولة. انا اش قلت لك بديتك بالسؤال هذا. دونك هذوما القرارات اللي خذيتهم مع ميزانية مفتوحة. سؤال اخر هي باش تمشي ديما في السؤال سؤال جواب تو. وزير الرياضة ورئيس الجامعة قاعدين قدامك, شنية اول حقيقة لازمك تقولها كوتش يسمعوها هما حتى لو كانت موجعة؟ انت علاش عبد الرزاق هديد بعيد ب 33 سنة, قلت جغرافيا انا بعيد على تونس ولكن واكب ونتابع وحكيت حتى معك شوية, يحس في نفسك برش حاجات وقرارات خاطئة صارت, شنية الحاجات تقولها لهم لو حتى لو كانت موجعة؟
0: نتصور احنا ما فماش اسرار يعني حاجات ما فماش
1: نعرفه
0: نعرفهم الكوليكا واللي انا نتصور واللي يوجع الوزير ولا يوجع رئيس الجامعة هو يوجعنا الشعب الكل.
1: أي.
0: يعني الناس كوليكا معناها تتسمى موجوعة. الحاجة الأكثر حاجة اللي ديما تخطر على بالي اللي يجيني في بالي اللي هي وين احنا من الكرة العالمية, وين احنا من منظومة الكرة العالمية, وهل احنا في تونس ما نتكلمش عن الخارج بركة, خاصة في بطولتنا في والتأخر اللي صاير معنا ترتيب
1: البطولة حسب أبتاع 87%
0: والمنتخب لو اللي انتعنا التأخر انتعه اللي صاير فهمتني
1: 58 مونديال
0: اي هذه حاجات احنا
1: في 2000 و2018 كوتش ديما نتفاعل معاك كنا معناه وصلنا 14 مونديال 14
0: ومش برشة معناه تحكي 2018
1: 6 سنين
0: احنا في 26
1: قولوا 8 سنين
0: نقارنه ونعملوا بيلون نشوفوا احنا صار في الست سنين هذا من الكل شنو أسباب التأخير. ما فيهاش حساسيات ما فيها حد شيء. الكل الناس كل زي ما تكاتف الجهود انتحها باش تشتغل وتخدم للكرة التونسية وترجع تعمل إتاديولي صحيحة اللي هي نجم نبني عليه للمستقبل. أوكي. ما فماش حاجة كما قلت معنا حاجة الناس كل مجوعة الوضع نتاع الكرة في تونس خاصة من جانب النتائج. لكن جانب النتائج هو نقولها مش جاي من عدم.
1: فما أسباب كبيرة.
0: أسباب كبيرة. والأهم الأسباب إن إحنا لازم نعرفوا كيفاش نرجع كورتنا للعالمية.
1: أنت كوتش قاعد تتابع مهم جدا كلامك. حسب رأيك شنو هي الغلطة اللي قاعدين نكرروا فيها؟ ما نقولوش 20 سنة, خلينا نشوف التكوين اللي هو من مهمتك أنت. لأنه تونس هذه هي اللي قبل رأي تونس من اللي خرجت أسماء تاريخ في الكرة القدم الافريقية والعربية هكا ولا لا؟ معناها احنا كي حالين عينينا كمان احنا عنا من العمر نجم خلطنا على ليزاني بونور شوية تاع الكرة. به شنو غلطة كوش اللي قاعدين نكرروا فيها في 20 سنة خليك في دومينك في التكوين؟ لانه ما عاش, لانه كي تشوف العشر سنوات الاخرى كوتش شكون خرجنا احنا معناها من العبي؟ خرجنا حد هاك تشوف السيليكسيون المنتخب نتاعنا شكون خرجنا؟ معناها بخلاف ان الكعبات في 15 سنة الاخرى أسامة دراجي يوسف المساكني باش ما نغلطش برشا في الأسماء, تعرف أن حساسيات كبيرة على مستوى الأسماء. خيل عياري معناها فرحنا تونس الكل كيفاش مشى للبي اس جي وفرحانين وعاقدين في نوارة كما نقولوا احنا بكلمتنا. شنو هي الغلطة كوتش تشوفها أنت وقاعدين نكرروا فيها في التكوين نتاعنا؟
0: بالنسبة لي أنت حطيت صبعك على على كما نقولوها البلاصة اللي توجع اللي هي التكوين. علاش نقول التكوين؟ إذا البطولة نتاعنا وصلت المستوى هذا يعني عنا فقر على مستوى اللاعبين الموهوبين اللي قادرين يوصلوا للعالمية. أنا ما نقولش فقر مواهب في تونس, خاطر تونس تعتبر دايما ولادة, تعتبر دايما فيها مواهب أوكي على الأصعدة كل خاصة الأصعدة الرياضية. وإحنا صغار تعودنا بمنظومة كروية ومنظومة رياضية في تونس اللي هي من المدارس حتى للمنتخب الأول كانت منظومة ممتازة في تكوين شبان. المشكل الكبير اللي نراه هو
1: ما معنى تكوين ممتاز؟ شنو كان عندكم قبل؟
0: قبل إيش كان عندنا؟ كانت عندنا مثلا الرياضة المدرسية كانت عندها قيمة كبيرة وكانت من الرياضة المدرسية الناس تنتقل للأندية وكانت في الأندية كانت عناية كبيرة بصنف
1: أثرت بصفة كبيرة الرياضة المدرسية. قديش نسبة مثلا نعطيك نسبة تأثيرها السلبي قديش توصل النسبة؟ فما 50% 60%
0: أنا نشوف حتى في 50% من معناها هو رقم في الأخير 50% ولا 60%, لكن التأثير أنت تحسه في الملعب, أنت تحسه وقتاش تحس ألا البلدان الأخرى وصلت في تطوير اوقات الحلول نعم. والحلول مثلا هي في الاكاديميه اوكي انتشرت منظومه اكاديميات في كل مثلا في اكثر البلدان اللي نعرفهم واللي مشيت لهم واحد نعم. وكل التطوير كره القدم اوكي منذ معناها السنين الصغيره نعم. اوكي لما كيفاش نقولوا وقت اللي اختفت احنا الكره من الشارع
1: أي.
0: اوكي ما عادش فما الفوتبول
1: البطاحي والرياضه المدرسيه
0: اوكي باش مش نعوضوا
1: نهار الجمعه العشيه يمشيوا للسكولير كما نقولوا
0: ايوه باش مش نوصلوا احنا للولاد
1: رفقوا شيء كاش مشكل في الفوتره قبل نلعبوا هوند ونلعبوا باسكيت ونلعبوا فوت ونلعبوا جيمناستيك ونلعبوا تو الحقيقه حتى كي تشوف ان العنايه معنا لهنا ماهوش لوم على اساتذه التربيه البدنيه ولكن فما تغيرت برشا حصه التربيه البدنيه ولات معناها حسن معناها كانت عديه برا وقت اللي هي قبل معناها كانت مهمه جدا سكولاري انه من حيث التربيه البدنيه تمشي انت للسكولير باش تلعب هوند باش تلعب فوت تلعب باسكيت تلعب جيمناستيك تلعب مع رياضات فرديه وجماعيه هذه تنحات
0: انا كان تكوين عام ومن التكوين العام كنا ننتقل للتكوين الخاص اللي هو في الانديه اوكي لكن المشكل كونه المشكل هذا راهو تطرحه عالميا اوكي في اكثر خاصه في اوروبا مثل ما قلت في ألمانيا معناها جت فترة اللي كانوا يعني معناها كان الكرة القدم الألمانية تعاني من قلة المواهب إيش هي المشكل البلدان مثلا العربية حرارة مرتفعة الناس ما عادش تلعب في الشارع أما إيش هي المشكل إنه الناس قاتل حلول إحنا الحلول وين في التكوين الأكاديمي توا عنا البلدان الكلية اللي نشوفوها عالميا كما قلت لك واللي انتقلت فيها كل عندها منظومة أكاديميات عالمية اللي هي تطور فيها الشبان تاعها بصفة مستمرة أوكي بصفة مستمرة القاتل حلول أوكي مش ناخذ لك نقطة قطر مثلا بسرعة
1: نحكي لك اللي جرى تجربة قطر
0: المشروع كورة تاع قطر علاش تبنى على أكاديمية أسباير أكاديمية أسباير هي مشروع كورة
1: شو معنى أكاديمية أسباير كوتش عرفنا بأكاديمية أسباير معنا اليوم كي نقولوا احنا في قطر برشا سؤالات هل انه المشروع هذا يبدا من معناها من الطفل ولا من المدرب لاعب القطري ولا يتدرب اكثر من التونسي ولا يتدرب بطريقه مختلفه انت عشت التجربه القطريه من الداخل معناها وقت شفت طريقه الخدمه غادي شنو اول صدمه حسيتها مقارنه بلي ولا غالب بلي عام اوكي
0: اول حاجه اكاديميه أسباير نرجع الاوبن بادجيت اوكي كان عندنا اوبن بادجت
1: اوكي اللي هذه هي ميزانيه مفتوحه معنا
0: كانت عندنا كانت في الاول ميزانيه مفتوحه تكونت اكاديميه على مستوى عالمي من افضل اكاديميات يمكن افضل اكاديميه كره قدم في العالم اوكي اللاعب القطري كان ياخذ احتياجات نتاعو كلها في الاكاديميه كانت الدراسه مربوطه بالكره في نفس الوقت اوكي تكوينه التعليمي يعني اللي هو احنا مثلا في تونس نخافوا عليه برشا كان قريب ياسر من كره القدم نتاعو اوكي كره القدم تم استقطاب يعني إن كفاءات عالية أوكي إلى جانب الكفاءات القطرية اللي كانت موجودة على الميدان أوكي وكانت يعني كيفاش نقولوها أنا الخلطة بين الخارج والداخل كانت ممتازة جدا علاش خاطر طرحت نظام تعامل اللي هو مربوط في نفس الوقت داخليا بالكرة العالمية أوكي والارتقاء بالكرة القطرية في أسرع وقت للعالمية للخروج معناها من المستوى المحلي فقط اللي هو القطري أو الخليجي إلى العالمي كيفاش كان طبعا تمارين أكثر أوكي هنوصل نتمرن حتى 9 مرات في الأسبوع
1: أوكي 9 مرات في الأسبوع
0: اللاعبين متوفرين معك في الأكاديمية عندهم المدرسة نتاعهم عندهم كل شيء أوكي
1: معنا سمحني الأكاديمية نتاع أسباير كوتش أنه تجيب اللي كاتيجوري الكل نتاع منتخبات قطر وإلا هك
0: تبدأ معناها كما نقولوها احنا من التالنت سنتر من مركز الموهوبين أوكي مركز الموهوبين نتكلم احنا على الوليدات يبدأوا من عمر 5 سنين أوكي
1: وصولا إلى
0: تحت ال 19 سنة
1: الناس الكل تعيش غادي تقرأ
0: للمنتخب الأول حتى المنتخب الأول
1: يعيشوا غادي يقرأوا غادي كل شيء موجود غادي إنه باش تتم أوكي تنجم تقولي أنت ميزانية مفتوحة في قطر وهذا طبيعي وعادي جدا لكن ما نجمش يكون فما نموذج كما هذا لأنه شوف إذا باش نرجعوا بالتاريخ احنا كنا سباقين في موضوع كما هذا معنا سنتر دي فورماسيون مثل تاع برج السدرية كان قبل يستقطب كانت قبل عنا المنتخبات الجهوية موجودة في صفاقس في سوسة في جابس في تونس في باجة في الكاف أنا اليوم قبل فما منتخبات الجهوية تقريبا في نموذج مشابه للتجربة القطرية. ولكن احنا اليوم راهو الفكرة اللي قلتها انت قالوها قبلك انه علاش ما يتمش تجميع الملاعبية هذوما حتى فترة معينة ما يحطوا مع بعضهم الناس كل تتعاود ديما مرة في الشهر مرة في الشهرين باش يكونوا قراب لبعضهم وتنجم تطبق الخدمة اللي تحب.
0: انا نتصور اللي هو مش حكاية تجميع بس فقط اوكي لازم تكون متابعة مستمرة
1: أوكي.
0: متابعة مستمرة ويكون معناها برنامج معناها تمارين وتكوين اللي هو مستمر. إيش معناتها؟ شنية فكرة الأكاديمية هي؟ فكرة الأكاديمية إنك تأخذ المجموعة المتميزة من المواهب وتحطها تتدرب مع بعض مع أفضل مدربين عندك. أوكي؟ لأنه زاد فما نقطة مهمة جدا اللي هو المدربين المكونين يكونوا معناها ناس متكونة على أعلى مستوى ومختصة في الفئات في الفئات السنية اللي تخدم معها. أوكي هذه حاجة مهمة جدا. ثاني حاجة إنه وجود المراكز التكوين هذه اللي تكون جهوية ما يلزمش يكون وجودها يعني وقتي لازم يكون وجودها مستمر. هذه مثلا حاجة من القرارات قلت لي 3 قرارات هذا من القرارات اللي لازم ناخذها.
1: ثاني قرار
0: احنا نشوف مثلا قطر اللي هي معناها جغرافيا مش كبيرة مش كثير
1: صحيح
0: 15 مركز تكوين تابعين اسباي
1: 15 مركز تكوين
0: اوكي تصور انت عندك 15 مركز تكوين وعندك المركز الرئيسي اللي هو
1: 15 مركز
0: اي 15 مركز تكوين
1: في احنا مش قادرين نعمل 15 مركز في تونس
0: احنا في
1: كانوا عندنا
0: طبعا طبعا طبعا قادرين طبعا قادرين نعمل 15 مركز تكوين طبعا حتى نختزلهم في منتخبات جهويه بعدين فهمني لازم هذه مراكز التكوين تكون تنشط باستمرار مش تقول لي بعدين الانديه اوكي نجم شفنا مثلا احنا في صفاقس مثلا كان النادي صفاقسي ما عنده المركز التكوين تاعه مثلا كان النجم يكون نادي صفاقسي يتعهد بالمركز تكوين اللاعبين نتاع المنطقه مثلا اذا نحب نعتمد على الانديه اذا ما نعتمدش على الانديه بصفه مباشره يكون مركز تكوين معناها تابع للجامعه كره القدم التونسيه اللي يجتمعوا فيه مثلا اللاعبين نتاع الجنوب مثلا كل في صفاقس
1: كانوا موجود
0: يتمرنوا باستمرار
1: ريجيونال قبل كنا المنتخب الجهوي
0: اي لكن بصفه يعني منقطعه مش بصفه مستمره يعني نقول مثلا انا اللاعب بالنسبه لي يتمرن أسبوع كامل في الأكاديمية ويوم المباراة ولا نهار قبل المباراة يتحول للفريق نتاعه اللي مش ينشط فيه
1: اختلفت في التعليقات تعرف كوتش اختلفت التعليقات لأنه مثال سلاح يقول الأكاديمية في تونس الأغنياء فقط ولد الزوالي ما عادش يلعب يقول لك تحكي لدولة قطر دولة غنية أوكي لكن دولة غنية نعرفوها دولة غنية ذاك ما نجموش نختلفوا ولكن احنا بالإمكانيات اللي عندنا رانا انا نسكن نجم قادرين نعمله والا لا لانه قبل كان عنا انه قال لي كان ما عناش قبل والله صح اوكي نمشي معاك النجم نكون حجم الحزن اكثر ولكن كان عنا علاش تنحى واذا تنحى علاش ما يرجعش لانه اليوم هذه من اولويات انت كوزاره والا كجامعه تونسيه لكره القدم انك باش تقعد اليوم نعرف اليوم فما اجتماع في الجامعة التونسية لكرة القدم اجتماع تقييمي وباش يتم فيه يعني اتخاذ جملة من القرارات وغيره دونك برمي المواضيع هذه يلزمها تكون موجوده زاده انه باش يتفاهموا مع وزاره التربيه انه ايضا تقسيم العمل يرجعوا قبل كانت ليكول سبورتيف كانت فما سكولير قبل عشيه الجمعه ونهار الاحد نلعبوا ونهار السبت نلعبوا دونك هذوما علاش التوقيت تاع التلميذ احترام توقيت التلميذ انه يلزم يفرق ما بين القرايه وايضا انه باش يترينا تعطيه وقته هذه هي معناها شوف كي نقعدوا الناس الكل على الطاوله رانا قادرين ما نخرجوا بحاجات ايجابيه الحقيقه. هذه الموضوع موضوع الاكاديميات بالحق كوتش موضوع الاكاديميات موضوع مهم جدا. التعليق اللي قاله صلاح ممتاز يقول لك الأكاديمية في تونس الأغنياء فقط والزوالي ما عادش يلعب لأنه الأكاديمية تنشوفوا فيهم ما نعرفش قداش الحقيقة قاعدين يخرجوا في ملعبية ولكن غاليين فما عبيت نجمش تقدرش تلعب وانت في أكاديمية
0: طبعا خلص صلاح نعطيوها ألف حق في ونشوف احنا قلنا كرة القدم كانت في البطاحي قبل معناها كانت الأولاد شعب أوكي كانت اي واحد يلعب كوره واي واحد يقدر يطور الموهبه نتاعو فهمني في البطحه وبعدها ينتقل لاي نادي اوكي اللي هو خاصه يكون النادي الاقرب ليه اوكي هذاك علاش انا قلت الاكاديميات اذا تكون تحت منظومه نادي اوكي اللي ما يعتمدش هو على الاكاديميه كسورس معناه نتاع ربح فلوس اوكي بالعكس يكون يعتمد على الاكاديميه انه يطور فيه الشبان والربح يجي من غادي
1: كفلوس.
0: والربح يجي من غادي اوكي خاطر مثل ما تقول انت اذا يكون عندي انا موهبه وكره قدم كثير من المواهب اللي هي ما تنحدرش من عائلات يعني غنيه
1: أي.
0: اكثرتها من عائلات من عموم الشعب
1: أي.
0: ومن عائلات فقيره معناها احنا قضينا على الموهبه هذيك اللي تقدر تفيد البلاد وتفيد المنتخب اذا أي. اعتمدنا على الجانب المادي فقط علاش قلت انا في الاول يكون مشروع دوله
1: ستيفان قال لك اكاديمي اكاديمي وبا اكاديمي والا لا اللي يدفع اكثر هو اللي ولده باش يلعب نهار لحد أكاديمية ولا غيره
0: نقطة من
1: راهو مش كل كبير راهو نشوف راهو موضوع والله العظيم باش يقولون نحكيونا على الميركاتو ميركاتو ما فماش جديد ثم ثلاثة أربع نوادي قاعدة تجيب في الملعبية والملعبية نعرفوهم وإذا هذا يوم معناها اليوم نحاولوا نعطيه مادة باش العباد تفهم نحكيو مع كفاءة بسم الله ما شاء الله 33 سنة ومهم جدا حضوره معانا ما جيناش ديما برشا وماذا بينا ناخذوا معناها محمد الجبالي يقول تحية ليك محمد يقول أنا العبد الله موليد 1985 كنا نلعبوا في العطل في نلعبوا في الجمعيات في العطل نمشي المنتخب الجهوي يقول أنا من جيل صابر خليفة أبو الباب السعفي الله يرحمه ينعمه الباب السعفي الله يرحمه ورحمة الله عليه دونك هذه هي معناها كما نحكيه على موضوع كما ذي به كوتش مش نوصله بعد شوية مش نحكيه على أسرار التكوين مش نحكيه على منتخب التونسي زاد أقل من 17 سنة مهم جدا لأنه بعد الكلام اللي قلته ما نقولش نستغرب نقول لك نحيي فيك برافو أني تعرف المشاكل نتاع التكوين عبد الرزاق هديدر يقبل تدريب منتخب أقل من 17 سنة ويعرف على شنو وقاد بعد شوية نواصلوا سبرماك حتى الأربعة متاع العشية
2: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبرماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف أحلى
3: قلوب اسأل شو بدك

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديو نفام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: يتواصل الحوار مع الكوتش عبد الرزاق ديدر مدرب المنتخب الوطني التونسي اقل من 17 سنه. محل الحوار معك الحقيقه، يحب لنا برشا وقتها باش نتعمقوا اكثر في في في المواضيع. حكينا على التجربه القطريه، حكينا على ربما عدد كبير من المشاكل وبسط عن الحلول، لان الحلول راهي برشا باش نحكيوا فيها لازمنا برشا وقت. نحكيوا بعد شويه على المنتخب الوطني التونسي اقل من 17 سنه، ولكن اسرار التكوين كوتش مهم جدا. شابيتر هذا نسالك سؤال، عندك زملاء عبيه، لانه هذا هو مهم تو. عندك زملاء عبيه، واحد موهوب ولكن كسول قولوا احنا بخلي، والثاني متوسط ولكن يخدم برشا، بعد 5 سنين شكون ينجح اكثر؟
2: طبعا بالنسبه لي للاعب اللي يخدم ويشتغل ويخدم معناه على تطوير نفسه اكثر،
1: تختاره هو
2: بالطبع،
1: لانه الاخر موهوب. قلت لك الموهبه راهي تبقى معناها
2: الموهبه هي حاجه مربوطه بزاده بالتكوين. إذا ما نطورش الموهبة وما توصلش لمستوى معين، لأنه الكرة العالمية صارت ولا تطلب منك جانب بدني قوي مثلا، ما تقدرش أنت إذا تكون عندك الموهبة الفنية لكن بدنيا ما تطورتش من إمكانياتك البدنية، ما تقدرش أنت تعبر كرويا بإمكانياتك الفنية في مستوى اللي فيه صارت الكرة معناها بدنيا تتطلب مجهود كبير وسرعة كبيرة ويقظة كبيرة وتناسق كبير، ما تقاش روحك.
1: صارت قدامك مثلا بعض النماذج اللي ملعبية تحسوا موهبين ولكن بعد ما قيتهمش، بعد ما سألت عليهم ما قيتهمش، صارت أمامك؟
2: صارت العديد من المواهب، وعلاش احنا نقوله تأطير المواهب بتاعنا لما يكونوا صغار هو أهم حاجة. أوكي، تأطير ونحطهم في المسار الصحيح من الأول. أوكي، من الأول لازم يعني لما تكون عندك موهبة لازم تعرف كيفاش تحافظ عليها، كيما البيبي كيفاش تكبره. أوكي، ما اللي يكون بيبي حتى لين يوصل يولي راجل. أوكي، نفس الشيء الموهبة لازم تحافظ عليها حتى تطور وتنمى الموهبة ذيك حتى توصل للعالمية وما تخسرهاش. فهمني، من موهبة اللعب محترف معناها هذاك الطريق الكل لازم يكون طريق معبد وتكون فيه يقظة ويكون فيه يعني شروط للتكوين باش توصل فيه، شروط معينة.
1: شنو أهم أكثر، معناها الموهبة أهم ولا الشخصية؟
2: بالنسبة لي ما نجمش نحكي على شخصية بدون موهبة. اوكي، خاطر نحكيوا الكره دائما لازم يكون الموهبه موجوده. هي باز. اوكي، ولا يعني حد معين للموهبه ما نجمش نهبط منه. وبعدين شنو اللي يعمل الفارق اوكي بين موهبه بشخصيه ولا موهبه من غير شخصيه؟ هناك يصير الفارق.
1: اوكي،
2: هذيك هو النقطه. كي تكون عندي موهبه من غير شخصيه طبعا مع يعني احنا نتكلم على ميدان تنافسي قوي. كره قدم هي منافسة
1: صحيح،
2: منافسة بدون شخصية
1: ما تنجمش تنجح. شخصية تبنى، لأنه بعد عندك ديفستير تدخل فيها مع اللعبية ضعيف الشخصية لا ينجح في كرة القدم حتى لو كان يكون موهوب برشا.
2: ونرجع لنفس الحاجة، لأنه ضعف الشخصية في أي عمر موش عائق، لأنه ضعف الشخصية من واجبنا احنا كمدربين كمؤطرين أن تكون عنا زادها في الجانب النفسي إمكانيات تكون تميز المدرب وتميز المؤطرين. أوكي، أنهم يطوروا زادة من شخصية اللاعب، يعني من نمو شخصية اللاعب، يعني هي جزء من تكوين اللاعب، هو التكوين الشخصي للاعب. إحنا من سنوش اللاعب
1: من وقت إيش يبدأ حافظ. من أما سن يبدأ تكوين شخصية اللاعب. أوكي، شخصية نجم تتبني حتى في الدار، تكون هو عندك شخصية في الدار، صاحب قرار معناه، جانب كبير في الدار.
2: بارك الله فيك، هو جانب تربوي. أوكي، تكويني كما كل بو يكون ولده في الدار. ولا أم تربي ولدها. أوكي، وتنمي له الشخصية نتاعه. أوكي، نفس الشيء أول ما يحط ساقه في أكاديمية يعني يبدأ التكوين، لأنه مش يقع روحه في وسط مجموعة اللعب، ما اللي هو صغير ما اللي هو ليد صغير، يلزمه يتربى على احنا نقوله دي فالور، هي قيم. كرة القدم راهي تربي بقيم، كرة القدم راهي فيها تربية كبيرة. أوكي، تعلمك الديسيبلين، تعلمك أنك تقبل. اوكي، تعلمك انك تختار وضعيه لروحك. فهمتني؟ نجم تكون انت في المرتبه الاولى، تنجم تكون ثاني، تنجم تكون في مركز معين، في في يكون عندك دور معين تلعب دور. اوكي
1: أي.
2: وهذا من الحاجات اللي تنمي شخصيتك، بان تعلمك المسؤوليه.
1: واضح. به نحكيوا على منتخب الوطن التونسي اقل من 17 سنه. عبد الرزاق هديدر لخص الوضعيه، له درايه كافيه، يعرف شنو اللي فما وشنو اللي ما فماش في الكره، فما برشا مشاكل. لكن عبد الرزاق هديدر بعد 33 سنه بعيد عن تونس ما بين قطر والمانيا يقبل تدريب منتخب التونسي اقل من 17 سنه. جيت بافكار، هذا مش مدرب ما عندوش فكر، لقيت اللي تحب عليه كفكره انك باش تعمل مشروع قادم. وقت نذكر على فتره ما هيش سهله، دخل كاس الامم الافريقيه مقابله وديه وحيده، تعرف ان الشعب التونسي ما يصبرش، تعرف انه احنا نحكمه ديريكتومون من جمعه وجمعتين ومن مقابله ومن اثنين، هذا تعرفوا الكل. لكن عبد الرزاق هديدر وافق ولبى الطلب لما تم اتصال به تدريب منتخبات التونسي.
2: بالنسبة لي أول حاجة كمبدأ، مش في كل مرة لازم نختاروا احنا أحسن حاجة. أوكي. إذا كل واحد يحب يختار أحسن حاجة وأحسن وقت وأحسن كل شيء،
1: زون كونفور متاعه.
2: Exactement. في زون كونفور متاعك كما تقول. معناه أنا جبت معايا. شنو بالعكس قبول التحديات بالنسبة لي هو شعار. أوكي. لازم واحد يكون زاد قابل للتحديات، يقبل التحديات ويتحمل مسؤوليات. والمسؤولية بالنسبة لي مش نتيجة، هي أكبر من أنها تكون نتيجة نتاع مباراة، وإلا بالعكس لازم نوقفوا إحنا لكورتنا. أوكي. وقتلا أنا بالعكس هو فخر ليلي في نهاية الأمر، فخر ليلي وشكر للمسؤولين اللي أعطوا فيها ثقة وكلموني واتصلوا بي، فهمتني؟ وما كان علي اللي كابن الوطن هذا اللي لبي نداء، والخبرة واللي استفدت به في سنين الأخرى أني نعطي منه حتى القليل. أوكي. طبعا فترة كانت قصيرة جدا، فترة التعداد كانت قصيرة جدا، مباراة ودية طبعا، لكن حبيت نخلي بصمة، حبيت نوري حاجة أخرى. أوكي. في التكوين وفي التدريب. أوكي. وفي الاستعداد مثل البطولة هذه، بطولة أفريقيا، معناها كيفاش يكون استعداد يعني بكل احترافية، بأخذ كل الجوانب برغم كل الصعوبات.
1: صحيح. هذه هي معناها كي جيت كوتش انت تعرف وعلى دراية، واكيد راك تحدثت مع المسؤولين في الجامعة التونسية لكرة القدم، شنو ابرز الصعوبات اللي لقيتها الحقيقة منذ البداية كوتش؟ فما صعوبات اكيد، ما كانش يعني معناها طريق مفروش بالورود.
2: نتصور ان الصعوبات هي ما تخصنيش انا وحدي، تخص الناس الكل الموجودين. اوكي. أول حاجة المسؤولين كل احترام وكل التقدير ليهم وما قصروش. أوكي. علاش؟ خاطر احنا في منظومة واحدة. أوكي. كيما نقولوا احنا في في في سفينة واحدة، والنقائص تمس الناس الكل. أوكي. عنا نقائص مادية نعرفوها، إمكانياتنا كملاعب، ك معناها
1: التوقيت بتاع التدريبات، ما فماش وين تدربوا. راه شفنا وكان بحذينا حتى تحدثنا وقتها لهنا مع سيد زيد المسعودي، وتحدثنا مع سيد ناجي الشاهد، يعني سيد زيد المسعودي مكلف بالتطوير، وحكي وتحدث على صعوبه الجمع الكبيره الحقيقه اللي كانت موجوده على مستوى التدريبات، على مستوى التنقلات. قال قاعدين نسعوا انه نخدموا باقل امكانيات ممكنه،
2: وهذاك هو التحدي اللي لقيته رقم واحد، انه بالامكانيات الموجوده رغم كل ذلك حاولت معني أكثر شيء أني نصرف النظر على المشكل هذا، وحاولت باللي موجود أن احنا نوصله الأفضل ما يمكن، ونخرج أحسن ما يمكن، وما نركزش على شنو هو ناقص، نركز على الموجود وشنو النجم نبني عليه ونكون. أوكي. والعنصر البشري كان بالنسبة لي أهم حاجة. أوكي. حاولنا نتأقلم كما قلت مع مثلا تتدرب في جمرت وتلعب في رادس 45 دقيقة كل يوم بالبيس، حاولت تتجاوز الحاجات هذه الكل، لكن ما كانش ممكن، وما كانش ممكن لأنه ما فماش، ما عندناش إمكانيات. المسؤولين ما قصروش، تعبوا، حاولوا، لكن في نهاية الأمر هذا إيش عندنا موجود؟ عشان كل نرجع نقول مشروع دولة. لما قتل الدولة توفر لي أنا الإمكانيات هذه كليكة نتاع الملاعب اللي قريبة من الفنادق، وانت تلعب في مباراة ودية ضد السنغال اللي هو بطل إفريقيا،
1: بطل إفريقيا،
2: وإن لعبنا في حمام لمف. الملعب ما كانش في أحسن ظروف، الملعب كان
1: لعب مقابلة ودية فقط،
2: مقابلة ودية اللي جربنا فيها 26 لاعب
1: قبل ما تمشيوا للمغرب،
2: اسبوع ولا خمسة ايام قبل مباراة،
1: قبل السفر. رغم هذا شوف، رغم كما نقولوا عدم الترشح، ولكن المباراة الاولى امام منتخب المغرب يذكروها هكا ولا التعادل 1-1 تفائلنا خير الحقيقة. معناها كي شفنا الروندمون امام منتخب المغرب استبشرنا وقلنا نلعبوا في بول فيها المغرب مصر واثيوبيا. المغرب عملنا مقابله محترمه، لكن من بعد شنو اللي صار؟ مصر اثيوبيا ما ربحناش، ما تعديناش. اثر عليكم ربما شيء التحذيرات اللي غيروا قبل انطلاق المسابقه؟
2: انا بالنسبه لي اكثر حاجه اثرت عليا بالنسبه ل القصر نتاع الوقت تاع التحذيرات، ورغم ان احنا حاولنا نتجاوز القصر الوقت بمعنى بخلق اكثر فرصه ممكنه في الوقت نتاعنا اللي احنا نطور فيه اللاعبين نتاعنا، احنا نوصل المعلومات الفنيه اوكي والاستراتيجيه اللعب نتاعنا وطريقه اللعب، حاولنا نركز اكثر ما يمكن حتى في الوقت القصير هذاك، ونجحنا الى حد ما
1: صحيح.
2: اوكي، لكن الى جانب هذايا اكثر حاجه هي اللي يمكن اثرت علينا هو انه البطوله تلعبت في وقت ماهيش جورني فيفا كيما نقولوها، لعبت البرة من جورني فيفا. كي تلعبت البرة من جورني فيفا عنا لاعبين مؤثرين جدا في الفريق اللي كنا نعول عليهم، خاصة في الصف الهجومي مثل الدبابي، مثل رمضانية أوكي لعب مارساي، الدبابي يلعب في ليل في فرنسا ينشط، إصابة لعبنا عثمان بن حسين لعب مع التونسي، غياب الحارس اللي هو أبو عسكر
1: سليم
2: اللي هو حارس يعتبر ممتاز، يعني كي يغيبوا عليك 4-5 لاعبين خاصة في الصف الهجومي
1: اللي احنا كنا ناقصين
2: فيه، نحن كنا نسوي فيه نقدم فيه الفارق، لأن مبارياتنا الثلاثة مباراة المغرب كان مباراة معناها حضرناها بطريقة ممتازة، الخصم كان تفاجأ وحبيت نفاجئه في المباراة، وخلقنا كم من فرصة حتى من منذ بداية المباراة، ما كناش موفقين برشا في التحويل في فرص الأهداف، ونفس السيناريو رأوا بيني وبينك في
1: صار مصر وأثيوبيا صحيح
2: أوكي.
1: ضيع برشا منتخب توسيرتو مصر، مصر كنا ربحين واحد بلاش وضيعنا الثاني والثالث، وبعد خطأ فردي بتاع ضربة جزاء في الأخير، معناها دي تاي. لكن نحكي مناش احنا، لأنه شوف أنا بنمر بفكرة أنه اليوم راهو أنا نلعب الحقيقة، ممكن فكرة أنا تختلف مع واحد آخر، أنا نلعب باش نكون مش باش نربح، مش مشكلة ريزلتاف اللي جون والله لا تعني لي، وخير الدليل بعض البطولات الأوروبية نحات كاريمون إلا النتيجة. كوش أنت جيت عندك ملعبية محترفين وملعبية محليين في المنتخب، كيفاش شفت المستوى بيناتهم؟ هذا راهو شوف اللي مش يسمعونا ليس التفرقة، لأنه يقول لك ليه وكيفاش هما كل أولادنا أوكي هذاك كل أولادنا، ولكن نحكيه على مستوى مهم جدا، لاعب تونسي ولاعب محترف، شو الفرق؟
2: أول حاجة وقت اللي استلمت المنتخب أول حاجة كان فما دعم كبير، أني من الليستة كما نقولوها من القائمة الموجودة عندي من اللاعبين كانت عندي حرية الاختيار.
1: برافو، حاجة باهية برشا.
2: اوكي كانت عندي حرية الاختيار كامل،
1: ممتاز،
2: ونشكر المسؤولين على دعمهم
1: في الجانب. عملت فيزيوناج وشفتوا
2: الفيزيوناج قرر. كان وقت قصير
1: اوكي
2: بالنسبة للقائمة اللي موجودة عندي، معناها كان فيزيوناج على مستوى محلي اوكي الاسبوع الستاج الاول، الستاج الثاني كان مستوى على مستوى محلي واوروبي اوكي، وفي الحالة في الاسبوعين هذو مخذينا العدد اللي حبيناه من اللاعبين، وكملنا بالاسبوع الاخراني اللي هو قبل مباراه السنغال من لعيبه كيما نقولوا احنا لي جوغ كونفيرمي اللي جاوا من اوروبا وكانوا مشاركين قبل ودخلوا المنظومه، حتى اللي جاوا كونفيرمي بصراحه اوكي نقول لك ما كانش مفروضين علي انهم يلعبوا، والدليل انه فيهم اللاعبين اللي كانوا كونفيرمي ما كانوش موجودين في التشكيله اوكي. الفرق الوحيد اللي الحاجه اللي ركزت عليها، ما ركزتش على اللاعبين وين يلعبوا بصراحة، وين ينشطوا البرة ولا الداخل، على مستواهم في الفترة اللي جواني فيها
1: فنياً وبدنياً. كيف لقيتهم كوتش بدنياً؟ لأنه مهم
2: المعطى، مشكل كبير بدني بصراحة
1: بالنسبة للاعب المحلي في تونس.
2: بالنسبة للاعبنا المحلي في تونس مشكل كبير بدني لاحظته، اللي هو ما نجم نظلم فيه حد راه قبل كل شيء اوكي، ما نظلم بس حاجه واحده نتكلم على مستوى البطوله اوكي، خاصه انا بالنسبه لي لاعب تحت ال 17 سنه لما يكون هو لاعب منتخب دائما نفضل ان يكون هو نقولوا لاعب سير كلاسي ما يلعبش في نفس الجروب نتاعه نفضل اوكي. علاش؟ على خاطر هو متميز، التميز نتاعه لازم يخليه يقدر يلعب في مستوى اعلى. الشيء اللي ما لقيتوش دائما متوفر خاطر اللي شفت تقريب مباراه واحده اوكي من البطوله اوكي اللي كانت بين ترجي واتحاد المنستيري وشفت فيها عدد اللاعبين نتاعنا كان يلعب في نفس العمر معناها تحت 17 وتمنيت اللي يلعبوا في عمر اكبر فهمني بشوفهم، لانه التحديات لما تمشي تلعب في افريقيا تلعب في افريقيا راك مش تلعب على بدنيين يعني قويين لاعبين الفارقه
1: اوكي بدنيين قوه
2: واللي جايين من برا قويين
1: وما عندهم زاد التدليس على مستوى الاعمار وغيره، طاقم لاعب عمره 17 لاخر عمره 22 فما موجود
2: كله موجود لكن انا نكون مستعد لكل شيء.
1: انت اليوم كوتش في المنتخب الوطني اقل من 17 سنه، اي مدرب يطمح حول التتويج اوكي معناها النتائج قلت لك ما عنديش منها مشاكل، ولكن تطمح انه نخرجوا ملعبية نعطيه السينيور وانتخاب الاكابر بملعبية في الفترة اللي عشتها هذه وشفت قديش من لعب من غير ما نسميه الاسماء بينصير من المجموعة الحالية تتوقع ديما ندخلوا في التوقعات تشوفوا بعد 10 سنين في المنتخب الاول علاش ديما نعود لك، لانه قبل مثلا وقت اللي جيل نتاع ماهر كانزاري مثلا في 2007 جكروا شكون خرج منهم وقتها شكون وصل للسينيور معناه عدد قليل معناه القري اللي كانوا توسمنا خير قلنا هذا المنتخب اللي باش يوصل يهزنا للعالمية، ولكن مالوريزمون بعد 10 سنوات والأسماء والقائمة طويلة فما تقريبا زملعبية ثلاثة اللي وصلوا بلا اللعيفة يوسف المساكني هذوما نذكر برشا ملعبية خرجوا. انت اليوم بالمجموعة هذه لوديسات قداش تتوقع من ملعب اللي باش نشوفه في السينيور باش نقيد عليك رو دير ان شاء الله كان عيتنا القدرة
2: ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبة لوديسات تحت 17 سنة أصعب شوية من لما تكون تحت 23 مثلا كي خاطر جيل الكنزاري نتصور كان هكا في الاسبوار نتاعهم فهمني الجروب تاع الاسبوار جينيور
1: اصغر يدي سات
2: ولا يدي سات
1: يدي سات اصغر
2: اوكي التكهن يكون صعيب شويه. علاش؟ لانه خاصه الجانب البدني الملاعبين موصلوش للماكسيموم نتاعهم موصلوش بدنيا لاعلى مستوى، الجانب البدني ولا مؤثر تويكا في كره القدم اوكي ما الى جانب الجانب الفني، ومثل ما قلنا قبل فما جوار متوسط عم يخدم مش يوصل وفما جوار موهوب وما يخدمش بالكدا يمكن ما يوصلش اوكي. لكن فما مؤشرات دائما تبقى فما مؤشرات اللاعبين كما تقول لي انت رغم انه ما جاش لعب معايا مع من البطوله مثلا رمضانيه اوكي رمضانيه مثلا لعب متفقين عليه الكل انه ان شاء الله يمشي بعيد
1: رمضانيه
2: في نادي مارسي اوكي يلعب في اولمبيك مارسي وجدد عقده مع اولمبيك مارسي عقد احترافي
1: ممتاز
2: لاعب واعد جدا.
1: قاعدين نستقطبوا معنا في ملعبيه يلعبوا البرا كوش
2: بصراحه احنا قاعدين نستقطب
1: قداش عندنا تو
2: كيفاش معنا
1: قداش عندنا من لاعب تو من
2: في اليديسات مثلا انا ما نحبش نحسب الملاعبيه الكل نحسب الملاعبيه اللي يكونوا كانوا مفيدين اكثر عندنا على الاقل بين 6 و8 لاعبين موجودين لعبين. اوكي فعلاش قلت لك 6 و8 خاطر 6 لعبوا اساسيين واثنين ما جاوش اللي هما الدبابي ورمضانيه
1: قاعدين تتصلوا من غير ملاعبيه مثال
2: بعسكر. طبعا انا اتصلت مع لاعبين الكل
1: فما شكون قاعد مشرف على
2: عندنا كادير عبد القادر فهمني مش مقصر يعطي الصحه ويتواصل ويحط لي كيفاش يقولوها اون كونتاكت مع جوريت اللي تواصلنا معاهم قبل البطوله وباستمرار كل مره يبعث لي دائما اخبار جوريت ويتابع باستمرار اوكي للامانه معناها لازم نعطيكم
1: هذه حاجه بهي انا باش نقول
2: تو نكملك في موضوع الموهوبين ولا
1: كمل بيصيري
2: باش ما نظلموش جليدي اللي هو تم استقطابه مؤخرا من نادي موناكو اوكي ولا في طريقه الى نادي موناكو
1: ربي سهل.
2: صفقه في 4 مليون يورو تسمى صفقه وارتفع
1: فالور مارشاند نتاعو القيمه التسويقيه
2: 17 مليون معناها نتكلم على لاعب في البطوله هذه فقط يعني في ثلاث مباريات
1: هذه باش يكون معانا هذا
2: جلب الانظار
1: هذا باش يكون معانا شنو الاسم
2: اللي هو جليدي
1: جليدي.
2: اي جليدي كان كان كان ممتاز، هو سجل هدف ضد المغرب.
1: أي
2: كانت
1: أي
2: تفكر فهمني عنا، هو عنا الملوح اللي هو 2000 مواليد 2010
1: أي.
2: اوكي ظهير يسار نادي موناكو، زاد نفس النادي اللي ماشي له جليدي من اونجي.
1: كيفاش نجم نستحضر اليوم كوتش هذو؟
2: شوف
1: نحب طريقه، شوف انا نحب طريقه ناجعه. هذوما اللي سميتهم لي 6-8 ملعبيه، هذوما نحب نستحفظ عليهم انا.
2: أوكي.
1: يعني اليوم تقول لي انت جليدي بفالور مارشاند نتاعو ترتفع 10 مليون يورو،
2: 17
1: مليون يورو، وهو ولدنا ويلعب في اليوديسات. انا يا خويا ساعدني استحفظ عليه، كان عمره تو بسم الله ما شاء الله في اليوديسات و17 مليون يورو، موهبه كوارجي كونفيرمي كما نقولوا احنا. دونك هذوما كيفاش نجم نستحفظ عليهم كوتش؟
2: هو مش احنا وحدنا مش نستحفظوا عليهم، الانديه
1: نحكي الكل بين سور.
2: اوكي نرجع لدور الانديه. اوكي الانديه الاوروبيه اكثريتها تعرف تستحفظ على اللاعب. اوكي علاش اللاعب دائما لما يكون موجود، لما يكون دائما تحسه في المارشي، دائما في السوق فهمني، كل مباراة تفرق معها. احنا لقينا حتى صعوبات في استقطاب اللاعبين مثل كما قلنا رمضانية. اوكي لانه النادي يقول لك انا نحب نستحفظ على اللاعب تاعي، ما يجرني فيفا وما نعطيكش اللاعب تاعي، واحنا نسحقوه في ديزيشيونس اللي هم عندهم مهمة جدا، نحبوه عام جاي يلعب تشامبيونز ليج في الشباب، معناه نحبوا الفريق نتاعنا يتأهل وهو يكون موجود ويلعب. هذا نوع من الحرص، لازم يكون فما حرص كبير اول شيء على وجودهم معنا ومتابعة باستمرار. اوكي في الجانب هذايا
1: قاعدين تتصلوا بهم
2: ديما
1: ديما. لا لا شوف انت ككوتش، شوف انت كوتش راه مهم جدا، راهم انا ديما نحب انه المسؤولين واصحاب القرار. انت ككوتش انا نعرف شكون عبد الرزاق هادي درو كامل الطاقم الفني اللي قاعدين يخدموا في السويفي كل يوم ويخدموا ويتبعوا، لكن اليوم مسؤوليه المسؤولين اللي هما يلزم الملاعبيه هذوما يستحفظوا عليهم، لانه راهو مازال عمارهم في الاوديسات دونك قادرين على استقطاب منتخبات الاكبر. دونك بربي رجاء هالوليدات هذوما في لي كاتيجوري الكل، راه مش كان في الاوديسات الاو 15 الاو 23 الاو 19 الاو 20 الناس الكل بربي عندنا 6 7 نوارات في كل معناها سيليكسيون، استحفظوا لنا عليهم يا خويا، وذاك هو انا نسميو فيهم، وكل مره باش نجيبوا مدرب الاسماء نعرفوه. دونك رجاء استحفظوا على الملاعبيه هذوما.
2: اوكي من الجوانب اللي نستحفظ على الملاعبيه هذوما، حاجه مهمة جدا أنه اللاعب لما يجي لتونس ويتمرن في تونس ومع منتخب التونسي ما يقولش ألا التمارين في ناديه أحسن مثلا. يعني الإطارات اللي تكون يعني تدرب اللاعبين هذه لازم تكون إطارات متميزة أوكي عالميا، معناها مش على مستوى محلي فقط. لازم يكون الإمكانية نتاع المدرب أنه يواصل التكوين نتاع اللاعب هذا في المنتخب. كيف يجي اللاعب لهنا يتمرن في تونس ومع مع ليكيب ناسيونال ما يحسش اللي الانترينمون مش كيما برا، هذه مهمه جدا. هذا من جانب التأطير، يعني اللاعب لازم يكون فنيا فرحان اوكي
1: والله
2: فنيا يحس اللي هو يستفاد وقاعد يتطور.
1: الموضوع مهم برشا، وتمنيت لو يكون اكثر وقت. ساعه وفات باش تعرف، قلت لك نشوفها في ساعه ومانيش في قبيه كوتش. انا نحب نحبك توجه رساله مش للناس الكل، لكل مدرب أصناف شابة في تونس. شنية رسالة قدامك ليبر أونتين كوتش، قدامك ميكرو مدرب الأصناف الشابة في تونس. أنا نبدأ المساج نبدأ بي أنت، راعيوا بربي الأولاد اللي ما عندهمش الإمكانيات وعندهم موهبين يحبوا يترناو ويزيوا منها الحاجات الجانبية اللي تعملوا فيها، ونعرف شو نحكي. أنت كوتش شنو رسالتك؟
2: أنا أول حاجة نحب كل واحد يلعب الدور نتاعه، مدرب يلعب دوره كمدرب، كمدرب يعني بالدرجة الأولى فقط. إيش معناه؟ ما يدخلش في الأمور الجانبية الكوليكا، مثل ما قلت اللعب ماديا لازم يكون معناها متطلباته باش يتمرن في مستوى باهي لازم يدفع فلوس. لا اللعب الفقير لازم نقف معاه ولازم نعاونه فابني، ولازم ندربه ولازم نتعب عليه كمدرب. هذه من ناحية المدرب، نتمنى المدرب التونسي كما يطلبه من اللاعب يكون عنده شخصية، يكون هو المدرب ذو شخصية وشخصية قوية وشخصيته القوية تخليه انه يبعد على الحاجات الجانبية الكوليكة، ويكون تركيزه على تطوير اللاعب والموهبة اللي موجودة قدامه هو اهم شيء، بقطع النظر انه هو ولد شكون اللاعب ولا بوغني ولا فقير ولا بوه يتدخل. والأمور تعد الدخولات هذه، أنه قلنا المدرب تكون عنده شخصية قوية. من علامات الشخصية القوية أن يكون أوتونوم. إيش معنى أوتونوم؟ يكون عنده استقلالية في أخذ القرار تاعه في تطوير اللاعبين أوكي بدون الالتجاء إلى المسارات الجانبية اللي تضر بالكرة أكثر من اللي تنفع. والهدف دائما يكون تاعه هو أنه يوصل الموهبين اللي تعمل عليهم البلاد للمستقبل، وأن يكون ذو مسؤولية قدام اللاعب نتاعه قدام الشعب نتاعه أنه يتحمل مسؤولية.
1: وهذا
2: فقط هذا أهم شيء.
1: شكرا لك، نورتنا وحلال الحوار معك. باش تعاود عنا مرة أخرى، باش تعاود ترجعنا مرة أخرى. كوتش عبد الرزاق هديد المدرب المنتخب الوطني التونسي أقل من 17 سنة، شكرا لك لقبول الدعوة. شكرا للمسؤولي جماعة التونسية كرة القدم اللي وافقونا على حضوركم معنا اليوم في البرنامج. على بالتوفيق في قادم المواعيد قادم المحطات، مسؤولية كبيرة حتى أنت أمام الله وأمام الناس في الناس الكل. ربي يعينكم، ربي يوفقكم، طاقم فني كامل، وأكيد في مصلحة كبيرة بالنسبة لكرة القدم التونسية. شكرا لك عبد الرزاق هديد مدرب منتخب التونسي قبل 17 سنة. مرسي لي، يعطيكم الصحة فاروق حسام وكل فريق اسم الرياضة على ديوان فام. بعد شوية عفاف الغربي في فان تايم، أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ.

0: بوبليسيتي.
1: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويليا حتى 17 أوت، ونهار 29 جويليا باش تسهروا مع العملاق لطفي وشناق، سهرية تونسية بامتياز ما تتفلت.

0: معي.
1: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصتو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
2: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
1: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
2: من بعدك عمر ما هوينا.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكرواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز وربيعة ديوان فام، عسلمة. مدير الأعلام والاتصال ببورصة تونس لطفي الخزامي يؤكد أن البورصة علقت اليوم التداول مؤقتا بعد تراجع حاد في مؤشر تويندكس تجاوز 3.4% على أن تستأنف غدا التداول بصفة عادية. وفاد الخزامي في تصريحه لديوان فمن التعليق مؤقت يهدف إلى لفت انتباه المستثمرين بتراجع حاد لمؤشر تويندكس، مضيفا أن هذه الطرق معمول بها في كل الأسواق العالمية.
6: احنا الحقيقة عنا نظم تداول في كل اجراءات التداول اليومية، احنا سوق اوراق المالية اصلها نظم تداول، عنا ترتيب العام البورصة تونس وعنا ريجلمنت باركي نظام التداول. في نقطة هامة يقول لك لفت انتباه المستثمرين تراجع حاد للمؤشر فينا، لكن يوصل تراجع يفوت جافة السوية متاع جافة بالمئة، يتم تعليق التداول لمدة ساعة اطار الحفاظ على المستثمرين ولفت انتباه يا مستثمر رد بالك راه فما تراجع حاد، قول احتياطات النجم نتاعك. دونك هذه معناها والحقيقه الطرق هذه معمول بها في كل اسواق العالم. اليوم اعلى المؤشر المرفعي بورصه تونس وصل للحد حكيت لك عليه، بورصه تونس طبقه الموجود في القانون والموجود في الريجلمنت باركي اللي هو نظام التداول، وقفه التداول ساعه.
5: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقول أن المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها من المجالات التي تؤمنها مختلف والجامعات الخاصة هو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.mes.tn وهياكلها وصفحاتها الرسمية. وحذرت الوزارة في بلاغ لها اليوم كافة الأولياء والطلبة وسائل الإعلام من كل الإشارات

وأكد الطرفان ضرورة الاستفادة من الفرص الهامة لتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي، من ذلك التموقع الاستراتيجي لكل من تونس وإيطاليا في قلب المتوسط، بما يساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية وتسهيل تنقل المسافرين. تونس تحصد في منافسة جمعت نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة، تحصد المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، ومن بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم تحصلت العلامات التونسية على 3 جوائز و45 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية. وجاء في بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بتونس نشرته اليوم أن هذا الإنجاز يؤكد أن النجاح الذي يحققه زيت زيتون البكر الممتاز التونسي في الولايات المتحدة يعكس التقدير الكبير الذي يوليه الأمريكيون لأعلى معايير الجودة وأفضل المكونات الطبيعية. في العالم، وسائل أعلام رسمية إيرانية تنقل عن مقر ختم الأنبياء المركزي قول إن أي شركة أو دولة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز. ورفض المتحدث باسم المقر إبراهيم ذي الفقاري أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب تعويض السفن التي تضررت بفعل إيران في الخليج باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانا فان.نت. إلى اللقاء.

0: Radio NFA. Fun time. Fun time.
1: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم وتحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا في ديوانا فام. مرحبا بكل السيدة المستمعين، هذه حلقة جديدة من فان تايم من توا حتى للسبعة بتاع العشية كما كل يوم. هذا الموعد اليومي على ديوانا فام مع المهرجانات الصيفية، مع البرمجة، مع الاستضافات الفنية وتغطية لمختلف العروض. دونك مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع. نسلموا على الفريق اللي يشتغل معنا هذا المساء، معنا في الإخراج فاروق سويسي. مرحبا مرحبا مرحبا

أمنية أمنية أمنية أمنية عندي برشة أمالي انتم عليها ربي فضلكم ربي خليكم الناس الكل ميرسي بوكو ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي مفاجأة جميلة عايشة عايش كيف فايزة ميرسي ميرسي شادلي يا خياتي ميرسي عزيز ميرسي حاتم ميرسي الأولاد فكرني يا مان في اسمك احمد فاروق حسين وبيان سور الى جانب الثنائي الجميله رضوان التونسي وعزيز قطاطه شكرا لكم بمناسبه عيد ميلاد

الخبزة جاتو زيد شو 32 عايشة 32 32 سنة أكاها ومعني العمر يجري ما تعرفوا يا جماعة دونك كبرنا شوية 32 سنة. شكرا لديوانا فايم على هالمفاجأة الجميلة. فاروق سويسي ميرسي فضلك شد لي يرحبك يال ناخذ على رويحنا كهو عايش يا فاروق ميرسي ميرسي ميرسي ربي يفضلكم الناس كل ربي يعطيكم ما تتمنى وان شاء الله ربي يحقق لكم كل امانيكم ان شاء الله اللي في باله حاجه تتحقق له واللي متمني حاجه تتحقق له وربي خاصه ان شاء الله يعطي الخير لهالبلاد هذيا اللي تجمعنا الناس الكل وخاصه اللي يستنى فيها شباب كي النوار ان شاء الله خليوا لهم حاجه باهيه احنا تتحسن الأمور وترجع الضحكة لتونس بإذن الله. تونس تمرض وما تموتش بالكل بإذن الله. ديما فما رجال واقفة ديما فما ناس وطنيين يخدموا على البلاد هذية ويحبوا البلاد هذية برشا صدق. دونك نعش علاش اليوم نهار عيد ميلادي ظهولي نحكي على تونس نعش شاكي كماني الله غالب الله غالب ما نعرف ما جوفي با لا باغ دي شوز وين تونس حاجة من ياسر كما توينسا اللي يحبوا بلادهم الكل. فوالا يلا خليكم معنا في المتابعه. دونك قلت له شو باش نعديو موسيقى قال لي خليني نتصرف شنو اختار لنا اصاله ونانسي يلا نسمع الثنائي ونشوف شنو الاغنيه اللي اختار لنا فاروق.

على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. خلي السامة فايبس في الأب وعيش سيفك أم بلانفور حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة.

0: تايم.
1: مرحبا، تحية لأصدقائنا اللي تابعوا فينا عشان يوتيوب ديوانا فام لايف. نسلم عليكم الناس كل كيف كيف، الناس تابعوا فينا على باش فيسبوك ديوانا فام. مرحبا، وننطلقوا في فقراتنا وباش نمشيو مع رضوان توينسي. رضوان باش نحكيو على فنان أنا نحبه برشا برشا برشا، مش كان أنا، ملايين حول العالم يحبوا هذا الفنان. نحكيو على العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في فقرة زوم فن.
0: زوم فن.
2: مش كل فنان كبير بدأت حكايته بالتصفيق على ركح المسرح، فما ناس بدأت حكايتها بالكفاح مع الدنيا، وعبد الحليم حافظ كان واحد من الناس هذو. طفل خسر أمه قبل ما يعرف أصلا شو معناها كلمة أمي، وخسر زاد أبوه قبل ما يكمل عامه، لكن بعد سنوات نفس الطفل هذا باش يسميه العالم العربي الكل العندليب الأسمر. عبد الحليم إسماعيل علي شبانة، المعروف بعبد الحليم حافظ، تولد نهار 21 جوان 1929 بمحافظة الشرقية شمال القاهرة، وهو طفل صغير في العائلة، لكن الحياة ما عطتوش فرصة انه يعيش طفولة عادية. بعد بأيام الولادة أمه توفيت بسبب مضاعفات الولادة، وقبل ما يكمل عام الأول بوه توفى، وفي لحظة ولا طفل يتيم الأم والأب. تربى في دار خاله وسط ظروف مادية بسيطة وبعيدا عن دفء العائلة، ويمكن هذا هو السبب اللي خلى الناس بعد سنوات تحس انه عبد الحليم حافظ ما كانش يغني بالكلمات فقط، اكثر من انه يغني بوجيعة عاشها. التحق عبد الحليم حافظ من صغرته بكتاب الشيخ احمد في القرية اللي كان يعيش فيها مع خاله، وبعد بالمدرسة الابتدائية، وكان يشارك وقتها في الاناشيد، وكل مرة يغني فيها كانوا الاستاذ نتاعه ينبهروا ويلاحظوا انه هالطفل هذا عنده موهبة مختلفة، موهبة كانت اكبر من حدود القرية اللي يسكن فيها. لكن الدنيا خبيت له اختبارات اخرى وهو صغير، عام في الترعة، وهي قناة متاع ما يحفرها المزارعين في الاراضي متاعهم. هالعومة هذه تثبت له في مرض لازمه طول حياته، هو داء البلهاريسيا، والمرض هذا كان منتشر في الريف المصري وقتها، وهو عبارة على مرض طفيلي مزمن، المرض اللي بشي رافقه طيلة حياته. رغم المرض عبد الحليم حافظ ما سلمش. في عام 1943 شد رحال القاهرة والتحق بمعهد الموسيقى العربية، ومشى لقسم التلحين، وتخرج منه عام 1948 كعازف على آلة الأوبوة، وهي من آلات النفخ. بعد ما تخرج خدم كمدرس للموسيقى وللأناشيد في مدينة طنطا، وبعد في الزقازيق ومنها للقاهرة، وفي النهار هو يعلم في الصغار وفي الموسيقى، كيف كيف يحلم انه يكون على المسرح وعلى ركح المسرح. الحلمة كانت اكبر من وظيفته، هذاك علاش قدم استقالته والتحق بفرقة الإذاعة الموسيقية كعازف على آلة الأوبوة عام 1950. وبعد بعام قدم في امتحان لجنة اعتماد المطربين بالإذاعة، وغادي ونكتشفه الإذاعي حافظ عبد الوهاب. اللحظة المزيانة في الحكاية انه كلمسة وفاء، عبد الحليم اختار انه يربط اسمه بالانسان اللي اكتشفه، ومن غادي جت تسميه عبد الحليم حافظ.
1: يعني تكريما ليه، ريكونيسانس، رد للجميل،
2: تكريما للاذاعي حافظ عبد الوهاب، قالوا انا باش تربط اسمي بمسيرتي الكل باسمك. بعدها تعرف على الملحن محمد الموجي ولحل اغنيه صافيني مره. المفاجئ انه وقت اللي غنى الاغنيه هذه لاول مره في الاسكندريه، الجمهور ما قبلهاش لانه اسلوبه كان جديد على الناس واعتبروه حفل فشل. عبد الحليم قرر يعاود المحاوله مره اخرى، وبعد اشهر غنى نفس الاغنيه في حفل اضواء المدينه في القاهره، وهنا تغير كل شيء. الاغنيه حقت نجاح كبير من الليله هذيك، ومن الليله هذيك كيف كيف بدا مشوار العندليب الاسمر، المشوار اللي باش يغير شكل الأغنية العربية لعقود طويلة. قدم عبد الحليم حافظ في رحلته الفنية أكثر من 230 أغنية و16 فيلم، وجمع صديقه مجدي العمروسي أغانيه الكل في كتاب عنوان كراسة الحب الوطنية. من ألحان محمد الموجي غنى رسالة تحت الماء، قارئة الفنجال، والنجمة مالت على القمر، وابتهالات دينية من بينهم أدعوك يا سامع. كيف كيف لحنوا كمال الطويل في يوم في شهر في سنة وفي يوم من الأيام وعلى قد شو وإحنا الشعب وغيره من الأغاني. احتك كيف كيف بكبار الملحنين كيف بليخ حمدي اللي لحنوا أروع الأغاني، موعود وجانا الهوى جانا وحبيبتي من تكون وأي دمعة حزني لا. عبد الوهاب زاد لحنوا توبة، الله يا بلدنا وأهواك وغيره من الأغاني. من بين الأفلام اللي شارك فيهم اللي هما لحن الوفاء، الوسادة الخالية، أيام وليالي، وآخر أفلامه أبي فوق الشجرة. من أكثر الإشاعات اللي ارتبطت باسمه بعد وفاته أنه كان مرتبط بالفنانة سعاد حسني. السر هذا يقولوا أنه كان مرتبط بها سرا، وبقات الإشاعة هذه الدور، لكن ما فماش حتى ثبات عليه، فماش حتى عقد زواج، فماش حتى إثبات تثبت أنه فما ارتباط.
1: حكاية فنية
2: كأي مغني تطلع عليه إشاعات، أي مطرب وصل نجاح أكيد باش تكون فما إشاعات،
1: خاصة أنه مثلوا مع بعضهم
2: أكيد. هذا هو الشيء اللي خلى الإشاعة زي تكثر. عبد الحليم حافظ توفي في 30 مارس 1977 في مستشفى بلندن، وعمره 47 عام فقط. وفاته أحدثت ضجة عربية كبيرة، جنازته شيحها الملايين والملايين. كانت فما موجة تأثر كبير عند الجمهور العربي بوفاته. نحكيه على عباد شيعته
1: بالملايين،
2: نحكيه على مشاهد مارينهاش، نحكيه على تأثر كبير، لأنه كانت قامة من قامات الفن الوقت ذاك رحلت، ويعني خليت الساحة الفنية فارغة. عبد الحليم حافظ ما كانش مجرد مطرب غنى للحب وللحنين، كان قصة إنسان انتصر على ظروف قبل أن ينتصر على المسارح. واليوم بعد أكثر من 40 سنة على رحيله، ما زال السؤال نفسه، كيفاش ينجم صوت رحل من سنين يبقى حاضر كأنه مازال يغني لتو؟ هذا هو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ،
1: واللي قد عايش من خلال أعماله الكبيرة يعني على امتداد عقود، أجيال وراء أجيال بالحق ما زالت تغني لعبد الحليم حافظ ويحفظوا أغانيه، وحتى الشباب كيف كيف الفنانين الشبان لكافر معناه فماشي أي مناسبة أي حاجة ما يتغنيوش أعمال عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ اللي أول مظهر والأعمال الأولى متاعه كانت تقريبا ثورة في الساحة الفنية وقتها، وتم حتى اعتباره وأنه خارج على الإطار الكلاسيكي الفني، وأنه قريب يقولوا فن رديء معناها، وأنه شعبي برشا وتجاري برشا، ولكن فرض روحه للأحساس الكبير اللي كان يغني به واللي كان يؤدي به، وأيضا للأسماء الكبيرة اللي أمنت بصوته وتعاملت معها. صحيح البدايات كانت صعبة، ولكن بعد كهو معناها كل الأسماء الكبيرة وليت تحب تلحن وتكتب لعبد الحليم حافظ. فما مسلسل تعمل على قصة حياة عبد الحليم حافظ علي في سنة 2005-2006 جقوا حاجة كمان هكية، مسلسل ممتاز جدا للناس اللي تحب هكا أكثر تفاصيل نجموا يلقاوها موجودة علي علشان يوتيوب ويرجعوا يتفرجوا فيه. وكان منيش غالطة زيدة، فما فيلم متعمل على قصة حياته، مانيش متأكدة ما ظهر لي خاطر مناش عليش في مخي أحمد زكي مثل دور عبد الحليم حافظ، ما تنزيدوا نثبتوا منها المعلومة. ما سينو خليلنا مثلا خليلنا رصيد كبير برشا من الأغاني. قعدنا نختار وإحنا في الكواليس بعد الفقرة هذه شنو الغنية اللي باش نعديوها. حرنا
2: هو وقع الاختيار على زوز أغاني،
1: قعدنا بعد ما بين زوز مزلنا
2: نتناقشوا
1: أهويك واتمنى لو أنسيك وإلا حاول تفتكرني
2: واحدة فيهم
1: نشحت أهويك
2: أهويك
1: يلا نسمع أهويك واتمنى لو أنسيك ليلى عندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ، وراجعين مكملين معكم في فان تايم.

تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فكراك ارجع تاني.

0: أهواك وأتمنى لو أنساك هكا غني لنا عبد الحليم حافظي. وصلنا للأربعة وستة وثلاثين دقيقة. إفكتيفمون مانيش غلطة, فما فيلم شريط سينمائي طويل تعمل زيدا سنة 2006 وكان اسمه حليم, شارك في البطولة متاعه أحمد زكي, هو اللي جسد شخصية عبد الحليم حافظ في مرحلة الكبار متاعه, وابنه هيثم أحمد زكي في مرحلة الشباب, وشاركوا في البطولة منى زكي وسلافة فواخرجي. إخراج شريف عرفة, تأليف محفوظ عبد الرحمن. والفيلم هذا ياخذ جوانب من حياة عبد الحليم الخاصة والفنية والعاطفية وصراعه الطويل مع المرض منذ طفولته حتى وفاته. نذكر بعض المشاهد اللي كيفاش يمرض شوية ويتعب قبل حفلة, كيبدأ عنده تسجيل, كيبدأ عنده برشا خدمة, دونك فما جوانب هذية ما كناش نعرفوها عليه, دونك من خلال هذا الفيلم فهمناها اكثر. موجود تلقاوه راهو موجود, بون انا لهوني قدامي موجود على ديلي موشن, ولكن زيد نتصور انه موجود حتى على اليوتيوب بما انه من سنه 2006. سينو مع عزيز قطعتها باش نمشيو نحكيو زيد على دي ليجاند.
1: اكزاكتو باش نحكيو على فرقه ذا بيتلز. الناس الكل تعرف فرقه ذا بيتلز, لكن فرقه ذا بيتلز اختفت فجاه. شنو الحكايه؟ خاطر عفيف تخيل معايا تكون عندك اشهر فرقه في العالم, ملايين من المعجبين, عشرات الاغاني اللي ولات خالده والعالم الكل يغنيهم وحافظهم, نجاح ما يتوصفش, وفجاه كل شيء يطيح في الماء. كيفاش وفات فرقه ذا بيتلز, الفرقه اللي بدلت تاريخ الموسيقى للابد؟ في الستينات ما كانتش The Beatles مجرد فرقة تغني, كانت ظاهرة عالمية. الفرقة كانت تتكون من لا ليجوند جون لينن, بول ماكارتيني, جورج هاريسون, ورينجو ستار. في وقت قصير برشا ولات أشهر فرقة في العالم, لدرجة أنه الهستيريا واللي يسميوها بيتلمانيا اللي هي جنون البيتلز. أما رغم النجاح الكبير هذا, المشاكل بدأت تظهر من داخل. كل واحد فيهم ولا عنده أفكاره الخاصة وطموحاته الخاصة. مثلا جون لينن كان يحب يجرب اتجاه موسيقي جديد, من جهة أخرى جورج هاريسون كان يحس لأغانيه ما تاخذش حقها داخل الفرقة. أما من جهة أخرى بول ماكارتيني فكان يحاول يحافظ على المجموعة ويقودها, والحكاية هذه أبارامون ما كانتش تعجب ليمبر الآخرين متاع الباند. المشاكل هذو ما يصيروا في أي باند, لكن الحكاية زادت كبرت شوية بعام 67, وين مدير أعمالهم براين إبستين اللي هو ماهوش جيفري متاع إبستين فايل, هذا إبستين واحد آخر, عام 67 توفى اللي هو مدير أعمالهم. وبالنسبة لهم ما كانش مجرد مدير, كان الشخص اللي ديما يحل المشاكل وهو حلقة الربط بيناتهم الأربعة. وبرشا مؤرخين يعتبروا أنه وفاته كانت نقطة التحول الحقيقية اللي بديت منها البيتلز. فما شكون آخر يقول أنه فما دخول شخصية عملت جدال كبير في وسط البيتلز, اللي هي يوكو أونو اللي هي مرت جون لينن. جون لينن اللي ولا يجيبها معاه الحصص التسجيل وحتى الاجتماعات, ومن غادي خرجت الإشاعة اللي تقول يوكو أونو اللي هي فرقة البيتلز. أما اليوم أغرب المؤرخين يقولوا أن الخلافات كانت موجودة من قبل, ويوكو كانت مجرد جزء صغير من قصة أكبر وأعقد برشا. بعد وفاة براين إبستين اختلفوا على شكون باش يتولى إدارة أعمال الفرقة. بول ماكارتيني كان يحب يعين عائلة مرته, أما جون لينن وجورج هاريسون ورينجو اختاروا مدير أعمال آخر اسمه آلين كلاين, والخلاف هذا تحول لصراع كبير في وسط المجموعة. في سبتمبر 69 جون لينن قال لبقية أعضاء الفرقة في السر أنه يحب يخرج, أما الخبر ما خرجش للإعلام وقتها, خطر زيد استنى شوية. وفي أفريل 1970 بول ماكارتيني من جهة أخرى أصدر بيان صحفي بمناسبة أول ألبوم فردي ليه, ومن هنا من خلال البيان هذا الناس والجمهور فهم أنه ما عادش ما يخدم وما عادش موجود مع البيتلز. وفي نهار واحد فقط خرجت الجرائد بعناوين كبيرة بول ماكارتيني يغادر البيتلز, والخبر كان صدمة الجمهور في الفرقة في العالم الكل. رغم أنه الملايين تمنوا يرجعوا The Beatles يتلموا من جديد, الشيء هذا ما صارش حتى مرة. كل واحد منهم كمل طريقه الفني وحده, بون كل واحد فيهم زاد عمل نجاحات كبيرة زاد وحده, ما نجموش ننكر هذا.
0: أما ديما باند كي تتحل كيما هكا ما عادش تعمل نفس النجاح اللي كانت عملته كيما مع بعضهم.
1: بالضبط, وسورتو The Beatles اللي اسمها قعد محفور في تاريخ الموسيقى ما ما وفيتش على خاطر نجاحاتها وفيت, ما وفيتش على خاطر جمهورها ما عادش يتبعها, وفيت فجأة الناس ما يشفهم علاش وفيت. في أوج العطاء متاعها كانت الفرقة, كل فرد من الفرقة شد اثنيته, وكل فرد من الفرقة تبع جمهوره وعنده جمهوره ويتبع فيه وحده. أما جمهور ذا بيتلز قاعد ديما يتسائل علاش الفرقة هذه, وعلاش الظاهرة هذه, ولا الظاهرة ما عادش فرقة, علاش الظاهرة هذه وفيت.
0: طيب يعني مرسي بوكو, اختيار موافق, لانه زيدا كيف ذا بيتلز الاعمال بتاعهم قعدت عايشه معنا, وزيدا تعاملوا ديكابر وغنيهم برشا فنانين اخرين في
1: حتى وصل مايكل جاكسون غنيهم وغني لهم اغانيهم في الكونسير نتاعو.
0: وي دايغ باش نسمعوا ليتيت بي. اقعدوا معنا في المتابعه هذه فان تايم حتى للسبعه.

0: عد لمجدك على دي ونفاق.
1: مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: بوريدو، طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. ان شانجمون دو بروغرام صار في شركه ابل فيما يخص سيلونات كونيكتي، واللي كان من المقرر اطلاقها في اخر 2026 باش يتاجل اخر 2027، لانه ابل قالت انها باش تقترح برودوي اللي يحترم الفي بريفي مش كيما هو موجود اليوم في السوق، وتعني نظارات ميتا الذكيه. الابل جلاسز باش يقع تقديمها للعموم في WWDC في شهر جوان 2027. اللونسمون باش يكون يتشابه لاطلاق الفيجن برو، واللي باش يخليو الوقت للمطورين لانهم يحضروا ويقدموا لوز ابليكاسيون. السبب الرئيسي اللي زاد اللي خلى ابل آخر في إطلاق نظاراتها هو البوزيشنمون دو برودوي، خاصة وأن المنافس المباشر هو منتوج ميتا، واللي تعرف عليه أنه ما يحترمش الحياة الشخصية، وتم رفضه في عدد دول من العالم، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية تم منعه من عدد فضاءات عامة. والمعروف على شركة كوبرتينو أنها تخدم على موضوع احترام الحياة الشخصية ونو دوني بيرسونيل، ولو أنها تقترح نظارات عندها نفس الخاصيات ونفس لي ديفو دي ميتا جلاسز، فهذا باش يوسخ الريبوتاسيون اللي تعبت عليها أبل لسنوات عدة. آخر التسريبات تقول أنه الشركة عندها الآن ثلاثة اختيارات، إما إنتاج نظارات كلاسيك تحتوي على دي كاميرا ودي ميكرو كيما هو موجود اليوم في السوق، او اون فيرسيون اورينتي اي اي، او اون فيرسيون من دون كاميرات لكن فيها شاشات على البلور لدعم الرياليتي اوغمونتي. الشركات العالمية والمعروفة لصناعة الطائرات المدنية خدمت وقدمت وطورت لسنوات طوال عدة موديلات كانت أغلبها ناجحة، خاصة آمنة لنقل المسافرين من دولة لأخرى. إيربوس، بوينغ، إمبراير أو حتى أتيار باش ينضاف لهم منافس شرس جديد قادم من الصين، يقترح طائرات مماثلة وحتى أحسن من الموجود اليوم، واسم الشركة كوماك. تشالنجر جديد باش ينافس طائرات الإيربوس A320 والبوينغ 737، اسم النوفيل أباري هو C919، هو الآن بصدد القيام بالبروسيسوس دو certification auprès des autorités européennes، وهذا يعتبر بداية الضوء الأخضر للشركة الصينية حتى تكتسح الأسواق الأوروبية ثم منها للعالم، لأنه طيارين من الأجنس أوروبيان دو سيكوريتي أيريان LAESA تحولوا لشنغاي لبداية تجربة متاع لفول دي سي دو سي 919 حتى يتمكن الحصول على إمكانية الطيران في السماء الأوروبية، وهذه المرحلة الثالثة من أربع مراحل للفاز دو certification. حسب الصحافة الصينية فإنه طيارين انبهروا بالأباري ويلون بوسي على الإكستريم وقاموا بدي مانوفر دو ديكروشي ديليبري وما نجموا يلقاو حتى ريسك ماتيريال ماجور. السي 919 طائرة نجم تهز حتى 192 راكب، وهي أولى باي مدني صيني، ولو كان كل شيء يكون على ما يرام فإن باش نشوفوها تطير في سماء أوروبا والعالم سنة 2031 لكثرة تعقيدات لبروسيدور أوروبيان. البنك المركزي الأوروبي قدم 10 مشاريع نهائية لمظهر الأوراق النقدية المستقبلية، في الأوروبي باش يقوم بعملية تجميل، والاختيار للديزاين الجديد باش يتم عبر ان فوت اون لين اوفير جوسكو 21 سبتمبر. تغيير جذري مقترح في مظهر لي بيي دو 5 à 200 يورو، تقترح البي سي او أو البنك سنترال أوروبيان، واللي قدمت 10 بروبوزيسيون فيهم اوماج على كولتور أوروبيان بصور لشخصيات كيما ليوناردو دافينشي، ماري كوري، بيتهوفن او حتى ماريا كلاس. نلقاو زاد شق اخر من الاقتراحات اللي يحتويو على مشاهد طبيعية أهم الأنهار الأوروبية وطيور وبيزاج دي زيسبيس امبليماتيك مصدرها القارة العجوز. البنك المركزي الأوروبي يدعو الأوروبيين أنهم يختاروا واحد من 10 مشاريع بكونسلتاسيون اون لين اوفيرت حتى 21 سبتمبر القادم. حتى المواطنين السويسريين مثلا بإمكانهم المشاركة في التصويت حتى لو كان دولتهم خارجة من الزنوغو. تصويت الأوروبيين مش باش يكون هو الفعال في الاختيار النهائي، لكن باش يكون عنده تأثير في أخذ القرار الأخير من طرف لو كونسي دي غوفرنور دو لا بي سي او، واللي باش يكون في آخر السنة الحالية. لما يتم اختيار النهائي فانه لازم عدد سنوات اخرى من الانتظار باش نشوفوا الاوراق النقديه الجديده اون سيركولاسيون، وتنجموا تاخذوا فكره على العشرة مشاريع على موقع البي سي الرسمي وحتى زادت صوتوا. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، معيدنا يجدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزا جور تكنولوجيك على ديوان فم. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
1: مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: بوريدو، طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان افام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افام صوتكم.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: UNFM Flash News.
1: مجزوة الخميسة UNFM عسلمة. مدير الأعلام والاتصال ببورصة تونس لطفي الأخزامي ينفي وجود أي علاقة بين تراجع المؤشر المرجعي للبورصة تونينداكس والوضع السياسي في البلاد. وشدد الأخزامي في تصريح لديوان فام على أن تعليق التداول يمثل إجراء تقنيا وتنظيميا عاديا يطبق في كافة الأسواق المالية العالمية لتمكين المستثمر من مراجعة أوامره المالية. لقاء جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخرج محمد علي نفتي بالمكلف بتسهيل شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية. تناول عددا من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مكافحة تهريب البضائع والاتجار بالبشر. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق الأمني وتكثيف التعاون الثنائي بما يخدم أمن واستقرار البلدين، وذلك على هامش أعمال دورة 49 العادية للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية في الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا. وشملت المباحثات سبل تطوير التعاون الاقتصادي ودعم المشاريع المشتركة في مجالات البنية التحتية وتشجيع الاستثمار وتفعيل المنطقة الحرة وتبادل التجاري بين البلدين بما يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي. الشركة التونسية للملاحة تعلن أنه على أثر إلغاء السفرات المبرمجة بين ميناء في إيطاليا وميناء حلق الواد، فإنه ما يزال بإمكان المسافرين المعنيين بهذا الإلغاء الحجز على متن سفنها المتجهة أو القادمة من ميناء جنوة أو مرسيليا. ودعت النقل الوطنية راغبين في السفر إلى الاتصال بوكالتها بتونس أو زيارة موقعها الإلكتروني أو التواصل مع الوكالات المكونة لشبكة مبيعاتها بالخارج لإتمام إجراءات الحجز. في العالم، قطاع الطاقة الإيراني يفقد 230 مليون متر مكعب يوميا من القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية. وكالة ريترز للأنباء تفيد بأن العقود الأجلة لخمل برنت وصلت خسائرها وانخفضت 4 دولارات للبرميل الواحد وسط أمل بتهدئة الصراع الأمريكي الإيراني. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا UNFM.net. إلى اللقاء.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.

0: this is my job and this is what I do.
1: Publicité. Super siesta. إجرية رقم واحد في تونس. خبرة 30 سنة.

0: فن تايم.
1: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكل ما التحق بنا الان. اسفين بتين عليكم شويه، قد نستنى في ضيفنا واخيرا خلط لنا، ولكن نتفهموا لانه عنده برشا التزامات وتو نعرفوا مع بعضنا الالتزامات ده يقعد شويه ما يبدا وكان ما يوصل لهم. هو اسم الاسماء الكبيره في الدراما وفي المسرح في تونس، ممثل خلى يعني في ذاكره التوانسه برشا شخصيات الحقيقه، ولعل من الشخصيات اللي ما سوهيش مثلا صليح النجار في الخطاب على الباب وغيرها غيرها من الأعمال. مسيرة انطلقت من المسرح وتواصلت في التلفزة والسينما والإذاعة، وديما حاضر بعمل جديدة ومسؤوليات جديدة، منها إدارة مهرجان نسمات المتوسط، وإحنا هذي موعدنا السنوي في ديوان فيم ولا باش نحكيه على هذا المهرجان. الممثل قدير صلاح مصدق، أهلا وسهلا.
2: مرحبا مرحبا بسادة المستمعين الكل.
1: نعم الحمد لله شكرا لك.
2: بالمجد ولا موعد معناها سنوي لقاء سنوي
1: لازم باش نحكيو على المهرجان وشنو الجديد اللي فيه. دونك الصيفيه هذيا دونك كما العاده الاستعدادات التحضير، اعطيني شويه فكره على الكواليس وشنو فما.
2: اسمعني هي راي المهرجان يبدا من عنده 3 شهور من تالي، معناها فما تلقى جلسات وسناء احنا الدوره الخامسه، معناها شفت
1: تبارك الله والله سبحان الله
2: الزمن يجري في الدين. ما نفكر انا الدوره الاولى كي جينا لهنا جيت انا وسهام
1: وقت قعدنا نحكي ويسلموا عليها برشا سهام
2: يبلغ دونك تونسين تسلم عليها لا بالمجد معناها يلزم برشا تحذيرات وبرشا خاطر يلزم دقه في الحكايه هذه وحتى التجديد يلزم ما نكونوش ديما في نفس الجو معناها تعاود هو بيدو، ولكن فهمتني نحاولوا انه كل مرة في كل دورة تكون فما طريقة جديدة أسلوب جديد علاقات جديدة مع عباد أخرين وتتعرف ومن جميع النواحي. وأنا الدورة هذه مثلا فرحان اللي فقت بها ديجا من الدورة الرابعة أنه الناس ولات معناها تعدل المنقالة متاعها مع المهرجان.
1: وإذا شو كنت باش أقول لك أنا المهرجان فك بلاست الحقيقة معناها بالنسبة للتظاهرات دو بروكسيميتي اللي تبدأ قريبة منهم. المهرجان نسمات المتوسط اليوم ولو يستنيوه العائلة ككل يلقى وين
2: يمشي وين يمشي وين يتفرهدوا بالجد، وهذيك الهدف منه هو انه يقرب الناس لبعضها وخاصه انه يستقطب العائلات اللي كما كنت نقول لك انا وصلوا يجيونا من في اذا من كذا وكذا وحتى اللي في الخارج ولا يعدل العطله نتاعو والمرواح نتاعو على فهمتني
1: على ايامات المهرجان يكون موجود في تونس.
2: ماني انا شنو اللي مسميه حلق الوادي واللي ركح كبير معناها فهمتني بالمجد راهو معناها
1: حتى الانيماسيون ممتده في أكثر من بلاصة
2: لا وحتى من البراكن معناها من البنيات من العالي الكبار الصغار إلي أن بو بارتو في الشط في الباب الإسباني وفي ساحة النصر. دونك بالمجد ولا لقاء ولقاء كبير برشا ويلم برشا عائلات بالقدام خلاف هذا يحرك يعمل دورة اقتصادية معناها في المنطقة اللي يعني نجي برشا عباد في المعد وكذا
1: اللي بتي كوميرسون اللي غيستوران القهاوي المشموم الناس كل تخدم وربي يجيب القسم للناس الكل. الحقيقة المهرجان باقي مجاني
2: مجاني دي
1: مهم وانا نذكره زيدا لانه
2: بالمجان
1: فوالا خاطر سنة راهو عائلة كاملة باش تمشي تحضر في المهرجانات سهرة ماهوش سهلة تسكر غلي وبرشا معناها. دونك المهرجان هذا هو مهرجان مفتوح مجاني للناس ما فماش فما تسكر فما ريزرفاسيون ولا سي
2: ما فماش ريزرفاسيون فما دونك احنا غدويك هو باش يقع الافتتاح الرسمي اليوم عندنا هكا
1: اليوم
2: ماجوريت اليوم عندنا لي ماجوريت نتاع سوسه ان شاء الله معناها باش يعملوا لنا ديفيلي صغير هكا بنوتات صغار فتني واحد وكذا ديجا هما في طريقهم توا الى حق الواد جاينا من سوسه. دونك هذا اللي احنا باش نعلنوا فيه على انطلاق المهرجان. دونك فما دي فلاير فما كذا باش تتوزع فتني للناس الانطلاق قدويك ان شاء الله باش يكون في الباب الاسباني في 10 متاع الليل بسبكتاكل اولاد الريح اللي هو من نوع السيرك لازر بن سعد.
1: دونك
2: فوالا دونك والمهرجان
1: يقولوا سيرك راه سيرك للعائله
2: عائله بيان سور
1: كبار وصغار يستمتعوا
2: اي بيان سور وان بلوس حتى السهرات اللي احنا اخترناهم اخترناهم تمس من الطفل للكهل
1: اعطيني فكره على البرمجه السنه
2: مثلا. نعطيك انا فكره اللي هي الافتتاح قلنا باش يكون بهذاك عندنا مثلا بعد نولي نصر علي عنده سبيكتاكل معناها في ساحه النصر شو اسمه نهار حيم ان شاء الله باش تكون لدوز في الباب الاسباني. والاختتام اخترنا باش يكون فما شكري بوزيان في الاختتام. وحاجه اخرى احنا الاختتام باش يكون نهار 13 اوت
1: عيد المراه التونسيه.
2: عيد المراه التونسيه وبالمناسبه هذيك باش نعديو شريط دوكيمونتير على كلاوديا كاردينال اللي هو
1: بنت المنطقه
2: ولطفي البحري اللي هو عمل الدوكيمونتير هذا. دونك باش يكون هو متواجد معناها في الصاله. دونك حبينا
1: عمل ممتاز الحقيقه ومش غريب على لطفي قاعد يخدم عليه برشا دوكيمونتير هذايا والتقى هو أكثر من مرة ومن الحاجات ربما هوني حتى نفتح قوس صغير بالنسبة لطفي البحري التقى كبار النجوم في العالم العربي في أوروبا وغيره الحقيقة ومسجل معاهم العديد من الحوارات عنده مكتبة معنية توثيقية ووثائقية ممتازة لطفي
2: طبعا. ولا وحاجة مهمة أن هي ديجا معناها مش يتعدى شريط هذيك في مسقط رأسها اللي أنا تولد في عقل ويدي وخرجت يمكن عمرها 14-15 سنة ما نعرفش ما عنديش فكرة بالضبط في العمر ولكن صغرها الكل فهمني طفولتها الكل هي معناها في بنت معناها بنت عقل ويد
1: وديما تحكي على تونس
2: مش نورمال في أي الأماكن ديما تجبد معناها. وفما حاجة أخرى زادة مثلا عن ريان يوسف معناها في القوس الإسباني وعن سفيان سفتة زادة في القوس الإسباني عندنا التخميرة سبكتاكل صوفي معناها بيجينا من المكنين من المكنين لمراد باشا عندنا حكواتي في وسط في وسط ساحة النصر مهم برشا سمباتيك فيه فيه خرافة فهمتني ومعها فرقة موسيقية معناها تعزف
1: مصاحبة معناها مع الخرافة
2: وعندنا نعملوا كيما مستنسين باش نعملوا ملحمة في الشط اسمها قصر الثرى باش تعدى دونك في الشط عندنا شويه زويل شويه فهمتني كذا على البحر معناها سبكتاكل اللي هو البريمير بتاعه تعملت في الشارقه معناها فهمتني في الصحراء نتاع الشارقه في مهرجان الصحراء فهمتني وعندنا نهار للطفل اللي هو نهار 5 اوت مع مركز فن العرائس من الصباح عندهم ورشات للاطفال من العشرة حتى الماضي ساعه ومن بعد في العشيه عندهم تي كرنفال معناها يهم الوليدات معناها باش يتعمل في ساحه النصر ويوفى بسبكتاكل خفيف دو ماريونات معناها واحد وكذا هذا هذوما سي ابو بري معناها العروض المهمه واللي تتم معناها الدورة هذه.
1: والله أنا ما نجم كان هنيك سلاح لي أنا وما هوش سهل باش توصل تعمل هالبرمجة هذية اللي فنيا حاجة ممتازة جمعت تقريبا كل الأذواق كل الأنماط والسيب الموجودة عائلة كاملة الأطفال موجودين معناها باش يلقاو برشا حاجات كيفاش عاملين في الموازنة المالية معني
2: به إيجا نقول لك هي هذية كلها هي من وزارة الثقافة مش معناها معناها فما المؤسسة معناها لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية هذيك ناخذوا من عندها معناها تعطيك مادة فطر فلوس باش تنجم انت تتحرك وتتنفس المندوبية تاخذ من عندها عروض مدعومة والبلدية زاد المنطقة المحلية تعطيك شوية فلوس تساهم فهمني احنا نحاولوا احنا بدينا بثمانية عروض تسع عروض طبعا نحوسوا في 15 عام
1: اي تبارك الله
2: معناها هما انا اللي يهمني ليسونسييل انه تر فلوس هذيك باش نجم معناها لو سي لوجيستيك هذيك باش تاخذ بها شويه كراسي باش تخري بالضوء باش تكري فوتني لي سونو وحاجات هذوما والبقيه هنا كي يعطيوني عرض مدعوم ناخذه وإذا كان سبونسور يعطيك عرض يخلصه هو سي با غراف وقد ما هما يزيدوا يطوروا قد ما نزيدوا احنا نكثروا في الايامات وواحد خاطر بالمجد راو تخلق حركة كبيرة برشا والناس ترتاح نفسانية والحاجة اللي أنا فرحان بها
1: ومحتاجين لعبيد حق برشا تفرهيد
2: ما ينجمش يمشي راو كي تسمع أنت تسكر معناها فهمتني الغلاء معناها ما ينجموش
1: تنجمش
2: عائلة ما العائلات ما تنجمش تكون وان بلوس مش على خاطر بالمجان أن نعملوا عروض
1: اللي ما وهذا علاش سألتك أنا معناها مجاني مفتوح للناس والعروض الفنية كلها محترمة معناها
2: عملناو مثلا أن حسن الدوس وجبالي ولمية الريحي معناها نمشي نمشي أنا نختار نتفاهم الحق نلقى أذان ساغية الحق بتعرفي نمشي حتى للولاية ونطلب معناها واحد وكذا وياخذوا بخاطرنا ويلقاو الحل خاطر بالمنجد معناها الناس تتفرهد وتتمتع واللي حسيته أنا بين عمني اوف عمناو واللي قبل اللي قبل وتعملوا دونك الناس ولات تختار ما عادش عنده مشكله تاع الدزان وتاع كذا. انا نحب مثلا حسين الدوس جات الجيل الببليك تاع حسين الدوس اللي هو يحب كي تشوف الوجوه تفهم
1: شنو اللي مغرم الموسيقى
2: كيف نحطوا احنا في الفن الشعبي معناه مستعد لحطينا في ترى
1: لقينا
2: الناس اللي هو جمهور واللي
1: هي منين نقول لهم ما عندناش جمهور واحد في تونس عندنا جماهير معناها كيما مختلفه كيما سياسيين نقول لهم ما تحكيوش على شعب راه وعندنا شعوب معناها في وسط الشعب الواحد باش تلقى شعوب مختلفة في الجمهور زي ده كيف كيف كل الأذواق
2: مثلا موجودة. مثلا أبار المهرجانات الكبيرة تقول أنت كارتاج والحمامات ولكن المهرجانات الصغيرة الكل اللي ما ينجمش يدخل ينجموا يتحذبوا لقدام المهرجان خاطر ما ينجمش يدخل معناها واحد وكذا لكن وقت اللي يرى كل شيء على ذمته وقدامه وليه يولي ما يبلبزش ساعة ويولي يختار شنو النوعية اللي يحب دونك تفرض معناها نوعية معينة فهمتي كل أذواق الكل الموجودة
1: موجودة ياسر ياسر ياسر صلاح مصدق يحكي توا بطريقة إدارية الإداري الخدمة التنظيم الحكايات هذوما يمشيش ياخذك هذا كل من الفن وياخذك
2: لا مستحيل
1: تعرفش بين التنظيم والإدارة معناها
2: إيجا قولك أنا توا ما نعرفش النظم والله من جد أنا كل عام أنا
1: في راسي هيمة
2: مخلطين ما هي مجموعة كاملة
1: مجموعة كاملة
2: لكن الحاجة الوحيدة أنا أقرب واحد ربما وسيهم أنا وياه الزوز نبدأه في التقراب معناها الوزارة الثقافة وقراب ربما للناس باش النجم وإحنا نتحصلوا فهمتي كذا ولكن إدارين فما ناس اللي تكتب مثلا مراسلات فما ناس اللي تعمل حاجات
1: فمجموعة طيبة معكم
2: بسي نرمال وفي المجموعة معناها الجمعية بتاعنا تلقى فيها المحامي تلقى فيها الدكتور تلقى فيها الموظف الكونتابلي معناها احنا اخترنا بعضنا باش كل حد يقوم بالمهام نتاعو فهمتي وتبدا الامور مريقله ولكن هذا ما يمنعش انا ديما ننتج للاطفال وديما نبدا فما مسلسل نخدم على الروايه معناها خدمتي كممثل معناها بالاساسيه هذيك هي الخدمه نتاعي
1: ما نساويش طبعا
2: بطبيعه الحال
1: تكون موجودة. بما أنك حكيت على الأطفال والعائلة شو ما الرسائل أنت كفنان وإداري لأنه يختلف معناها مش كما واحد إداري 100% كما واحد فنان وهو إداري معناها عنده كل السنسيبيليتي الأرتستيك هذيك شو الرسائل اللي تتمنى وأنك توصلهم من خلال هذا المهرجان؟
2: شوف أنا بالنسبة لي أنا المهرجان والحاجات اللي أنا مخمم فيهم واللي بدينا على أساسه المهرجان هذي أنه نقربوا الناس لبعض نمتعوا الناس بحاجات اللي ربما ما يلقاوهمش بسهولة
1: اللي يكونوا محرومين منها
2: يكونوا
1: ربما.
2: محرومين منها وثقافيا زادة مهم خاطر خلاف هذي روح أنا مسرح نسيت أنا قبل ما قلتش ما نعمله في كل مرة عرض مسرحي موجود معناها في أصلح خلاف الملحمة اللي هي زادة في الستيل تياترال فما زادة عنا فهمتي مسرحي عرض مسرحي فما عنا عرض مسرحي من الكيف ولا نسيت اسمه أما نعرف المخرج متاعه اسمه لازهر لازم سي ما بمشي تعرض فهمتني واحد اللي بيه الفايده ريتك الحميميه نتاع العباد والقرب معناها بين بعضهم هذا كيف فرهدك كي تقوم انا الصباح في حلق الواد وندور في وسط الناس تحس ناس معناها متو ديجا يقول لك وقتاش نبدا وتحس بعد كل عرض تحس الناس مفرهده تحس الناس
1: شيخه علاش نحط روحي في بلاصه العباد اللي تسكن غاديكا مثلا عباد
2: لا واللي يجيوك زاده
1: واللي يجيو واللي يجيو اي معناها العائله التونسيه العاديه المتوسطه اللي الامكانيات ماهيش متوفره ياسر يمشي يخدم كل يوم فيها السخانه يقوم بواجبه هذاك يروح للدار معناها شنو اللي باش يعملوا بعد دونك كي يبدا عنده مهرجان ويبدا عامل بروجرام نتاع حتى خرجه ولا زوز في الاسبوع من الحاجات اللي حابه باش يلقاهم غادي باش تفرق معاه برشا حاجات
2: بيان سور وخلاف هذايا باش نقول لك انا خاطر فما ناس ولات لا يزي العروض غاليه وزيد ناس ولات ما عادش يهمها ما عادش تمشي تتفرج ما عادش تهمها برشا
1: بيان سور ما عنده اولويات اخرى هو راه باش يحط فلوسه
2: معناها لو يمشي فدي يعوم في البحر احنا هذاك علاش اخترنا ان نعملوا عروض في الشط دي سبكتاكل في جات معناها ما عادش عنده مشكله ما عادش عنده مشكله هو موجود غاديك وسبكتاكل يجي وين هو موجود عملنا فيلم عملنا سينما دونك السينما تجي كل مره نوعه في مكان ودرنا بريسك لي بوين الكبار نتاع حلق الواد الكل كيما شط شط الكازينو ومشينا خدمنا زادة في شط حلق الواد الجديد خد نعرفوا اللي حلق الواد الجديد اكثر ناس اللي هما داخلين على حلق الواد وزوار حلق الواد دونك مشينا حتى للناس هذوك باش تتمتع فمع بيت بجد ما عادش عندها في مخها فكره
1: سبيكتاكل باش يخرج ويمشي ويتنقل ويخسر ترانسبور وتسيكر ومصروف باش يتخلق وقتها نتاع باش ياكلوا حاجه يجربوا حاجه
2: خممنا احنا في المهرجان هذا واللي هو يمشي معناها تخدم عملية عكسية واللي هو يمشي للناس وين هما متواجدين. الحمد لله أن العملية كانت ناجحة برشا والناس ولات تحس اللي هذاك المهرجان متاعهم ويدافعوا عليه واقفين مع المهرجان بالمجدرة.
1: ممتاز. دونك انت تخدم برشا على الأطفال على مسرح الطفل اليوم قاعدين نشوفوا كمان في تطور للأعمال خاصة بالأطفال وتطور في العدد وأيضا حتى على مستوى الجودة. تعدينا مرحلة متاع أنه نستخفوا شوية بالعرض للأطفال الحقيقة معناها وحتى في المهرجانات يحط لك عرض أطفال تعرفش تبع شكون ما تعرفش شنو اللي باش يجيبوا توا على الأقل فم برشا مسرحيين وبرشا ممثلين خادمين على الأطفال.
2: أنا مثلا كي نخدم نص معناها مسرحي موجه للطفل نخدمه مع الناس اللي هي تعرف المسرح بالقداء تكتب بالقداء كما النص هذا اللي عنا هو كاتبه دكتور فهمتني اللي هو فهمتني من جربه دونك كتيبه نظيفه عربيه وخليت فيه عربيه ودارجه معناها واسمه زاد باهي يجلب غيلم وسلاحه في الكوكب. الناس كل تقعد تتسائل كي تقول شنو هو الغيلم وشنو هو سلاحه في الكوكب الغيلم شنو ديجا عندنا الدرس في المسرحيه على الغيلم اللي هو
1: باش يتمثل
2: الغيلم الناس بتعرفوش شنو
1: لا حتى انا ما نعرفش نستنى فيك باش تفسر
2: لا باش نستنى فيك ريت تو كيفاش خاطر احنا فخنا اللي كبار وصغار يعرفوش معناها
1: سمعتوا بها الغيلم
2: تعرف معناها غيلم
1: يا وعندك الاعمار الكل ها الشباب حتى الشباب هذو ما بيعرفوش الغيلم
2: تو اظهر هو العنوان غيلم وسلاحه في الكوكب ها هكا ولا لا دونك الغيلم هو ذكر الابن الصغير للسلحفات
1: ذكر الابن الصغير للسلحفات ولد السلحفات
2: ولد السلحفات
1: غيلم
2: الغيلم هو ذاك ذكر السلحفات
1: السلحفات البحريه السلحفات البحريه
2: السلحفات بصفه عامه اللي تدبي هذيك في الدنيا
1: في البر
2: في البر تاكل القص دونك احنا عندنا وقت باش نفسروا الكلمه هذه فهمتني في جو اللي هو سمباتيك وكذا ونختاروا
1: علم الاطفال وهم يلعبوا
2: دونك ندخلوا معنا في وسط الحكايه والمؤلف هذا الدكتور صديقنا وزميلنا زهير بن ترديت اللي هو من جربه معناها خاطر باش ما نستخفوش بكتابه المسرح
1: برشا تفاعلات وقاعدين يحكيوا على الأعمال والمسلسلات اللي خدمت فيها مصلي عني بين حييهم الكل فارس عياري هودي أرتيستو سلموا على حبيب زيدة بن صالح قاعدين مقبلهم يحطوا شنو في شنو خدمت سلاح مؤمن زيدة نحييوه جيد الياس برشا كلام باهي فنان مخضرم ويشكروا فيك ويشكروا في اخلاقك وفي العمل نتاعك محليهم كي واحد يلقى
2: الحمد لله
1: راس الميل الحقيقي
2: وي
1: هذاك هو راس الميل الحقيقي
2: الحمد لله الحمد لله
1: باهي دونك نحكيو بعد اكثر من 50 سنه في الفن نجمو نرجع شوية وباش نرجع بيك حاجة قديمة نرجع شوية للبدايات هكا يجيونا دي ماما انا رام روحي مثلا توا يعني واحد بعد ما يعمل 50 سنة يولي يتسائل في برشا حاجات ما يكونوش الاسئلة يطرحوا بعد يولي يطرحوا تقعد بينك وبين روحك ويجيوك دي فلاش من الماضي من اول ما حطيت ساقك في المجال شو اللي يرجع في 50 سنة هذوما اللي تعداو
2: هي هو كلامك صحيح راه وخاصه تو
1: كنا رايدين نوليو نتسائلوا معناها نوليو نهضروا على فلسفه
2: ويتفكر معناها في الزمن اللي كان فيه واحد وكذا سيفري راهو انا كنت نفكر قبل كيفاش كنت وكيفاش الوزار وين هزني
1: صحيت الصدفه قديش غيرت حاجات
2: صدفه حاجه ايش نقول لك حاجه انا راهو في البروغرام معناها كنت ماشي باش نكمل نقرا في فرنسا
1: ايوه
2: معناها بالحق
1: شنو كنت تقرا؟
2: نعمل كونتابيليتي واحد وكذا وباش نعمل اكسبرتيز
1: فونتابل من عالم العالم
2: ما عندها حتى علاقه ببعضها وهي الغرام ونلعب الرياض كنت نكون
1: ايوه
2: فوتبول هذه حكيتها انا برشا مرات نهار فما الدنيا ماترة وكذا ما باش نقص للترام ما بشيش تراك فما في حلق الواد فما كار مترينو زوز يهزو يمشيو للبرسا ويرجعوا حلق الواد معناها دونك انا اقرب حاجه هي الكار طلعت مع جارنا كنت نترنى في الكرم في استاد على روحي وبعد روحنا قال يسمع ونسكنوا بحضر بعضنا قال يسمع سليح يمشيوا نطلعوا لدار الثقافة قلت وش مازل دار الثقافة هنا تو ماني هكر بالوعدة ذي
1: ما كانش معناها من اهتمامات وقتها بالكل
2: قال يسمع نقعدوا نص ساعة باش يجينا فدني استاذ نتاع مزرعة باش نقعدوا فدني نسايف ساعة باش نروح وراوحوا مع بعض ويدري ما ترى واحد وكذا كيف هبطنا احنا هبطنا واحد دار الثقافة طلعنا نلقى جي 20 واحد معناها في كذا وواحد وبداوا يقيدوا في الاسم هنا نحشم برشا قاعد فك
1: تريكنا
2: قيدوا هنا الاخراني قاعد قال لي هات اسمك
1: عطيته اسمي
2: حشمة وجهي حمار فدي
1: معناها دخولك للميدان من الاول كان حشمة
2: حشمة وبعد بعد هذاك اللي جايك من بعد اكثر انه عندي قاعده اللي اعطاها لي الوالد نتاعي الله يرحمه يقول لي الراجل اللي اعطاه كلمته واعطى رقبته دونك انا وقت اللي قلت له انا معاكم شديت صحيح وليت انا معاك وقتها انطلقت فهمتني الواحد وبدا الاكتشاف نتاع المسرح انطلاقا من الوقت هذاك وفي المسرحيه هذيك اللي انا خدمتها في الوقت هذاك عندي كلمه برك باش نقولها في المسرحيه كي دخلت نلقى الصاله مليانه خاطر قبل الناس كانت تبع برشا مسرح دونك لي تياتر كانوا يبداو مليانين بالكدا بالكدا بالكدا انا من الخوف والفجع ما قلتهاش اقسم بالله العظيم هربت نسيتها خاطر وليت نخمم في الجمهور والعباد ووعد وكذا دونك هربت عليا الفكره لكن ما عملت المسرحية عام وفما اللي مثل الدوزيام رول في الوقت هذاك معناها خرج ومشى وندرشو انا وليت نمثل دوزيام رول
1: واو في العام العام الاولاني
2: من العام الاولاني هذاك وقت وقتها فقت انا بالمسرح وقت دخلت في ديستاج ودخلت في كذا دخلت
1: تذكرها شنو الكلمه اللي هربت وقتها
2: نسيت والله نسيت انت تحكي تعرف
1: انا نحكي 5 سنين التالي
2: راهو 75 76 معناها في البيريود
1: دي 75 76
2: بيان سور
1: 5 سنين تقريبا
2: سي سا دونك ومن غاديك بديت لكن ما وصلت انا ل 83 كنت من الممثلين الهواة اللي ماخذ 3 برومي بري في التمثيل ومن اعز الممثلين دخلت تياتر ناسيونال
1: من غادي
2: من الانطلاقه من الانطلاقه بتاع المسرح الوطني وغاديك عملنا ديستاج وعملنا في كذا مع تياتر شكسبيريا ومشينا في ديستاج مع تلين والفرنسيس واحنا معنا ديستاج مع بعضنا ودخلنا في الجو هذاك
1: تحسوا انه العمل المسرحي تكوين مستمر وتعلم مستمر ما يوفيش
2: شوف المسرح تخدم انت بيرسوناج توا يدم عندك صعوبة كبيرة ياسر باش تفسخ الدور هذاك وتاخذ دور آخر ديما تخلط الدرجة وتبدأ تخمم كيفاش باش تفوت وتحلق فوق الدرجة هذيك لأنه التياترو دقيق ولكن يلزموا برشا تدريبات وبرشا واحد وإحنا كنا نعمل
1: برشا تفرغ
2: احنا كنا في المسرح الوطني نخدموا عنا شهر نسميه احنا بريباراسيون دراماتيك نعملوا فيها اللي ما تعملش تمارين الكلها باش تفسخ الشخصيه اللي انت كنت تلعب
1: اللي كنت فيها قبل
2: باش تنجم تركب
1: تمشي لشخصيه اخرى
2: دونك فما تمارين نسميهم احنا دوغري زيرو يزمك تخلط للدوغري زيرو باش ترجع وكانك نظيف كانك ما لعبت الشخصيه اللي انت كنت فيها باش تنجم تعدى الشخصيه اخرى سي ان بو ديفيسيل زاد فهمتي وفلسفي شويه فلسفيه فلسفيه شويه
1: قديش فيدك المسرح في التلفزه لانه احنا شفنا هو قبل معناها ما كانوش برشا ممثلين مسرحيين موجودين في الاعمال التلفزيه ما كانوش للامانه معناها حتى كي تعمل كاستينج يتعمل في شو اسمها هي ده الممثلين ولا نسيتو كالبيرو في لافايت تاع الممثلين كان يعملوا برشا كاستينجات غاديكا مي مش شرط ممثلين معناها ناس عادية تجي تدخل تلقى روحها تمثل معناها ما همش كلهم من جايين من المسرح
2: شوف علاش هما وقت يدخلوا جماعة المسرح معناها كذا ولات تحس اللي الدراما تطورت لو كي تحكي على منى نور الدين تحكي على كمال التواتي فتح الدين الله يرحمه زهيرة نعيمة معناها سي ديزاكتور
1: فرق واضح
2: بيان سور هذوما علاش خاطر هذا يعرف يبني الشخصية، يعرف يبني بيرسوناج، يعرف يعمل الاستوريك متاع الشخصية متاعه اللي هو يلعب فيه. هذا اللعب مش حفاظة متاع كلامه ويمشي على روحه. المسرحي وقت اللي ياخذ النص يرجع بالمكتوب هذاك يعمل الشخصية، يبدي لها الاستوريك متاعها قديش باش ينجم تخلط انت للجملة ذيك ولا للريبليك ذيك اللي تتقال، علاش تقالت بالطريقة هذيك. دونك فما اتيودي تعمل في التلفزة وقت اللي تمشي انت تاخذ دور، ما عندكش وقت انت باش تحضر هذوب اذا ما تكونش ممثل وما تكونش تعرف الثنية كيفاش تلقى الشخصية بتاعه كيفاش تربيها وتكونها. ما عاش ناجب تعمل شخصية خاطر تصرف شخصيتك الأولانية اللي انت داخل بها، بعد ما عاش تلقى روحك. مثلا انا نعطيك حاجتين انا خفيف. انا وقت اللي مثلت دور الذرير، منصف الذرير، انا شهرين تبع في واحد ذرير في الشارع
1: باش تاخذ التفاصيل
2: نتاعو، خاطر هو كيف يطلع المرايات بخشمه. مش انا جبتها من عندي، ناريتها عند السيد هذاك فتي كذا، خاطر هو ما تقلقوش معناها ما عندوش مشكله باش يعمل هكا، ماهوش يراع. دونك يحسها هبطت على خشمه يعمل هكا يطلع. والسمع احنا ديما تقول انت يعمل هكا، هذا حركة معناها كاريكاتورية قال الاخر معناها كبيرة برش. هو كي باش يسمع هو باش يركز، انا يبدا قاعد هكا وقت لي واحد يتكلم بعدها باش يسمع ويعمل هك جوست ان بتي تروك اللي ما يضرش. فهمني يعني تك دوبلاش هكا يسمع، فهمني معناها لي ديتاي هذو مخدينا.
1: قديش من ممثل من الجيل الجديد مستعد يعمل المجهود هذا وهو يحضر الشخصية؟
2: ما نخبيش عليك ما نجمش نعرف، خاطر انت والتكوين نتاعو راهو الحكاية هذوما نحكي على خاطر فما تكوين احنا عملناه. فهمني لو كيقول لك انا مثلا بختمنا مع تياتر شكسبيريان جاونا مجموعه واحد وكذا يوريك الشخصيه كيفاش تتبنى. حاجه اخرى جانا امريكاني مثلا فسر لنا حاجه اللي هي مهمه برشا، عمل لا تومبيت دو شكسبير فيها 29 دور وحده، انت تسمع 29 صوت، 29 صوت، 29 صوت تسمع، سي انورم. جابوا في الفتره هذيك محمد دريس استغل الفرصه وجابوا عملنا استاج 10 ايام. فهمتني؟
1: عشان المسرح التونسي مسرح كبير ومسرح عريق ومسرح اللي يحصد الجوائز كل في العالم، على خاطر على خاطر معناه المسرحيين نتاعنا عندنا اجيال متكونه
2: ويخدموا على الدقه على البريسيجن. فهمتني؟ مثلا انا كيف فسرنا الامريكاني قلنا له كيفاش تعمل الاصوات هذه، جا فسرنا مثلا قال صوت يخرج ديما من توندون موجود في البدن يبدا محسوق كيما الوتر اللي نعزف عليه يخرج منه. فهمتي الصوت هذاك مثلا اللي عنده كرومته معوجه هكا قال حط يديك لهنا وابدا خذ السلم الموسيقي وانت طالع فهمتي لفوق، والبلاصه اللي تفبري اكثر هذاك الصوت السيد ذاك في الدنيا بالطبيعه. كي تشد انت هذيك وتتكلم تلقى روحك تتكلم في صوت اخر مش بتاعك،
1: مش هو
2: مش بتاعك انت،
1: مش تغير به صوتك.
2: اما قال باش تنجم تعمله هذا لازم تمرن 4-5 سنين مع بعضهم باش تخلط تولي تنجم تفرق في الحكايه، معناها ماهيش سهله الحكايه. فهمت
1: با سلاح مصدق سي انتهى الوقت وباش نسايبك تمشي للمهرجان نسمت متوسطيه باش خليك تختم دونك هذا اللقاء. سلاح مصدق
2: باهي، انا فرحان برشا اني موجود لهنا ساعه قبل كل شيء قبل ما يفوتنا الوقت. وبالعكس انا نفرح مع معناها راديو ديوان ديما متواجد انا معاهم، ونفرح كي نبدا زاد نكون متواجد معاك.
1: هذا باهي،
2: لكن حبيت حاجه اخرى حبيت نقول لك. وقت عملت مسرحيه اللي فيها مرض الزهايمر مريض للزهايمر شهر نصف الرازي
1: عشت معاهم وقعدت معاهم
2: ودخل معاهم وكذا باش تشوف التفاصيل نتاع الواحد، خاطر شاك بيرسوناج عنده الجو نتاعو والحياه نتاعو، لازمك تعرف حياته الكل باش تنجم تأدي الشخصيه كما يلزم.
1: برافو كاو، ما يدعليش انت ممثل كبير سلاح مصدق، شكرا نورتي برشا برشا، نتمنى لك كل النجاح لنسمه المتوسط. دونك رونديفو بعد شويه باش يكون الكرنفال،
2: الكرنفال نتاع جيت شو نقول كرنفال تاع اوسو تعدى عرض
1: ممتاز
2: برشا. فهمتني، وشكرا لوليد بن حسن اللي فهمتني رئيس جمعيه اوسو. على كل حال ان شاء الله في مناسبه اخرى، وشكرا للناس اللي سمعتنا وتبعتنا وما قلقوش منه.
1: تحيل دوك، ادخلوا وشوفوا شنو البرنامج، شنو العروض اللي حكينا عليهم واللي قدمناهم الكل في نسمات المتوسط. دوك في حلقة الويد برشا جولة مثل القادمة، بروفيتي لأنه راهو الدخول مفتوح ومجاني للجميع. خليكم معنا في المتابعة، احنا نرجع لكم بعد أخبار الستة.
0: فن تايم. فن تايم. بيبليسيتي. ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، ونهار 29 جويلية باش تسهروا مع العملاق لطفي بوشناق، سهرية تونسية بامتياز ما تتفلت.

0: Diwan FM. Diwan FM Flash News.
1: بجزء السادسة ديوان FM عسلامة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول خلال اتصال هاتفي جمعه اليوم برئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الحركة الصهيونية العالمية عملت منذ القرن 19 على إسقاط الأمة واليوم تسعى إلى إسقاط الدول بتفجير الأوضاع داخلها. كما تم تطرق خلال هذه المكالمة إلى الأوضاع في المنطقة كلها وتسارع الأحداث بشكل غير مسبوق. وجدد رئيس الدولة موقف تونس الثابت من أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، مشيرا في هذا السياق لأننا ما دمنا على قلب رجل واحد قادرون على رفع كل التحديات وفق تعبيره. وتم تطرق أيضا إلى حرب الإبادة التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني الذي لن يسقط حقه لا بالتقدم ولا بأشد أنواع الأسلحة فتكا وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وزير البيئة الحبيب عبيد يقال خلال زيارة ميدانية إلى ولاية زغوان اليوم جملة من التدخلات لتحسين الوضع البيئي بالجهة، شملت إطلاق دراسات لإنجاز محطات تطهير جديدة وتسريع المشاريع المعطلة. وأفادت وزارة البيئة في بلاغ لها بأنه تم الاتفاق على الانطلاق في دراسة مشروع محطة لمعالجة مياه التطهير بصواف توازيًا مع تجديد 2500 متر من شبكة تصريف المياه المستعملة، إلى جانب برمجة دراسة محطة أخرى ببعشير ضمن مخطط التنمية 2026-2030 مع الشروع في التدخل العاجل لشفط الأحواض ورفع النفايات العشوائية.

بالمنطقتين. تونس تحصد في منافسة جمعت نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، ومن بين نحو 150 عينة خضعت إلى التقييم تحصلت العلامات التونسية على 3 جوائز و45 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية. جاء في بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بتونس نشرته اليوم أن هذا الإنجاز يؤكد أن النجاح الذي يحققه زيت الزيتون البكر الممتاز التونسي في الولايات المتحدة يعكس التقدير الكبير الذي يوليه الأمريكيون لأعلى معايير الجودة وأفضل المكونات الطبيعية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل اليوم الثلاثاء نتنياهو في البيت الأبيض في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، وذلك بعد وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة أمس. وقبيل اللقاء أكد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية، مجددا التأكيد على استعداده لتوجيه ضربات جديدة إلى إيران إذا فشلت المساعي للتوصل إلى اتفاق. ختاما، طقس الليل يتميز بسحب قليلة على كامل البلاد، والريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ويكون البحر قليل الاضطراب فمتموجا بالشمال ومضطربا فشديد الاضطراب ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 21 و 26 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 27 و31 درجة بالجنوب وببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدر. إلى اللقاء.

0: راديو ان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور النسكو، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت اليوم عن التعاقد بصفة رسمية مع معين الشعباني من أجل تدريب المنتخب الوطني التونسي لمدة 4 سنوات. التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، مدرب مساعد بشكون مراد المالكي، مدرب مساعد ثاني سيف الحسني، مدرب الحراس خالد المغزاوي، معاد بدني حاتم بوليلة، ومكلف بالتحليل وسام صفو. دونك نذكر معين الشعباني رسميا مدربا للمنتخب الوطني لمدة 4 سنوات. هيئة التقدم الرياضي بساقية الدائر اتفقت مع ظهير أيسر السنغالي يمضي قريبا بعد الخضوع للفحص الطبي. من جهة أخرى فريق التقدم يجري تربص جديد مرة هذه بجمارت من 6 إلى 9 أوت القادم في 2 ماتشات ودية، أول ضد النادي الإفريقي نهار 7 أوت، وماتش ثاني نهار 9 أوت ضد المنتخب الأولمبي. نذكر أنه تقدم أبرم خلال الميركاتو إلى حد الآن 7 تعاقدات وأجرى 2 مباراة ودية خلال تربص عيندراه. نادي السيرس برمج مباراة ودية ضد اتحاد كارتاج نهار 30 جويلية في ختام تربص سوسة. من جهة أخرى المساعي متواصلة من أجل انتداب مهاجم أفريقي، المفاوضات جارية مع أكثر من لاعب حسب مصدر من الفريق. كيف حسب مصادر من النادي السفيقسي نية تتجه لفسخ عقد السوداني عمار تيفور. المدير المستقبل الرياضي بالمرسى اتفقت مع الثلاثي ريان الحمروني، قصي معشا وياسين بخريس من أجل تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الحالي. من المنتظر أنه تتواصل تجربة الثلاثي هذا مع الجناوية إلى غاية جوان 2029. النجم الساحلي من المنتظر سليم بن عاشور باش يكون مدرب مساعد لكريستيان براكوني. بن عاشور وصل البارح لتونس، اليوم منتظر انه تكون عنده جلسه مع الهيئه المديره بعد ما تم الاتفاق بصفه رسميه. كيف مواصلين مع النجم الساحلي عرض رسمي

0: رسمي اليوم في صفحته الرسمية على فيسبوك انفاش شائعات اللي راجت في الساعات الأخيرة بخصوص تراجع أو مغادرة فوزي البنزرتي لمنصبه كمدرب لفريق اتحاد طرابلس. ومن المنتظر أن فوزي البنزرتي يباشر مهامه رسميا بداية شهر أوت مع الفريق الليبي. نشير زيادة أن الاتحاد أعلن عن تعاقده مع فوزي البنزرتي منذ الأسبوع الفارط، لكن قام بحذف المنشور من حسابه الرسمي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فانبوانيت. كان معكم قدور، خليكم مع عفاف في فان تايم في لمان، وتحية تونس.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: ناس الديوان،
2: ناس الديوان أحلى ناس
3: وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان.
2: ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك اون بوني مور،
3: وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة. ناس الديوان أحلى ناس. ديوان فام، صوتكم.
0: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: على ديوان اف ام. الصيف احلى.
1: فن تايم. فن تايم.
2: الستة ودرجين على ديوانا فيم. بعد شوية باش يكونوا بحذية زوز ضيوف, باش يكونوا بحذية زوز من هذا الجيل الجميل من الفنانين اللي قاعدين يقدموا في مشاريع فنية وموسيقية الحقيقة متميزة بنت عصرها, قاعدين يحصدوا في نجاحات هامة جدا, وقاعدين زادة يكسبوا في برشا جمهور من مختلف الأعمار. الحقيقة أنا بدي من الجماهير هذه, ولكن قاعدين يكسبوا في جمهور الشباب بصفة كبيرة جدا, خاطرهم يخاطبوا فيهم بلغتهم بذوقهم بموزيكتهم وبلهجتنا التونسية اللي نحبوها برشا. فرحنا برشا وأنا بجي بحذية بعد شوية الفنانة الشابة بثينة النابولي, وبش يكون معاها زيدا المايسترو الشاب قيس المليتي, بش نحكيه على الجديد متاعهم, بش نحكيه على هذا المشروع الفني, وباش نحكيه على الألبوم الرسمي الأول لبثينة اللي هو دوليشا, وباش نحكيه بالطبيعة على مسرح الحمامات اللي باش تكون فيه قريبا جدا بثينة. ألو خليكم معنا في المتابعة. قبل ذي كل باش نمشيه لمخيم الأمل في نسخته الثانية في قراء الأطفال SOS, المخيم اللي يجمع بين الترفيه والتربية والتعليم, ومنح الصغيرات فرصة باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم. معنا بالهاتف أمل بوبكري الأخصائية الاجتماعية بقرية الأطفال SOS سلينا. مرحبا, أهلا وسهلا بك أمل.
3: مرحبا مدام عاصف, مرحبا بك.
2: يعيشك أمل. وكان ذكرنا وتعطينا أكثر تفاصيل على مخيم الأمل.
3: أوكي, مخيم الأمل هو في نسخته الأولى ضم أكثر من 530 طفل فاقد للسند, أما مخيم الأمل اليوم في نسخته الثانية باش يضم إن شاء الله أكثر من 1500 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 سنة. ونحب نذكر أنه من أهداف المخيم وأهمها أنه الأطفال يكونوا أكثر ثقة برواحهم, أكثر اندماج اجتماعي, زادة نكتشفوا فيهم المواهب, وزادة نحب نقول للأطفال زادة ننميوا فيهم المهارات الحياتية والإبداعية.
2: ممتاز جدا.
3: الأمل.

0: هذا هو في الجلوبال.
1: هذا بصفة عامة. سينو صغيرات أو فيهم اللي أول مرة يبعدوا على عائلتهم، المخيم يمثل تجربة جديدة استثنائية بالنسبة لهم. أحكي لنا كيفاش الاستعدادات متاع الصغيرات وانتباعاتهم هما وعائلتهم بعد تجربة المخيم.
0: الحقيقة من دول العائلات كانوا خايفين برش على صغارهم كيف العائلات الكل، ما نجموش يسيبوا صغارهم أكثر من جمعة ولا مع بيد ما عندها حتى كان يعرفوهم مش معرفة يعني كيف ما تتصور ما يعطوا فيما ثقتهم، بعثوا معنا صغارهم والكل واعتبرنا احنا الصغار أمينة ومسؤولية وصغار هذوكم صغارنا زادة، معناتها ما نجموش نكونوا مش مسؤولين ولا مش أمينين عليهم. نتفكر نهار لول مدام عفيف صغيرات برشا برشا يبكيوا معناتها على أمهاتهم نهار لول كي يرقدوا والكل يجيو كي يقول لك أمل أطلب
1: لي ماما
0: ونحب نروح ونحبش نقعد يتغطوا لي بين 6 سنين و10 سنين. نهار الثاني ترى الفرحة نتاع الصغار بالبحر خاطر ثم شفية فيهم شكون أول مرة يشوف البحر تشوف الفرحة في الصغار هو يحس بالفرحة ما تحس الدوبل نتاع الفرحة نتاعو ديجا خاطر كي تشوفه هو فرحان يقول لك يا بحر أول مرة ويشوفه ويمس تربي يديه والكل في الليل تحسه يتقلق شوية. أما نهار الثاني والثالث ولين يكمل المسيف الصغار يحبوا يزيدوا أيامات ما يحبوش يروحوا يتعلقوا ياسر بالمربين اللي معاهم يتعلقوا ياسر بجو المسيف وبجو الأصحاب اللي عملوها والكل حتى
1: كيروحوا
0: للدرام كيف كيف زادة نفكر
1: أمل هذا دليل هذا دليل أمل وأنه أنتم قائمين بواجبكم وأكثر إذا كان الصغير يتعلق بكم معني أرى فما حسن المعاملة وجودة المعاملة مع هالأطفال ذوما. جوست ذكرني خاطر ما عنديش برشا وقت اليوم أمل للناس اللي قاعدة تسمع فينا كيفاش ينجموا يساهموا وشنو ما الآليات اللي نجموا يتبرعوا بها.
0: اي حد يحب يتبرع ويكون عضو متبرع في اسويس نجم يدخل في انترنت www.sos.de.in ولا يطلب النمر 58 371 002.
1: مرسي بوكو ان شاء الله بالنجاح والتوفيق دائما. SOS قاعدين يخدموا في خدمه كبيره برشا. كانت معنا امل بوبكري الاخصائيه الاجتماعيه بقريه الاطفال SOS سلينا. يلا نسمع اغنيه لضيفتنا قبل ما نستقبلوها في الاستوديو الفنانه شابه بوثينه النابوليه.
2: فن تايم كلها مثل الجمعه من الاربعاء للسبعة نتاع العشيه.
3: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: الناس تخاف من الحب. عمركم سمعتوا فكرة كما هكية وكلام كما هذا و بساطة وإبداع هذا الأداء وهذا الإنجاز؟ واحد من أعمال ضيفتي اللي فرحانة برشا برشا وأنها بحضينا اليوم فنانة وصية أو كنت تقولها في الكواليس السوغ ديلو، عرفتك النوارة محليها تبدأ هذه الدنيا تدخل البلاصة هكا ما همشة مش ما قولش حاجة أخرى وتضوى تشوف نوارة مزيانة هي هكيكة في هالأمبيونس هذية الكل. فرحانة برشا وأنه بحذية الفنانة شيبة بوتينة النابولي، مرحبا.
1: يعيشك يعيشك،
0: شكرا في التقديم عليا امبروفيزاسيون 100%
1: يعيشك
0: هكا هكا ريتك معناها بك تافريشور وموزيكتك ودنيتك والموندو نتاعك.
1: ميرسي بور لانفيتاسيون، ميرسي ا توت ليكيب ديوان، ومرحبا بالناس الكل تسمع فينا.
0: مرحبا وثينا، ماكش وحدك دونك زيدا كيف كيف بحضينا ملحن موزع موسيقي مدير فني و يقولوا لي صنع مسيرة طويلة مع كبار الفنانين وقاد أهم الأوركسترات على أكبر المسارح، قيس المليتي. وقتاش هذا كله عملته يعني؟ مرحبا.
2: السلام عليكم، مرحبا.
0: وقتاش عملته ذاك؟
2: والله من دوريا 25 عام كارير.
0: تبارك الله تبارك الله، معناتها نعطيك 26 عام وانت عامل 25 عام دو كارير.
2: والله نقصت لي برسك 20 سنة من عمري دونك.
0: والله
2: عجبيه، يعطيك الصحه.
0: سي بيان فرحانه برشا وانكم بحضي اليوم باش نحكيوا برشا موسيقى. بدينا باش نبداو من نبدا معاك بوثينا، الانطلاقه الحقيقيه دوليشه هذيا 2026 سنه استثنائيه بالنسبه لبوثينا نتصور. دونك البوم صدر عنده اشهر توا وفم برشا تفاعلات مع الجمهور. انت ما بين التحضير للالبوم والتسجيل الأغاني واليوم بعد الأشهر هذوما، كيفاش تنجم تقيمه؟ كيفاش تنجم تقيم ردة فعل الجمهور؟ راضية لوين وصلت ما بين التعب والخدمة والموسيقى والفن هذيك الكل وما بين الامباكت متاعه توا؟
1: هو عنده شهر وفيت الألبوم اللي خرج والحقيقة هاي ما تلقى روحك ملي صغيرة تغني ملي صغيرة تشيكسبلور تجرب في حاجات متاع فنانين أخرين وتقدم فيهم أنت شنو تنجم تعطي وكل شيء. والحقيقة من الأول العباد اللي غطوغ متاعهم محليهم قبل حتى ما نقدم غنيتي أنا اجوردوي سي ان نوفو شابيتر مانتا فما ناس تانيين باش نغني بتتخ أنماط أخرى موسيقية. شافوني في برشا في المزود، شافوني في الطربي، شافوني في بتتخ زادة التونسي أما بحلة أخرى، حلتو يمكن الكلاسيك زادة شوية
0: يا الزينة والكلاسيك
1: كله حلو وفيت
0: كله حلو. شوف أنا اللي شدني فيك أنه الكلمة التونسية والروح التونسية حاضرة، من عشان هي الخلطة اللي عاملينها معنا أنت والفريق الفني حاضرة، ولكن حاضرة بطريقة جديدة، فما برشة جديد، فما نفس جديد، ومستحقين هذا النفس احنا رانا في الموسيقى التونسية في 2026 راو معناها وانا بزوان دو سا ما حشنيش، وانه بيجيونا اصوات جديدة تعبد لنا في الكلاسيك هو
1: يدور يجي ناتشوريلمون راو كل حد يكري كلكو شوز سيغتينمو باش يحط من روحه فيها ومن وانا يظهر لي الاطار المكاني والزماني خلاني نخرج الحاجة هذيا وبال بيان سور ان كولابوراسيون افيك دو غران ارتيست قايس مليتي سيرين شكيلي دونك كتبنا مع بعضنا ولحنا مع بعضنا وخرج الخلطة العجيبة اللي عندها الزادين بتاعها في التونسي سي توت افي نورمال مي انا النجم سميها كان قيس اسمح لي بمواصفات عالمية
0: اكزاكتومون لي تو بو لو دير توت افي راهو كي نسمع لي سونوريتي انا ونسمع تنجم. علاش ضحكت كي قلت انا الخلطة العجيبة هذيا شنو؟
2: نو على خاطر سي فري كو ما كانش حاجه ايفيدونت تعرف انا كي اول ما تقابلنا وكل ما كانش واضحه عندنا الفكره واول سؤال سالت شنو باش نضيف لها انا معناها بوتينا شنو باش نعطيها شنو البلوس باش نعطيها في توا سورتو حتى هذه مهمه في كارير سي مسؤوليه كبيره بالنسبه لي انا خاطر سي اون بروميير كرياسيون ليها هي بور مو دونك ماهيش
0: هذه اللي باش قابلها الجمهور الكبير معناها
2: دونك فيها تشالنج زاد فيها تشالنج دو سونس اللي الديريكسيون اللي اقترحتها البوثينة واللي قعدنا بعد اون اكسبلوري اونصومبل حتى يعني اون كروزي فيها وكل التمشي هذا الفني وكل كان في زاد ريسك يعني ريسك لازم ارتيست لو بورت افيك مو اون كان ديريكتور ميوزيكال دونك الحقيقه سيتي توت لا ديمارش هذه سانسير ديجا سي امبورطون انو جو سولين انو سي اون ديمارش سانسير ماشي ديمارش تاع جوست خدمه وكوماند وعملت
0: افضل لقاء مستحيل معناها تخرج خدمه كيما هكا كان ما جاش مخدومه برشا سانسيريتي
2: ماهيش
0: ماكينه دايره ماهيش
2: Donc c'est le fruit de vraiment des mois de réflexion. Allez, moi je cherche pas le mal de ou à ce n'est pas le bad. Une fois arrivé dans une machine, disons ça y est, coup de chaîne chez Batbiat ou le pré-maquette, le travail de la maquette, tu as quelque chose de brouillon, tu as l'album, بعد التنفيذ de l'album, tu as dire que tu tenfides ou tu facile ou vraiment tu facile ça on fait belle que حتى التنفيذ تاع بوثينك حتى تحس en fait on voulait absolument créer la proximité بين اللي يسمع وبين صوت بوثينه وكل عليك علاش ركزنا
0: برشا الدجاج برشا احساس راه معناها ما نعرفش اذا كنت تعرفوا هي هذا ولا و ال جو سور سا
1: والله سيغمون اللي هو سانسير ان فيت هذاك هو الحقيقه عمري ما كنت نغني باش نقول حاجه صحيحه ولا غلطه داير je pense على قد مانيش صعيبه مع روحي في الغناء
0: صعيبه مع روحك
1: على قد ماني صعيبه
0: صعيبه مع روحك على الاخر
1: على قد ماني صعيبه مع روحي في الغناء على قد ما جو مي بيرمي باش نخرج الاحساس قبل التكنيك ان فيت اي سا سي سانسير الحقيقه جو تروف كو من اهم الحاجات اللي عندي نتذكر حتى الغنيات كي سجلناهم بريسك وان شوت
0: تبارك
1: الله لا والله سي با بور لا كيستيون سي با لا تكنيسيتي ولا الحاجة أما parfois حتى أنا قاعدي إذا كان فما حاجة ما يشي بلاصتها بالضبط أما ولا
0: أما والله مستحقينا في وسط الذكاء الاصطناعي يا ذاني قتلونا
2: بي أنا لا نقرأ فيها وقل نو مسيفة خليها حب نعاود هنا خلطة شو يقول نو ليموسيون راي أكثر من
0: ولا ولا دير يا بوكو دو غرانز أرتيست كبار في العالم اللي يعملوا هكايا معناها يقول لك ليموسيون ذي نخليها حتى هذيك اون بيتيت امبرفيكسيون مش مشكل تكنيك سامحني معناها الآلام والوجيعة هذيك اللي كتبت بها عمرك 14 سنه منين انسبيريت في العمر هذاك معناها
1: الناس تخاف من الحب كتبت سيرين شكيلي دونك اما كمان نفهم بالبدايه
0: ايه ما انت قلت فما حاجات كتبتهم في عمر 14 سنه في الالبوم في برشا الم
1: يا ليلي حبي جفاني والله في برشا الم ما نعرفش من جبته ممكن مخزون بالحق نتاع احاسيس ولا نتاع زاد غنيات اللي نعرفهم من قبل من اغاني ام كلثوم من اغاني
0: شكون كان يسمع في الدار
1: ما وبابا الاثنين
0: دونك يسمعوا
1: غرموني ياسر جوستومون فيت نسمع الكلاسيك دونك هذا علاش قلت لك بليك الحاجه اللي خرجت تويكا عندها برشا عوامل معناتها فما اللي سمعته هذاك اللي يخلي سيغتينمون معناتها دي تراس بيان سور اما الجديد ان فيت سا فيان دو سوا كيما يقولوها يخرج ناتشورالمون من عمري ومن ليزيكسبيريونس نتاعي وكل شيء باغ كونت الكتيبه بالحق كتبت وقتها هكيك معناتها يا ليلي حبي جفاني بالذات سيتي صغير هنا بون زدت كتبت
0: على 14 تو 17 18 معناها عمر مراهقه تشكون عشت قصه حب هكية مع صديق وكتبت عليها
1: Voilà, j'étais inspirée. J'aime beaucoup faire de la musique. Parfois, حتى لو كان الحاجة pas forcément achetée. لكن الإحساس هكا يوصل معناتها حتى كي نغني ام كلثوم هو صحيح الهوى غلي بالحال مش منين نحس الحاجه ما
0: لا على ما تربيت بالسمع معناها هذاك زاد مهم خاطر فينا المورا هو معناها الفنانين الاغاني اللي غناوها الكل وغناوها لنا باحساس كله مع شو ما شويش ولكن الاحساس هو اللي يوصل وهذاك هو اللي تعدي لك واللي انت عديته من بعد دونك قلت انه اغنيه الناس تخاف من الحب اللي سمعناها قبيله شويه الاقرب قلبك حسب صحيح. تصريحاتك شنو السر بينك وبين الاغنيه هذيا معناها هذا الجمال وهذا الشباب وهذه الطاقه والانرجي ومن بعدك شو تقول لي نخاف من الحب
1: مش انا نخاف من الحب الناس تخاف من الحب وفيت الاغنيه من برشا نواحي عزيزه يسر على قلبي اولهم انا بيرسونيلمون نشوف لو تيكست نتاعها ديجا فما اون دواليتي ياسر تشبه لي فيها en fait تظهر الغنية كلامها ياسر سهل لكن فيها ياسر عمق و j'adore à chaque fois je l'interprète de طريقة et j'adore ça en fait et je pense que c'est l'essence de l'art في حد ذاته. الحاجة الثانية اللي تخليني ياسر متعلقة بها الغنية c'est drôle le déclic اللي خلينا en fait on commence à créer بالشغف هذاك انا وقيس وسيلين مع بعضنا. قيس نذاك نتصوروا من معناتها ديما يقول لي زاد لو مومون دو لا كرياسيون دو نسراف من الحب يقعد عندنا parmi les meilleurs moments في الكرياسيون دو سيت البوم en fait. On était ensemble.
2: Oui, tout à fait. خرجت الغنيه تري ناتوريلمون في ساعتين وحنا قاعدين مع بعضنا سكي تري غار في ان اتولي دو كرياسيون كيما هكا شالون نبداو بان بتي بو تاع غنيه ونكملوا مزيان بعد اون ستركتور اللي
0: مشيت
2: في الويد كامله دو ا جوسكا زيد في معناها في قاعده دو كرياسيون معناها في ان بتي اتولي دو كرياسيون في رمضان وقتها وكل دونك اي سيتي ان مومون كي نوزا بوكو توشي انا بي دي سي اون شانسون كي مي توش بروفونديمون اي معناها معناها عزيز على قلبي برشا خاطر سي فري كو تعملت افيك بوكو دو سانسيريتي افيك برشا محبه وبرشا هكا بارتاج زيدا خاطر نتي تخوا انا وبوثين وسيرين وبي اون بونسي اون شانجي ميلودي اوكي نكتب سيرين بالوقت تكتب التكست منها لادابت منها على ميلودي
0: باش سيرين معناها زيدا تبارك الله عليها سيرين شكيلي بصراحه جيتنا بقلم جديد وجيتنا بستيل جديد وجيت عملت لنا ونتصور السنوات القادمه زيده سنين شكيلي نقول هنا ثوره في الاغنيه التونسيه يعني انا في بوزوان الحقيقه مع كامل احتراماتنا فما برشا ناس تكتب بالبي ونحيوهم الكل ولكن سنين جاتنا بحاجه مختلفه تماما وما مستكمش انتم كاهوره قايد عندك أمين بن هلال فانا راني معناها دونك لا سامبليسيتي
2: لو كوتي مينيماليست معناها اللي فيها زاد سي امبورتون
0: اللي في برشا ابداع اللي في ما فماش تفلسيف وبكو دانسترومون وبرشا وبدل وطلع وهبط ودرش لا
1: En fait, dès qu'il y a des rôles, il y a qui fait Qais Kbil, la direction, mais j'ai tchbe sehel, là, pour choisir. Khatr Qais, c'est de la semaine, il fait barcha, anoué, à Hoa Bidou. Anoué, ta musique, à Felgné, ou col. Ou ne d'accord, c'était un, ma falsfa, ou l'aït l'haja, d'a, ou une tape temchi.
0: Oui, tape temchi.
1: Ou là, ça m'a beaucoup, inspiré, à ma zeda, khaleni, نخمم en fait ونتسائل بالحق انا وين هو اسك جو مي بوزيسيون شنو نحب نعمل وكل شيء اي سي ان شوا ما كانش ساهل الحقيقه ومن الاول قايس يقول لي تو لاسوم
0: تو لاسوم
2: هذا هو تاع نفجع ديما نفجع
0: جو فوا الجونغ هذاك تاع كل واحد يرعبك من الاول ومن بعد
1: اي ما بوكو انسبيري قايس من اول مره حكينا فيها الحق ما انت خلاني نغزر الحاجه جديده بتاتر توجه ما كنتش خم روحي نمشي فيه
0: وبالحق لقيته على قياس
1: بالبدايه شبه فوالا جوستمون
0: سي امبورطون داير محمد امين بن هلال تو قال لي راه هو بيدو فان بيك من قبل ما يبدا يخدم عندك زوز عندك اجيال مختلفه
1: والله حاجه هي تفرحني اون فيت بالحق في البوبليك ميم تو كي نعمل طلا ساعات على ليزاناليز في سور لي ريزو سوسيو وكل شيء نشوف برشا اعمار وحتى في الشارع كي نقابل عباد يعرفوني كل من الصغار صغار بالكل معناتها وكل للكبار اللي بتتر زاد سامعوني في جوستومون كل واحد في نمط موسيقي يعجبه هو ولا شبه له هو اكثر اي جادور سا ان فيت تخش عليك تحكي مع الناس الكل مع العمار الكل
0: يلا غنينا منها شويه خلينا نزيدوا نسمعها بصوتك انت تخاف من الناس
1: تخاف
0: من هكا ان بتيت اكستري
1: قالوا لي اكتب على الحب لقيت الحب

0: بنبس الى كامل غني وقصيت نفسي
1: التنفيس هذيك مهمه برشا
2: والله ما لازم هذيك سيناتور
1: سيناتور
0: والله يظل لي بالحق
2: سيناتور
0: في بالك توا كنا نحكيو فيها الحاجه في الاوفي نقيس يا يو دي زاناليست عملوا على الغناء نشكرهم جماعه اللي عملوها الحاجه ذي
2: على في رياليتي ذا اللي ولا حاجه هكايا
0: الحقيقه حتى انا ما نذكرش يصير اسم لاباج وكل اما جي ادوري
2: فوالا يسرى الشيخاوي في رياليتي خبر درسي راني
0: والله دونك حكيو على الديتاي هذا بالذات parmi d'autres détails ou cool et je trouve ça impressionnant خاطر محليه تحس كل شيء فما ريكونيسونس بحق من العباد كو سوا الموسيقيين ولا الناس اللي تسمع اللي تحس الموسيقى اكثر من انها تفهم تقنياتها وكل شيء جادور سا سيت
2: هو الاغلب الجمهور مش ما يفهمش التقنيات معناها هو يمشي بالاحساس اكثر دونك انت في تيران ممتاز الوغ بوثينا نهار 3 اوت دونك الموعد في مسرح حمامات ضمن مهرجان حمامات الدولي إذا المهرجان اللي حافظ الحقيقة على مستوى معين كل صيف هكا تبدأ البرمجة بتاع مهرجان حمامات بالنسبة لنا برمجة خاصة ومش أي حد ينجم يطلع يغني في الحمامات بالنسبة لي كنتي ظهر لي سي
0: خطوة كبيرة برشا
2: لبا معناها إذا الموعد كيفاش مستعدة
0: برشا فرحة برشا ثقة زادة خاطر الخدمة الحمد لله تجيب شوي بيان انتوري في الاكيب متاعي لو شوا دي موزيسان الناس اللي تخدم معانا من البرودكسيون حتى للاكيب ارتستيك وشوية خوف
2: ليش
0: وي اما الحقيقة بحق نغلبوا ياسر بالخدمة نخدموا ياسر
2: والتحضير
0: سورتو يس ان شاء الله ان شاء الله نودوكم بموزيكا ياسر بنينة نهار 3 اوت
2: لا ما عطيتني شيء واعطيني فكرة على العرض ككل كيفاش باش يكون معناها بصفة عامة
0: الديريكتور الموزيكال
2: هاي يقول لنا ثقة صح
1: لا مي سون روتري دون لي ديتاي شنو محضر لنا هو l'album s'appelle Doulisha. Donc ça sera une Doulisha à travers les chansons de Bouthaina et les chansons qui ont aussi inspiré et marqué Bouthaina et qui ont aussi عارف Bouthaina pour le grand public à travers quelques
2: يعني
1: quelques vidéos qui m'a nassay énormément de elle était partagée par énormément de monde. Donc il y a Doulisha à travers يعني musique de l'univers de Bouthaina et les chansons aussi quelques reprises mais qui sont on va essayer de dire bon l'univers musical de Bouthaina
2: dans le monde où il y a Mani Konafi
1: absolument ben, c'est un peu bien. Le challenge performance
2: ou apparemment فما اغاني جدد زيد اللي ماهمش موجودين في الالبوم باش يكونوا موجودين
1: صحيح entre autres نقول non mais en fait فما notamment اغنيه جديده مازلت هكا انا هكا عملناها انا بوثينا سيرين او مود سبونتاني اغنيه خفيفه ومحليها دي كنا ديسيدي
0: باش نقبل حمامات ولا
1: نحن نورمالمون باش نسمعوهم قبل حمامات الببليك سمعناهم مقطع منها خاطر مازلنا كي عملنا هكا جوست بارتي من
2: الغير
1: باش نحضروا الحمامات باش يكتشفوها الناس موزعه
2: سبيسيالمون الحمامات
1: اكزاكتلي
2: قداش نحب هنا الحكايه هذيا وانه فنانين مازال تعمل اعمال جديده باش يسمعها كل جمهور اللي باش يحضر للجمهور وهذه كان معمول بها قبل راه قبل ما ندخلوا في نتاع خوض مهرجانات ما غير اعمال جديده وما غير البومات جديده للاسف في السنين الاخرانيه ولكن قبل كان كي باش تمشي سورتو كارتاج لازم عندك اعمال جديده لازم عندك البوم جديد ويكون عمل ولا اثنين ما تسمعوش يتسمعوا في الـ في الـ في السهره هذيك للجمهور اللي جاك
0: الحقيقه جمهور حمامات انا عندي فيهم برشا ثقه في ذوقهم وفي فنهم جو سي تري بيان كو ناس حمامات جايين بالحق بور ديكوفرير اي بور ايكوتي بيتيت حاجات جدد وكل دونك انا جو فوا سا زيد كوم اون بيست اني نسمع العباد الحاجات الجديده اللي عندنا في اللايف زيد خاطر الانرجي نتاع اللايف وحده
2: سيغتينمون بيان سور حضورك زيد كان مميز في افتتاح مهرجان كارتاج الى جانب الفنان كبير صابر الرباعي معكم لطفي بوشناق ومجموعه اخرى من الفنانين نجيب خالد احمد الرباعي
0: دالي شبيل
2: ملكة اوسي دونك صابر شنو وجودك إلى جانب صابر الرباعي أبار لطفي بوشتاق الكبير بيان سو
0: en fait je pense que c'est une sorte de معناتها فنانين كبار انهم يوقفوك بحذاهم ويحاذيوك كما يقولوها فما une sorte de إيمان يوريهولك ولا une validation زادة من عند نحكيو على كارير راهو كبيرة برشا وفنانين عظماء انا نتمنى بالحق نخلط نعمل اللي عملوه في مسيرتهم كل دونك سي انسبيران ديجا ويخليك تزيد تكبر في الحلم خاطر تشوف بوبليك عريض
2: اسمع شو احساسك في عين وقتها قدامك البوبليك هذيك تاع كارتاج انا شفتك ياسر سيرين مي اما
0: اللي
2: داخل حاجه اخرى ولا
0: شوف هو المشاعر ان فيت بين كل 10 ثواني يمكن تتبدل والله بالحق ان فيت جوست قبل كاستاج
2: يظهر على وجهه مع كل اكسبرسيون
0: بي كل ان فيت في لي ريبيتيسيون باغ اكزومبل كنت ياسر عامله جو على الحاجه ما انت فرحانه بها اكثر من كل شيء ما كانش فما خوف يمكن سيتي بالعكس شيخه على الاخر على expérience en plus اول مره réellement نخدم مع قيس على اللايف
2: وي اللي هو زيد كيف قايد الفرقه مع صابر باعي في العرض
1: وي الديريكتور ارتستيك كل فيت لا كونسيبسيون تاع سوري دوفرتور سيتي سي بون ايدي كو جافي بروبوزي صابر
0: دونك نوتر بريمير سيتي مع صابر
1: سور سين
0: فوالا دونك ملول برشا فرحه وكي واكسيتاسيون وكل جوست قبل ما نطلع سور سين يا ميمتي على الرعب
2: اللحظات الأخيرة
0: معناها فما صابر باهي غني قبلك فما لطي بوشناق غني قبلك أنت باش تخرج
2: فما الجمهور هذاك الكل قدامك زيدا
0: ولا فما لي ميوزيسيان زيدا اللي كلهم بالحق دو تري هو نيفو يفو ريسبكتي هذاك الكل ويفو ات على هوتور دو توت سيت تو سو ترافاي وكل شيء اما يسفي طلعت على السين نختلي في روحي ولا كيف ما نعرف شنو يصير والله دونك نخرج نحس روحي سي بلاست هذيك هكا معناها بالحق
2: اما انت قلت كلمه ياسر محليها يمكن هي اللي زاد خليتك وانه توصل الاحساس هذا قلت لي جيتي اونتوغي بفنانين محاذيني لانه راو كي تبدا محاذيه في موقف كيما هذاك على روح كارتاج مع الجمهور هذاك فرق بعيد كان جيت مع تصرفات اخرى مختلفه فرق بعيد معناها هذاك ديجا يخليك بالحق تدخل معناها ثقتك اللي تكتسبها وصوتك وقدراتك الكل ذمك حد ما يزعزعهم لك كي تبدا حد الناس محاذيتك
0: معناها يغزروا لي بعين كبيره بحق ياسر حاجه سي فري كو تخش عليك ماش انا طفل صغير يمشي وامه شدت
1: وراه زيتي بيان فيون معناها هما اون فيغيل سي كلير
0: حتى في كلام معناتها مش كان في اللايف بعديك في اللوف قعدنا نحكي وكل شيء سي تري معناتها بالحق يخليك تكسب اكثر ثقه في روحك سيغتينمون وتكون فوالا
2: دايوغ خليني نسال سؤال قايس في الاطار هذايا في بالك شطر تونس تسال في سؤال بين بعضها ما بينا باش نسالوه في اللايف شنو اللي يخلي صابر الرباعي اللي متعود يقدم حفلات وحده وعنده ريبرتوار كبير وواسع انه في السهره هذه حتى لو هي افتتاح ياما شفنا فنانين ياخذوا هما الافتتاح ويعبيوها باعمالهم الخاصه وانه يكون افيك سيت جينيروزيتي ويطلعوا معاه برشا اصوات واستضافات نتاع زوج نجوم اخرين كبار
1: هو ان فيت سا مونتر اون سيرتين معناها جو بونس كيل با ابروفي معناها ما يستحقش نتو اليوم باش يورد اللي هو مازال يعني جو بونس كو زاد فما ثقه في النفس كبيره
2: اكيد هذيك موجوده
1: هذه حاجه اون بلوس دو سا هي يعني هو يعني سي اون كونتينيتي بالنسبه لي هو سي ان بو كوم باسي لا مان ا دي جونز ارتيست à les mettre en valeur nous cool nous voilà plus tard comme tout on va faire le cartage واحد comme il y a beaucoup de messages derrière ça خاطر الحقيقة c'était une idée fenée que j'ai proposé en le sabre au mois d'avril خاطر vu le temps et tout ça وتبنيها وخدمنا عليها ولا ديفلوبي
2: بسرعه
1: تبنيها
2: الفكره
1: الحقيقه تبنيها بسرعه بصراحه معناها بزاف بسرعه لانه انا نعرف عندي 12 سنه ديريكتور ارتستيك مع نعرفوا بركدي ونعرفوا وعملنا برشا نجاحات كمان عملنا برشا مرات كارتاج
2: وعملنا معناها جمهور وديما سابقوا صابر
1: خمس سنين كارتاج عملناها مع بعضنا وسيتي سبيسيال اول مره هو باش يعمل الافتتاح دونك انا بور موا سيتي امبورطون دو سو مومون دو بارتاج دو لو de le partager avec l'arbitre خاطر عمر باش عمر يكون يكون اول مره اخر مره يشوفوا بوشنيق وصابر يغني في غنيت بعضهم
2: اي بالحق
1: انه بوثينا تدخل تغني غنيت لطفي وانه داليش بيلي تدخل يغني غني صابر وبعد لي
2: احمد ربيع يدخل يغني ذكرى محمد
1: معناها بعد لي كاتر يغون دوماج للي ريحي وصادق ثري وكسيتي دونك فوالا دونك
2: توت معناها كاين وشفنا اجيال مختلفه في سهره واحده
1: ابسولومون سي سي فري سي فريمون لا ديريكسيون كو جافي بروبوزي لصابر ولو تبناها وخدمنا عليها
2: سوبر سوبر غنينا حاجه اخرى بوثينا هكا في في الجو التونسي
0: الجو التونسي
2: المحفل الجربي مثلا
0: المحفل الجربي نعطيو سكوب هذايا نغني لكم بيان سور

0: دمعي معايا من حر القتال.
1: الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. سبيسيال ديديكاس لأمين بودهليل
2: والجربة
1: ونس جربة أغنية ممتازة وأداء حلوة.
2: عايشك عايشك.
1: إيه مشجع بيك أول مرة عرفتك شكوني هذي شاد ليا نحياها برشا برشا حياتي خاطرني ماني قلت لكم في الكواليس فيش ليا انا ليا في فما سميد فما فارينا فما كذا في وسط العام دوك مش قاعده نتبع حتى في رمضان ما تفرجش في مسلسلات. وجاتني وقتها عندها فقره معايا نهار الاحد قالت لي راهو فما اصحاب الارض قلب الدنيا وجينيريك راه مغنيته صوت تونسي وفنانه تونسيه. معنيها
2: مش تعمل غادي
1: هذيا وما نعرفوهيش الاسم مش مشهور مازال الاسم مش معروف معنيها عما قالت كلكو با لهنا مي في ساعه هكا مشيت كيفاش هذي. وكان اللقاء والحوار معاك وقتها كنت تذكر في ويكاند على الكيف على جينيريك اصحاب الارض باللهجه الفلسطينيه واللي لقى نجاح كبير. قديش كان مهم بالنسبه ليك تمثيل تونس في المشروع هذي بوثينا؟
2: بحق سؤالك يظهر لي فيه الإجابة. معناتها تمثيل تونس ديجا فخر كبير على الأخر ليا في موضوع كيما هكايا وفي زادة جينيريك مسلسل مصري خاطر الحقيقة كانت فرصة
1: مش سهل راو في مصر معناها وأنك باش تاخذ تتر كما يقولوا هما تاع راو يبداو قبل رمضان بشوية الحروبات قايمة يفوكوا في الجينيريكات لبعضهم دونك كيفاش جات الفرصة؟
2: دونك تعرفت على أمين بوحافة اللي نقوله نحبه برشا فنيا وإنسانيا الشخص ذاك بالحق. تعرفنا وإحنا عنا وقت عمل آخر مع بعضنا في نفس الوقت في نفس الفترة ذيك هو قاعد يخدم على الموسيقى التصويرية متاع المسلسل. دونك on était بالحق انسبيري بالحق معناتها يا يو دي سيونس كي قعدناهم مع بعضنا من الصباح لليل وانا بالميكرو هو بالكلافي ونجربوا في حاجات وكل جات هكاك الفكره قال لي تحبش نجربوا حاجه راه عندي افكار بدي تجيب لي فيهم
1: فوالا.
2: دونك جربنا الحقيقه برشا اغاني مش اغنيه بركه واتفقنا الكل على الولوله بعث البيتر ميمي زيد اللي هو المخرج المبدع الحقيقه متاع المسلسل. دونك معناتها فجأة نلقى روحي باش نعمل جينيريك تاع مسلسل مصري اون بليس راني قلت لك الموضوع نتاعو ياسر مهم وقداش فرحانه اللي فوالا حطيت صوتي
1: مش اي عمل درامي معناها كيف كيف عندك تجربه جديده مع امين بوحافه باللهجه العراقيه في فيلم فرنسي شارك في مهرجان لوكارنو. دونك اعطيني فكره على الاغنيه هذه.
2: وفيت انا وحدي قلت الحاجه هذيا نورمالمون مازال سوربريز الحاجه مي بون
1: امين باش يتغش علينا كل
2: لي ما نصورش والله. وفيت جوستومون هو هذاك هو العمل اللي تقبلنا على اساسه هو باش نخدموه في
1: جي هو قبل المسلسل معي
2: قبل المسلسل يس لكن تعرف الافلام ياخذوا وقتهم وكل شيء ولا وكنا عارفين اصلا انه باش يخرج مسلسل في صيف 2026 دو الفيلم شنو دونك سيرين هي اللي كتبت كلمات الاغنيه هذيا سيرين شكيلي وكان مانيش غلطه خاطر الحكايه صارت قبل ما انا نمشي هي اقترحت علي صوتي انا
1: دونك
2: وكانوا فنانين اخرين ينجموا يغنيوا فنانين كبار زاد انا ياسر فرحانه اللي
1: تحطيت كل واحد وحظه وساعات راه وعامل الحظ يلعب دوره من حظك انت
2: هو اي الفرص تجي تدخل من الاول بحظ ما كيفاش
1: تستغل هذيك حاجه
2: فرصه نتصور برشا خدمه وبرشا زاد معناتها تحاول فلا
1: تستغلها
2: تكون عندك ثقة زيدة ولا باش تخدم عليها الحاجة
1: وتنجحها
2: تاخذها زيدة
1: فلا تفتكها الفرصة
2: تفتكها من الدنيا.
1: اسكو انت من اول مرة باش نسأل السؤال هذا للجيل متاعك من الفنانين اللي يمنوا انه لازم تخرج لبرا وتمشي لمصر ولبنان وكل باش تنجح على المستوى العربي وتعمل شهرة عربية والا عالمية والا قادرة وأنه هذا كل تحقق وانت في تونس.
2: ما فماش اكسكلوزيفيتي ان فيت في حسب رايي. ما انت مش بتقتصر على انك تسافر باش نجم تخلط للعباد.
1: خاطر قبل كنت عقليه راه وعندنا يقول لك لازمك تمشي لمصر تمشي للبنان باش تنجح نجاح عربي.
2: فوالا على خاطر غادي كزيد فما ماكينات نتاع انتاج اللي هما كبار برشا الحقيقه كومباري بتيتر باللي موجود عندنا في تونس
1: باللي مش موجود في تونس
2: دونك
1: بتخبايي بتخبايي
2: بتتخ بلو دور ك كان تتبنيك زيدا شركة انتاج وحدك يزمك كما قلنا قبليك تتلوج على الفرص وليميت تفتكهم معناها و و ان فيت في الارتستيك بيدو جو بونس كي يبدا مواصفات الاوفر ارتستيك نتاعك تنجم تحكي مع الغرب ولا تحكي مع الانترناسيونال c'est possible de l'exporter. Oui, je vois que je suis en train de faire même la musicalité, même si là j'ai ton seuil. Mais que Netsaur, ça peut parler à l'américain. Voilà, donc c'est possible. Ou ils ont l'idée de l'adaf de l'Olenia, la Hakika. Mais tu as ton seuil, mais je ne sais pas si tu as un peu de temps en fait.
1: ممتاز.
2: بداية على الأقل هذيك هوينة.
1: تري بيان باش نجي للقيس اللي تقبلها قلت لي وانه اكثر من 25 سنه في الموسيقى قلت لك عمرك 25 سنه شيخت عندك نحب نرجع بك شويه لهالمراحل هذوما شو ما اكثر نقاط يفتخر بهم قيس المليتي اليوم كي تغزر ال 25 سنه هذو
3: ولا برشا محطات نفتخر بيهم واحدث محطه جا كولابوراسيون مع بوثينه خصوصا مش خاطر موجوده هنا على خاطر نعاود نقول سيتي ان تشالنج بور موا معناها يعني تخرج السونوريتي دو البوم بالمواصفات هذيك وبالخلطه هذيك وسورتو تمس الناس voilà donc et là déjà il y a pas longtemps parmi les projets il y en a je suis fier vraiment les عملتهم maintenant il va pas chez Mahatat évidemment la collaboration avec Sabr on a fait je collaborer avec Sabr au 26 ans عملت اغنيه تعشير الغالي اول كولابوراسيون هذيك زاد محطة كانت مهمه حتى انا كنت وقتها نجي لتونس كل مره في العام كنت في باريس نخدم مع بوكو دارتيست سي فري وفما كلكز ارتيست معروفين شيب خالد ناتاشا سان بيير اكسيتيرا ايفي بوكو دارتيست و دو جروب خدمت معاهم في فرنسا ولكن الكولابوراسيون مع صابر في مرحله اولى كتوزيع ويعني موسيقي و سيتي دو مانيير بونكتويل والمرحله الثانيه هذيك الايتاب مهمه برشا اليوم في كامل في كاريري وكل هي خاطر زاد مسؤوليه كبيره اللي هو يما كونفيي لا ديريكسيون ميوزيكال سيتادير سا من 2014 جوسكا 2026 حتى اليوم alors que بديت بالاول على اساس نقول كنت ديما نقول راه باش نعملوا 2 ans وبعد تالي تشوف شكون عامين نعطيك ان بلوس وبعد نلقى روحي 12 سنين
1: تو العوام تجري
3: دونك العوام تجري وكل مره في تشالنج مع تشالنج والحاجه في بي سكو سي كالكان اللي يحب ديما يقدم وديما نجيب فكره هكا حتى تظهر له من الاول هكا مهبوله شويه مي يمشي معايا في الخط مي في كونفيونس فما كليما دو كونفيونس بيناتنا
1: انورم مهم برشا عملت كام ارت فيزيون عملت من بعد اكاديمي تاربيج يعني تو سا هذه كل نحسوا انه قيس ياسر تحب كانك تحب تقول الفنانين الشباب خاصه التوانسه هاو كيفاش يلزم الخدمه تتخدم كانك تحب تعمل حاجه بور لي جون
3: بيان سور جي دو فاسون جي كومونسي ا فير سا دوبي 2015 حليت ليكول الاولى اربيج في جربه اللي مازالت موجوده بعد حليت ليكول في تونس 2017 اي جي فورمي دي جون ميم اون ليني بريد الكوفيد قعدت نقري اون ليني و بور موا هذه حاجه نحبها برشا لا ترانسميسيون و لو بارتاج و سي تري très important pour moi ça donne tout un sens sans partage et sans et on a 15-16 ans خويا كان عنده كونسرفاتوار ولكن كنا نفقدوا لي مويان كنت انا نحلم نشوف ستوديو دونجترمون في حياتي ما كانش وقت اللي انا عمري 15 سنه في جربه استوديو نشوفه كان في تلفس دونك اليوم عندهم في ليكول في اربيج دوبي 2015 عندهم ايكول فيها استوديو دوريستومون فيها دي ارتيست يسجلوا فيها يشوفوا دي بروجي يسجلوا في ليكول اكسيتيرا بور مو سي تري امبورطون اللي دايور معناها من الحاجات اللي اوسي فخور بهم اليوم مثلا فما دي جون يطلعوا معنا في كارتاج وفي دي غران كونسير اللي يتفورميو من الاول في ليكول في جربه وهذه حاجه قلت كمان معناها سا دون توت ان سونس اللي نعملوا فيه ريالمون خاطر فوالا سي علاش كان فهمتني ولا لا
1: فهمتني اكثر انسان فهمتكم هو ايدر. الوقت انتهى ما عادش عندنا برشا وقت ماذا بيا نزيد معك ساعه اخرى. بالحق بوثينا نحب نختم معك بسؤال. لو سنه 2026 باش تعطيها عنوان شنو تنجم تسميها؟
2: سهل برشا
1: دوليشة
2: دوليشة
1: لا اخرجني من الزون دو كونفور
2: والله دوليشة سي دون لو سونس او دوليشة ما بين لي بروجي خاطر برشا دي بروجي الحمد لله دخلت فيهم سنة وخرجت منهم حاجة ياسر محلاها انا تفاسون ياسر فرحانة بها لو بروجي ان سوا زاد اللي هو مون بروميي سبيكتاكل في حياتي معناتها
1: حاجة ما تنجم طيبة وبالنجاح يا ربي
2: ياسر de nouvelles collaborations avec des artistes et كبار notamment Amin Bouhafa ou Qais Mediti ou Céline ou كل donc la vérité c'est une douliche زيد ما بين زيد برشا احاسيس هاو ستريس هاو فرحه
1: voilà là
2: je pense que le mot vient naturellement à mon esprit
1: بالحق douliche ça la بنجاح donc le 3 août douliche
2: في حمام
1: في حمامات
2: douliche
1: oui نتصوروا انا باش نعديو من احلى السهرات باذن الله في حمامات نهار وتضمن فعاليات مهرجان حمامات الدولي. ميرسي بوكو نورتني برشا برشا بوثينا نابولي ميرسي بوكو قيس المليتي تحيه لسيرين اشكيلي واصل كمل لنا هكايا سيرين محمد امين بن هلال نورتنا برشا برشا ياسر فرحانه واني شفتك اليوم ونعطيكم موعد ان شاء الله في حلقه غدوه من فان تايم كيما كل يوم من الاربعة لسبعة. ميرسي فاروق سويسي كان معنا في الاخراج حسام يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي على مستوى الاعداد تشد لي خياتي ومعها الثنائي الجميل خلود وهيفا الزميلة المستقبل اللي معانا من معهد الصحافة وعلوم الأخبار. دونك قعدوا في الاستماع دي وانا فاهم باي باي الناس كل تشاو فن تايم فن تايم بيبليسيتي. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. يا ليل ويا عين من بعدك عمر ما هوينا يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي من بعدك عمر ما هوينا. تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السابعة ديوان اف ام عسلمة. مجلس نواب الشعب يصدق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وتتعلق الاتفاقية بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة. ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول أن القرض الموجه لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 مليون يورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف لاستعادة نسق الإنتاج وتحديث منظومة الإنتاج المنجمي، لفتا إلى أن المشروع لا يقتصر على اقتناء تجهيزات جديدة وإنما يشمل أيضا الجوانب البيئية والحوكمة. ويؤكد خلال رده على استفسارات النواب بشأن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أن المشروع يرتكز على 3 محاور أساسية تتمثل في رفع القدرات الإنتاجية وتعزيز البعد البيئي وتطوير الحوكمة والتصرف. بلدية تونس تنفذ بالتنسيق مع إدارة الشرطة البلدية وبحضور أعوان تراتيب حفظ الصحة حملة ميدانية بالدائرة البلدية العرمران شملت تحرير الأرصفة والطرقات والتصدي للمخالفات المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية، مع إلزام أصحاب المحلات المفتوحة للعموم باحترام التراتيب البلدية الجاري بها العمل. ووفق بلاغ للبلدية فقد أسفرت هذه التدخلات عن حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إلى جانب تحرير 17 مخالفة صحية في حق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية المستوجبة. إلى الشأن الدولي، حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلن تأمين مجمع مليتا الصناعي للنفط والغاز واستئناف ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء بعد تكليف قوات من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بتأمين المجمع وإعادة فتح خطوط الغاز. وتؤكد أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية العاملين وضمان استئناف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بما يمهد لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا واستقرار الشبكة العامة. وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس يصدر تعليمات لقوات الاحتلال بتوسيع عملياتها الهجومية في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من 7 حتى للعشرة نتاع الليل. سلام عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. الطقس مزيان، الطقس نتاع خروج، الطقس نتاع محويس ان توكا، والطقس نتاع برشا موسيقى تسمعوا وين ما كنتوا ماشيين بكرهبكم خارجين تعملوا دوليشه تعملوا قهوه. انا نقولكم خليوا المزيكا علينا كيما العاده، بلاي ليست مختاره سبيسيالمون ليكم انتم. ايمن المسعودي سيد المخرج معنا لليوم، هذا محمد قرقني من ورا الميكرو. نتمنى لكم كيما قلت سهريه ممتعه، وكيما العاده البدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: المزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية باش اسمو بتناديني لي تاني لي ولا من عند فوكس نغمة.

رامي عايش اوكتافي الارتيست بني ادم حاتم عمور هذوما الكل باش تلقاو معنا شويه خير اون توكام انا خليكم تو سويت مع ايفانتينس لوفينغ دي فلو هذه الموسيقى نتاعنا ايبا نقول لكم بون ايكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: l'émission référence de la musique.
1: من عازبين رامي عياش جديد نتاع رامي عياش ان توكان نمشيو ديريكتومون للاغاني القديمه ونرجعوا للاغاني اللي عندنا معاهم نوستالجي نرجعوا للغنيات اللي كنا هكا ديما نسمعوهم كلك سوا في الكاسيت في لي راديو قبل وفي الجو هذاك قبل ما فما اليوتيوب قبل ما كان هالتطور هذا الكل على كل انا ديريكتومون نرجع بكم الكاسيت.

0: في كاسيت.
1: يمكن باش نرجع بكم للبدايات نتاع الفنانين اللي باش اسمهم دونك راغب عليه من بعد شويه باش اسمه قلبي عشقها باش اسمه نوال الزغبي عايزه الرد نانسي عجرم قهوه نص جواهر في حماده تو سويت باش اسمه عمرو دياب تملي معاك هذه الموسيقى نتاعنا شويه خير تكون معكم بهير العوجي في الاخبار على راس الساعه واحنا راجعين معكم في ساعتنا الثانيه ما تبدلوش الموجه جوستومون بعد الاخبار اولديز وين نرجع بكم زاده للاغاني القديمه الاوكسيدونتال.

Radio Anapha. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس ديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. ديوان اف ام عسلامة
2: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكه الموجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
6: Vous écoutez diwanafm.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة ديوان اف ام عسلمة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد عمل الدولة وفق رؤية إصلاحية متكاملة للنهوض بقطاع الفوسفات تشمل كل من شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، موضحا أنه تم تعيين رئيس مدير عام مشترك للمؤسستين بهدف إحكام التنسيق بينهما وتحسين تكامل الأداء. وأبرز وزير الاقتصاد وجود توجه نحو دمج المؤسستين بالنظر إلى الترابط الوثيق بين الأنشطة وتكامل الأدوار ضمن منظومة إنتاج وتحويل الفوسفات، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بصدد تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير القطاع. كما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن التوجه الذي اعتمدته الدولة يقوم على التدين من أجل الاستثمار، معتبرا أنه خيار اقتصادي سليم من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية على المدى المتوسط والبعيد من خلال دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية. وبيّن خلال جلسة عامة بالبرلمان أن نسبة المديونية تبلغ حوالي 82% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة بقيت مستقرة خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن تنشيط الاقتصاد الوطني والرفع من نسق النمو والإنتاج يظلان السبيل الأنجع للتقديس منها على المدى المتوسط والبعيد. الجمعية التونسية لمرضى الأبطن تدعو العائلات المعنية إلى المبادرة بدعم مطالبها للانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك إثر صدور القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية. إلى الشأن الدولي، مجلس الأمن الدولي يشهد دعوات من دول عدة إلى وقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والعودة إلى التهدئة بمنطقة الخليج، في حين قالت الولايات المتحدة الأمريكية أن الحرب قد تستأنف في قطاع غزة إذا لم ينزع سلاح حركة حماس. ومقر خاتم الأنبياء العسكرية الإيراني يقول إن أي شركة أو دولة ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي للحصول على تعويضات عن سفنها المتضررة من أموال إيرانية مجمدة أو تستفيد من هذه الأموال لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع قدور. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: ديوان اف ام عسلمة.
2: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش سبور.
7: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. جامعة التونسية لكرة القدم أعلنت اليوم عن التعاقد بصفة رسمية مع معين الشعباني من أجل تدريب المنتخب الوطني التونسي لمدة 4 سنوات. التركيبة الكاملة، الإطار الفني الجديد، مدرب مساعد مراد المالكي، مدرب مساعد ثاني سيف الله حسني، مدرب الحراس خالد المغزاوي، معاد بدني حاتم بوليلة، مكلف التحليل وسام صفوة. تنذكر الشعباني خاض عديدة تجارب تدريبية أبرزها مع ترجي رياضي ونهضة بركان المغربي. هيئة تقدم ساقط الدائرة اتفقت مع ظهير أيسر سنغالي يمضي قريبا بعد الخضوع للفحص الطبي. من جهة أخرى، الفريق يجري تربص جديد بجمارت من 6-9 أوت القادم، تتخلل زوز ماتشوات ودية، أولى ضد النادي الأفريقي نهار 7 أوت وثانية ضد المنتخب الأولمبي نهار 9 من نفس الشهر. نذكر أنه البي اس اس أبرم خلال ميركاتو الحالي 7 تعاقدات وأجرى زوز ماتشوات ودية خلال تربص عين دراهم. نادي صفاقس اتفق مع السوداني عمار طيفور على فسخ العقد بالتراضي. من جهة أخرى، الفريق برمج ماتش ودي بعد غدوة في ختام تربص سوسة ضد فريق اتحاد كرتاش. هيئة المديرة المستقبل للمرسى اتفقت مع ثلاثي ريان الحمروني، قصيم عشا وياسين بخريس من أجل تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الحالي. من المنتظر أن التجربة تتواصل مع الجناوية إلى غاية جوان 2029. نحكيه على النجم الرياضي الساحلي اللي منتظر يتعاقد مع سليم بن عاشور في خطة مدرب مساعد لكريستيان براكوني. كيف كيف لتوال وصلوا عرض رسمي من مدية الجزائر من أجل إتمام صفقة شراء المدافع الدولي الكيني أوميغا بالنسبة للعرض في حدود 200,000 دولار. كيف كيف حسب الإعلام الجزائري عرض لأوميغا من وفاق ستيف الجزائري. أولمبي البيجي اتفق اليوم رسميا مع المدافع البوركيني السابق للمستقبل الرياضي بيجيب السليمان وترى منتظر انه باش يمضي غدوة رسميا مدة زوز مواسم مع فريق الأولمبيك. المنتخب التونسي يستهل اليوم تحضيراته للنافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027 تربص الأول بتونس إلى غاية نهار الاثنين 3 أوت 2026. برنامج ماتشوات المنتخب التونسي ذكر 27 أوت تونس كابو فيردي، 28 أوت تونس الكاميرون، 30 أوت تونس ضد منتخب جنوب السودان. ذكر أن القاعة متعددة الاختصاصات برادس تستضيف النافذة الرابعة من تصفيات المونديال في الفترة بين 27 و 30 أوت القادم. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا.فم.نت. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان، وتحيا فلسطين.

مرحبا بكم، جيت في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل، هذه ساعتنا الثانية إن شاء الله تكونوا عاملين نبو كيف معنا بالموزيكا، ومازلت حتى للعشرة متاع ليل سورمون. إيبا لو رانديفو متاعنا يكون توت سويت مع الأغاني القديمة الأوكسيدونتال، ونمشي مع بعضنا الأولديز. أولديز في أولديز، مازلنا نحكيو على البيل بورد متاع 2002، وديراكتومون نمشيو مع المرتبة 30. وإذا كان نحكيو على الهيبوب متاع نيويورك في بداية الألفينات، مستحيل ما نخفوش عند أوبوي متاع كاميرون، مشاركة أخوالز سانتانا. الموسيقى اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم Come Home With Me، وكانت أكبر نجاح في مسيرة كاميرون، ووصلت حتى للمراتب الأولى في تصنيفات الراب، ودخلت بقوة الشارت متاع البيل بورد، وخلت اسم ديب سيت يوصل للجمهور أوسع وعالمي. السر في نجاح أوبوي هو الانتاج المتميز متاع جاست بلايز، اللي استعمل مقطع متاع موسيقى قديم من غناء متاع سول، وعملوا ميلانج بين مع بيت قوي ومع ايقاع سريع، فخرجت الغناء ومازلت صوتها متميز حتى لليوم. اما خوال سانتانا فكانت الغناء ذي النقطة متاع انطلاق حقيقية ليلو، رغم صغر سنه وقتها، ولفت الانظار بالاسلوب السريع متاعه وحضوره القوي، ولا واحد من ابرز وجوه الراب في نيويورك. او باي ما كانتش مجرد غناء ناجحة، ما ساهمت في نشر ستيل متاع ديب سيت المعروف بالازياء الجريئة، الالوان الزاهية، ثقافة الشوارع متاع هارلم، وأثرت في جيل كامل من فنانين الليب.

في المرتبة 29 فما علاقات متاع حب تنتهي بفشل، ولكن فما اللي يبقى هذاك التعب ويبقى هذاك الوجيعة متاع العلاقة، فما اللي يقف على ساقيه من أول وجديد ويكون شخصية قوية. وإذا كان نحكيه على شعور الأخراني هذايا، فأنه نحكيه سيغمو على I'm gonna be right اللي تجم تعكس الموضوع هذايا، غنية مثل القوة بعد نهاية علاقة متاع حب للنجمة جينيفر لوبيز مشاركة أسطورة الراب ناس. الموسيقى خرجت عام 2002 وكانت من أنجح أغاني ألبوم جي تو ذا الو، والنسخة اللي فيها ناس هي اللي كانت حققت أكبر صدى على خاطر أضافت توش متاع بوب متميزة على الغنية الأصلية. الفكرة متاع الغنية بسيطة وقوية في نفس الوقت، بعد أي خيبة أو علاقة فاشلة الحياة تتواصل، الإنسان ينجم يقف على ساقيه ويقول باش نكون بخير، وهالرسالة هذية هي اللي خلت برشا ناس يتعلقوا بالموسيقى. في نفس الفترة كان جينيفر لوبيز من أكبر نجمات العالم تنجح في الغناء التمثيل في نفس الوقت، أما زادة ناس يعيش زادة في مرحلة فنية قوية برشا، ومشاركته اعطت للغنية مصداقية اكبر عن جمهور الليبوب. النسخة هذه تتميز بايقاع متاع غنبي مع ديتوش لاتان ويبوب، وخليت الغنية من اكثر الاعمال اللي ذاعت في الراديو خلال صيف 2002.

أكيد معروف الموسيقى عنا في تونس. نحكيه على شاكيرا ونحكيه على Whenever, الموسيقى اللي خرجت عام 2001 Whenever أنتو كا, وكانت أول غنية باللغة الإنجليزية من ألبومها Laundry Service, ومن أول أيامها حققت نجاح عالمي كبير وصدرت الترتيب في عشرات البلدان وخلت شاكيرا تولي من أكبر نجمات البوب في العالم. Whenever تحكي على حب ما يعرفش حدود, وإنه المسافات والاختلافات ما تمنع الشخصين من إنهم يكونوا مع بعضهم. أما اللي شد الانتباه متاع الناس أكثر هو الميلانج بين الموسيقى البوب واللي قاعات اللاتان, ما عديتوش من الموسيقى الاندي زي باستعمال آلة الناي التقليدية البان فلوت سامحوني, شيء اللي اعطى الغنية هوية موسيقية متميزة. الكليب كان واحد من اشهر الكليبات متاع الالفينات, شفنا شاكيرا تعمل في دونس وسط الجبل والصحراء والبحر بحركاتها المتميزة اللي ولات علامة مسجلة باسمها بيان سور, وساهم بشكل كبير في انتشار الغنية على قنوات الموسيقى.

في المرتبة 27 فما هنا متعرك مست برشا قلوب متاع الناس والملايين بكلماتها والحساس متاعها. نحكيه على One Last Breath الفرقة تكريد الغنية اللي خرجت زاد عام 2002 ضمن البوم اسمه Weather Read وحققت نجاح كبير في أمريكا والعالم وليت من أشهر أغاني الفرقة خاصة فضل اللحن الهادي والكلمات اللي موجودة. One Last Breath تحكي على إنسان وصل لمرحلة صعيبة في حياته يحس روحه ضايع ويبحث على أمل وفرصة أخيرة باش يقف من جديد ورغم الجو الحزين لأنه الغنية تحمل في ميساج متاع أمل وأنه ديما فهم إمكانية للبدايات من جديد مهما كانت الظروف. معنا سامحوني مغني الفرقة سكوت ستيب معروف أنه يكتب برشا أغاني مستوحات من تجاربه الشخصية وهذا اللي خلى كلمات One Last Breath توصل للناس لأنها صادقة وتحمل برشا إحساس. ومن ناحية الموسيقية الغنية تعمل في ميلانج بين الروك الهادي الجيتار القوي مع صوت سكوت ستيب المتميز والليت ميلي كلاسيك متاع البوست جرانج في بداية الألفينات ومازلت حتى لليوم من أكثر الأغاني يطلبوها جمهور الكريد في الحفلات تاعهم.

انا ما كنتش برشا مغروم بالروك, ما كنتش نسمع برشا الروك, لكن تعرف شنو يذكرني الموسيقى بتاع الروك خاصة هكا القدوم يذكروني بالاختسائي. الاذاعه وقتها كانت فما برنامج اسمه زنزنه, جو بونس نسيم بوسليم كان الانيماتور نتاع البرنامج. دونك ليبوك هذيك كنا مغرومين, انا با شوا معناها باش نسمع موسيقى الا في الراديو, كان عندنا راديو اذاعه الشباب ولا الاختسائي, فينالمون هي هما اللي يجيبونا الاغاني الغربيه وكنا نسمع. دونك وقت ما نسمع غنية بتاع روك هكا قديمة ديركتومون نتذكر برنامج زنزانة, من أروع البرامج اللي كانوا موجودين في الـ في الـ في الغاديو. ونقول لكم إذا كنتم من عشاق الروك متاع بداية الألفينات فما حظوظ برشا أنكم سمعتوا الموسيقى ذي اسمها Wasting My Time, فرقة ديفولت الكندية, والموسيقى اللي خرجت عام 2001 ضمن أول ألبوم للفرقة ذي اسمه The Fallout, وكانت العمل اللي عرف الجمهور العالمي على ديفولت فضل نجاحات في إذاعات الروك, وليت من أبرز أغاني البوست جرانج في الفترة هذيك. Wasting My Time تحكي على علاقة وصلت لطريق مسدود, الشخص اللي في الغنية يحس انه يعطي في برشا من وقته ومشاعره اما في المقابل ما يلقى حتى تقدير, ويبدا يسال في روحه هل قاعد نضيع في وقتي ولا لا. وهالرساله ذي خلت برشا مستمعين يتفاعلوا معها على خاطرها تعبر على تجارب يعيشوها يعيشها اي واحد فينا. المهم اللي يميز الغنيه هو الميلانج بين الصوت نتاع المغني دالاس سميث اللي في برشا احساس, الجيتارات القوية مع لحن يبدا هكا هادي بشويه ويكبر تدريجيا حتى لين يوصل للبيك نتاعو. فينا المهم هو الاسلوب اللي كان يميز برشا فرق الروك في بدايه الالفينات, ورغم انه ديفولت ما كانوش من أكبر الفرق التجارية لأنه Wasting My Time بقات أشهر أعمالهم ومازلت حتى لليوم تتسمع في إذاعات الروك واللي تشارت متاع الثروباك.

0: مزيكا الفوتو في ساعة سلطنة.
1: الغنية بتاعنا ليلة لولا الملامة بصوت نانسي عجر. منعش أي من أنت شنو الأمبيونس كي نقول لك لولا الملامة؟ شنو هي الأمبيونس اللي تحب عليها؟ قولي قولي مغاد هاني معك. شنو هي هكا الأمبيونس اللي تسمع فيها لولا الملامة؟ شنو هي عاود لي ترى؟ مسافر مسافر شاد ثنية هاي هكا ولوتوروت بجنبك تغزر من هنا سارح وكذا به صح والله يا خويا كل ما تزور ولا شبك محلول من الحباء اللي شنو الفايده تمشي الفايده تشب للاخلاق صح عليكم يا سيدي ان شاء الله تعملوا بوكيف وين ما كنتم مسافرين هاي من هناك خلينا في الامبيونس بتاع السفر ان شاء الله ربي يكتب لنا سفره الناس الكل كل واحد وين يمشي حوش كل واحد وين يمشي يتفرد على كون ان شاء الله تعملوا بوكيف معنا بالموسيقى شويه خير جوستو كما العاده الاخبار تكون على راس الساعه واحنا راجعين معاكم في ساعتنا الثالثه باش يكون ضيفنا في زون في اي بي دكتور دري باش نسمعوا برشا اي بوب باش نسمعوا برشا راب برشا موسيقى داير سنوب دوغ ايمينيم الكل باش يكونوا معاها بيان سور خليكم معنا برانشي ما تبدلوش الموجه انتم تسمعوا فينا نايت كلوب على ديو ان اف ام

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma baz nassif yahla. D1FM. Soutkom. D1FM. Flash News.
1: موجز التاسعة ديوان أفهم عسلمة. مجلس نواب الشعب يشرع في النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ غرة ديسمبر 2025 بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والخاصة باتفاقية المرابح المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. وتهدف اتفاقية المرابح إلى توفير التمويلات الضرورية للمجمع الكيميائي التونسي لتمكينه من استيراد المواد الخام اللازمة لمواصلة دورة إنتاج الأسمدة الموجهة للسوق المحلية وللتصدير، وذلك عبر فتح خطابات اعتماد مستندة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط يؤكد أن استكمال مسار إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي يقتضي ترسيخ مناخ مهني سليم قائم على المسؤولية والشفافية والاحترام المتبادل وإرساء منظومة توظيف شفافة وعادلة تستند إلى الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والتوزيع الجغرافي العادل بين الدول الأعضاء، موضحا في كلمة ألقاها اليوم خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي عقد يومي 28 و 29 جويلية بالعاصمة الأثيوبية، أن تونس ترحب بمشروع ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 2027 وباستئناف عمليات الانتداب بعد سنوات من التجميد لما لذلك من دور في تعزيز القدرات المؤسسية للمفوضية. سفيرة الجمهورية التونسية لدى جمهورية جنوب أفريقيا كريمة البرداوي تؤكد في اللقاء الذي جمع بعثة جامعة الدول العربية لدى جنوب أفريقيا بوفد البرلمان العربي أهمية تعزيز التنسيق بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية بما يسهم في توحيد الموقف العربي وخدمة القضايا العربية والإفريقية. كما جرى التشديد على مواصلة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز التنسيق البرلماني والدبلوماسي للدفاع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. إلى الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول إن لقاءه مع الرئيس الأمريكي كان ممتازا، مشيرا لأنه عكس شراكة كاملة ودعما متبادلا بين الجانبين. وأوضح نتنياهو أن هناك توافقا مع ترامب بشأن الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي. وزارة الدفاع السعودية تقول أنها دمرت الساعات الماضية مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم جيت في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل. لو رانديفو فوالا نتاعنا تو سويت باش يكون مع الافلام والمسلسلات اللي تقترحهم علينا فوفا كل نهار ثلاث. دونك هذاك علاش اليوم باش تحكي لنا على مسلسل اسمه 220 يوم. ايبا نفهموا شنو المسلسل وشنو حكيته تو سويت في بوب كورن.
2: بوب كورن روايتي هذه مختلفة عن كل ما كتب مريم. النهارده أكتر يوم بحبك فيه.
3: أحداث المسلسل تبدأ وقت اللي البطل أحمد الكاتب الشاب والمتألق يحتفل بنجاح روايته الجديدة ويعيش أسعد أيام حياته مع مرته مريم اللي كانت ديما السند الأول ليه وديما تشجعه في كل خطوة. لكن الفرحة ما هيش باش تطول برشا على خطر أحمد باش يحس روحه تعب ومقلق لدرجة أنه يقرر يمشي للطبيب. وبعد فحوصات طبية روتينية يكتشف أحمد أنه عنده ورم في المخ ولازم يعمل عملية خطيرة احتمال نجاحها ضعيف برشا. الخبر هذا باش يهبط عليه كيف الصاعقة ويقلب حياته 180 درجة. ورغم هكا أحمد باش يقعد يحاول يخبي الحقيقة على مرته ويواجه مصيره وحده قبل ما تزيد تجيه صدمة من نوع آخر. صدمة إيجابية المرة هذه، مرته مريم باش تبشره اللي هي حامل في أول مولود ليهم أخيرا بعد سنين من الانتظار. يعني في الوقت اللي عرف فيه أحمد إنه باش يموت عرف اللي فما روح جديدة باش تتولد.
2: حق لازم يبقى زعل زي النفس كده اللي احنا بناخده. الرواية دي بالذات عايزك تقريها لما خلصها خالص. دائما ما كنت أفكر في الشريحة الأكبر من القراء.
4: كويس،
2: ولكن هذه الرواية ستكون لقارئ واحد.
3: ومن هنا تبدأ رحلة البطل أحمد، رحلة فيها خليط بين الحب الأمل والخوف. ويولي قدام أحمد 220 يوم أكهو 220 يوم يفصله على ولادة طفله وعلى العملية اللي تنجم تغير حياته للأبد. والسؤال لهنا، هل باش يلقى أحمد القوة باش يحارب المرض ويحافظ على عائلته وزعمة باش ينجم يقعد مخبي سره على مرته مريم لمدة طويلة؟ الأسئلة هذه الكل باش تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في مسلسل 220 يوم.
2: حبه وهي كمان حبته،
4: بس هو حبها الأول من غير حتى ما تعمل أي مجهود.
2: من إمتى الحب بيحتاج مجهود؟ الحب لو متعب ما يبقاش حب.
4: جوزي بيخوني مع خطيبتك.
5: عيب يا مريم، حاجات ده فش هزار.
4: اتغير من ساعة ما عرفت اني حامل من واحد تاني.
5: ايه اللي تعرفيه عنه؟
3: مسلسل دراما رومانسية مصرية من إنتاج 2025، بطولة كريم فهمي في دور أحمد وصبا مبارك في دور مريم.
6: انت فاهم كويس قوي. انا عايز اعرف انت ما بقيتش تنام جنبي ليه؟ ليه مش طايقني؟
3: المسلسل يتكون من 15 حلقة، مدة كل حلقة تقريبا 40 دقيقة. 40 دقيقة من غير ولا لحظة ملل. مسلسل يحكي قصة إنسانية مؤثرة برشا تجمع ما بين الرومانسية والدراما النفسية.
6: وانت عمال تبعد تبعد تبعد، فجأة تقول لي هسافر بعد بكره، فجأة ليك حديث ولا
7: سيبني في حالي. انا تعبان تعبان.
2: سيكون بيني وبين اللي جاي ذكرى، حتى لو عايش العمر كله في 220 يوم.
3: مسلسل ننصحكم بيه ميلا ستي ويك. حضر جو السهرية وجيب البوب كورن واتفرج في المسلسل المصري 220 يوم. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب، نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
8: بوب كورن زون في اي بي.
1: في زون في اي بي اليوم نحكيه على واحد من أكبر الأسماء في تاريخ الهيبوب، فنان ومنتج بدل شكل الموسيقى الأمريكية المودرن. نحكيه بيان فيدامون على دكتور دري، وإلى الاسم الحقاني أندري روميل يونغ. تولد عام 65 في مدينة كامبتون في كاليفورنيا. كبر في بيئة كانت فيها ثقافة الهيبوب والشارع جزء كبير من الحياة اليومية، وهذا أثر فيه وخلاه يلقى طريقه في الموسيقى. البداية الفنية بتاعه كان

1992 اول البوم سينجل لي اول البوم سامحوني سولو لي اسمه The Chronic. الالبوم هذا اللي غير قواعد اللعبه وقدم ستيل جديد في الراب اسمه جي فانك ميلانج بين البيانو والسانث وايقاعات نتاع فانك قديمه برشا. من اشهر الاعمال اللي موجوده في الالبوم نحكيوا على Nothing But جي ثانك, نحكيوا على ستيل دري مع سنوب دوغ, نحكيوا على Forget About دري مع امينيم وغيرهم. فينالمون دكتور دري ما كانش مجرد مغني, كان واحد من اعظم المنتجين في تاريخ الموسيقى, لعب دور كبير في اطلاق مسيرات نتاع نجوم كبار اهمهم كما قلت كيما ساميت سنوب دوغ من 50 سنت ذا جيم وغيرهم من الاسماء. وفي عام 98 اسس شركه افتر ماث انترتينمنت اللي اصبحت من اهم شركات الانتاج في عالم الراب. في حياته الشخصيه والفنيه عاش دكتور دري فترات نجاح كبيره وايضا ازمات وجدل, ولكنه حافظ ديما على مكانته كواحد من اكثر الشخصيات تاثيرا في صناعه الموسيقى. بعيد على الفن دخل عالم الأعمال وشارك في تأسيس شركة السماعات الشهيرة Beats by Dre اللي من بعد ولت علامة عالمية قبل الاستحواذ عليها من شركة أبل. في الخلاصة أنا أقول لكم دكتور دري هو أكثر من مغني متاع راب, هو مهندس متاع صوت صانع نجوم ساهم في تشكيل هوية الإيبوب المودرن وخلى البصمة متاعه موجودة في الموسيقى العالمية لأكثر من 30 عام. انتوكا برشا موسيقى بنينة, أنا سيغمون قل لكم تسويت باش تسمعوا برشا إيبوب, خليوا الموسيقى زيدوا برشا في الحس على خاطر باش تعملوا بون كيف, ورجعين معكم في نات كلوب.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجزوة العشرة ديوان اف ام عسلمة. مجلس الإقليم الثاني يقول إنه من المنتظر دخول محول كهربائي بقدرة 360 ميجا فولت أمبير بمحطة المرنقية حيز الاستغلال أواخر شهر أوت القادم، إضافة إلى تحضير لتركيز محول ثان بقدرة 400 ميجا فولت أمبير قادم من الصين. كما تتواصل التحضيرات لإنجاز المنصة المركزية للكهرباء في البحر محطة تحويل بحرية خلال أواخر صيف 2026، وهي تقنية حديثة تعتمدها عدة دول من بينها المملكة المتحدة، ألمانيا، الدنمارك، هولندا، بلجيكا والصين لدعم نقل الطاقة وتعزيز أمن الشبكات الكهربائية. الدائرة الصحية بسيدي بوزيد تكثف تنفيذ سلسلة من الحملات التحسيسية والتوعوية بمختلف معتمديات الجهة بهدف الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف، إلى جانب التوعية بكيفية التعامل مع لدغات العقارب والثعابين خاصة بالمناطق الريفية والفلاحية. والناظر العام بالدائرة الصحية بسيدي بوزيد والخبير في العلاجات التمريضية طارق عثماني يؤكد لوكالة تونس فريق للأنباء أن هذه الحملات تندرج ضمن التوصيات الوطنية للوقاية من مضاعفات موجة الحر ولدغات الحيوانات السامة. سفارة اليابان بتونس تعلن التأسيس الرسمي لأول لجنة تونسية للوقاية من الغرق، وذلك ضمن مشروع تنفذه منظمة الصحة العالمية للحد من الوفيات الناجمة عن التغيرات المناخية. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الأوكراني يجري محادثة هاتفية صريحة مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، شدد فيها على أن بلاده تتجنب أي تصعيد، وذلك بعد أيام قليلة من استهداف كييف بطائرة مسيرة لسفينة إيرانية أسفرت عن مقتل بحار وإصابة آخر وفق ما أعلنته طهران. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد حرص بلاده على أمن واستقرار العراق، معربا عن استعداد تركيا للقيام بما يقع على عاتقها من أجل دعم العراق. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن، في أمان الله.

0: UNFM Flash Sport.
1: مساء النور لنسكل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. جامعة تونسية لكرة القدم أعلنت اليوم عن التعاقد بصفة رسمية مع معين الشعباني من أجل تدريب المنتخب الوطني التونسي لمدة 4 سنوات. التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد: مدرب مساعد مراد الملكي، مدرب مساعد ثاني سيف الله حسني، مدرب الحراس خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليلة. بالنسبة للمكلف بالتحليل والإحصائيات وسام صفوت. نذكر الشعباني عديدة تجارب العربية والإفريقية، برزها مع الترجي الرياضي التونسي اللي فاز معه بزوز تشامبيونز ليج، وكذلك مع نهضة بركان اللي فاز معه بلقب كأس الكاف. مسؤولي الترجي الرياضي التونسي اجتمعوا غدوة باللاعب الجزائري يوسف البلالي ووكيل أعماله. من المنتظر أن يتم تناول في الاجتماع مسألة تجديد عقد البلالي مع الترجي ليضع شرط من أجل إبرام الاتفاق، وهو خضوع الدولي الجزائري لفحص طبي. بالنسبة للبلالي جلس مع مسؤولي ناديه الأم مولدية الجزائر الأسبوع الفارط، وتم الاتفاق فعلا قبل ما تتجدد قنوات الاتصال مع الترجي اللي يلعب في صفوفه البلالي في زوز مواسم الفارطة. نذكر البلالي معاقب بالإيقاف من طرف الفيفا إلى غاية مارس القادم في انتظار صدور قرار الاستئناف نهار 6 أوت القادم. النادي الصفاقسي اتفق مع السوداني عمار طيفور على فسخ العقد بالتراضي. من جهة أخرى الفريق برمج مباراة ودية بعد غدوة في ختام تربص سوسة ضد فريق اتحاد كرتش. في النجم الساحلي من المنتظر سليم بن عاشور باش يكون المدرب المساعد لكريستيان براكوني. بن عاشور خلط البارح لتونس، اليوم منتظر يكون عنده جلسة مع الهيئة المديرة، بعدها باش يتم الاتفاق بصفة رسمية. الأولمبي البيجي اتفق اليوم مع المدافع البوركيني السابق للجليزة سليمان وترا، منتظر باش يمضي غدوة رسمية لمدة زوز مواسم. ملعب الجيبس يتعاقد مع المهاجم علاء الدين المرزوقي لمدة موسمين. المرزوقي خاض عديدة تجارب في تونس، أبرزها مع ساساس ترجي البقلاوة، كيف عنده عديدة تجارب العربية أبرزها في السعودية والعراق. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا في بوانيت. كان معكم قدور، خليكم مع الموسيقى، أصبح على خير الناس كل، وتحية فلسطين.

0: put your hands up.
1: Put your hands up.

put your hands up. Put your hands up.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز 11 ديوان اف ام. عسلمة. تونس تواجه تحديات متزايدة في قطاع الطاقة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وتزايد الطلب على الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف. والمهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد يرى في تصريح لديوان فام أن التخفيف من حدة الأزمة يتطلب حاليا اعتماد حلول منخفضة التكلفة من شأنها تقليص الطلب على الكهرباء وتحسين كفاءة استهلاكها. ومن بين أبرز هذه الحلول يدعو حشاد إلى التجهير والتخضير داخل الوسط الحضري بالشوارع والساحات العامة والمؤشرات منشآت العمومية والمساكن، موضحا أن هذه الإجراءات تسهم في خفض درجة الحرارة داخل الأحياء الحضرية، ما يقلل الحاجة إلى تشغيل أجهزة التكييف لساعات طويلة وبالتالي يخفف الضغط على الشبكة الكهربائية. وزير البيئة حبيب عبيد يقر خلال زيارة ميدانية إلى ولاية زغوان اليوم جملة من التدخلات لتحسين الوضع البيئي بالجهة، شملت إطلاق دراسات لإنجاز محطة تطهير جديدة وتسريع المشاريع المعطلة. وأفادت وزارة البيئة في بلاغ لها بأنه تم الاتفاق على الانطلاق في دراسة مشروع محطة لمعالجة مياه التطهير بصواف توازيا مع تجديد 2500 متر من شبكة تصريف المياه المستعملة، إلى جانب برمجة دراسة محطة أخرى ضمن مخطط التنمية 2026-2030 مع الشروع في التدخل العاجل لشفط الأحواض ورفع النفايات العشوائية بالمناطق المعنية. إلى الشأن الدولي، البرلمان جماعة أنصار الله الحوثيين تستهدف بصواريخ باليستية ناقلة نفط سعودية بسبب خرقها الحظر البحري في البحر الأحمر. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز ومنتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة العمل والتنمية، وتتعلق الاتفاقية بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة. وزارة النقل تعلن أنه تم الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صائفة 2026 لاستيعاب كامل الطلب، وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. صدور أمر بالرأد رسمي للجمهورية التونسية متعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وأحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. الجمعية التونسية لمرضى الأبطن تدعو العائلات المعنية إلى المبادرات بإيداع مطالبها للانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك إثر صدور القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية. إلى الشأن الدولي، موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن وتم اعتراض الصواريخ. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
2: من زغوان القيروان بيجا السريانة، ديوان أفام ديما معاك 103.2.